ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما.

عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة

إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا

ما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا.

صباح النور، أحلى صباح على مزيكا فم. مرحبا بكم في أحلى صباح، معكم لمدة 5 سوايع على المباشر من توا حتى لل 11، مع فقرات، مع الربح، مع مزيكا وزيدا، مع لانفورماسيون لاكتواليتي اللي تابعوها معنا كيما كل يوم على مزيكا فم. وفي أحلى صباح شوية آخر نماريو صباحنا بالربح في خربش تربح صبح تربح، وزيدا ألو كوندكتور مع توتال إنرجي صبحية الأربعاء 26 أوت 2026. نشكر الناس كل اللي اختاروا يسمونا عثنية في تونس، في خارج تونس، وين ما موجودين. شوي خير زيدا استناو دقيقة حظ مع فاطمة والأبراج زعما شنو مخبيت لكم اليوم، وكذلك نمشيو نعملو طلع على أحوال الطقس والأحوال الجوية اليوم وغدوة، بيك متاع سخانة كبار، برشا برشا تفاصيل ناخذوهم بعد شوي مع بعضنا في أحلى صباح. أكيد كاملة معكم صالح الشرقي في الإخراج، معنا فاطمة عبد الرحيم في التنسيق والعمل الصحفي، تحية الكريمة في ستاندار، ونصر المترعة في الإخراج الرقمي. في الميكرو معكم ليندا رحالي، مرحبا بكم في أحلى صباح ونهاركم زين.

ومرحبا بكم جديد في أحلى صباح على موزايك فام. اليوم الأربعاء 26 أوت 2026. لازم تاخذوا احتياطاتكم في نهار اليوم، نهير سخون اليوم وغدوة دايوغ يتواصل ارتفاع في درجة الحرارة. غدوة كيف الخميس نسجلوا ذروة في ارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع كبير يتجاوز 7 إلى 11 درجة للمعدلات العادية، نوصلوا 48 درجة في العديد من المناطق. دونك اليوم وغدوة نردو بينا نشربوا برشا ماء، ليدغاتاسيون مهمة للصغار وللكبار وخاصة كبار السن، وزيدا نحمي روحنا من الشمس. نهارينا ذوما ردوا بالنا مليح مليح، وشوية خير باش ناخذوا آخر تحيين لكل هالمعطيات الجوية هذية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 27 دقيقة بأكثر تفاصيلها، حالة شطوطنا بحوراتنا ودرجات الحرارة الكل على كامل ولايات الجمهورية. تابعونا شوية خير في لاميتيو، شوية خير زيدا دقيقة حظ مع فاطمة، تقعدوا معنا للحداش، مواصلين معكم صباحنا في أحلى صباح.

0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: صباح النور، نهاركم زين، مرحبا بكم في احلى سباح على موزيكا فام. ان شاء الله النهار عندكم فيه برشا زهر وبرشا موجات ايجابيه. الحظ شنو مخبي لكم زعما اليوم؟ نتبعوا الابراج كامله مع فاطمه عبد الرحيم في دقيقه حظ، ومن بعد نرجع معكم في احلى سباح. مواصلين سباحنا سبعة موعد مع الاخبار كما كل ساعه دايوغ على موزيكا فام، ما يفوتكم شيء من الاكتواليتي الاخبار الوطنيه والعالميه. وزاد شويه خلينا نبداو مع الربح في خربش تربح صبح تربح لو كوندكتور باي توتال انرجي، وين كيف كيف 200 دينار تربحوا معنا كل يوم مستعملي الطريق والسواق في سؤال على السلامة المرورية. نخليكم مع دقيقة حظ ورجعينا.
0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
2: ماميرا مغني بالاملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الفل ليندا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا أو الأخبارنا للحمل. الفترة هذه جايبت لك طاقة قوية وبرشا حماس، خلي شوية ثقة في روحك وخلي زادة خطوتك ثابتة. الثور الهدوء امتاعك باش يكون سر قوتك، راو فما انفراجة تدريجية في حياتك. الجوزة أخبار تفرح، تغييرات إيجابية في الأفق. نحبك تستغل ذكيك وخفة روحك وخلي طاقاتك الإيجابية تقودك. وانتي يا سرطان قلبك باش يرتاح أكثر الفترة الجاية. الأسد وقتك باش يلمع من جديد، عندك حضور قوي، طاقة تجذب الانتباه ليك. حتى العذراء تنظيم والتركيز متاعك باش يعاونك توصل لنتيجة تفرحك. الميزان التوازن راهو راجع لحياتك، عندك الصلح راحة وتجديد. والعقرب فما تغيير قوي سيدة إيجابي يقرب منك، راهي مرحلة قديمة قاعدة تتسكر وفما مرحلة جديدة فيها قوة ثقة بالنفس قاعدة تبدأ. القوس روح المغامرة متاعك باش ترجع بقوة، سفر فرصة تعرف جديد، وإلا زيدا مشروع كنت تحلم به يا قوس فما باب جديد ينجم يتحل قدامك. والجدير هو تعبك ممشيش هكيك، الفترة الجاية راهي جايبة كانت طاقة الحلوة، طاقة النجاح والاستقرار. الدال ونحبك تسمع الحدسك على خاطر فما فكرة صغيرة اليوم تنجم تولي إنجاز كبير غدوة. ونكملوا نحن مع برج الحوت، قلبك داخل على فترة أهدى وأجمل وفما أمنية تنجم تتحقق على قريب.
2: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك

0: تربح خربش تربح
1: الكارت مخربشة وحاضرة. شكون يربح اليوم زعمل كارت دو روشارج من هدي موزايك فيم كل عادة وكما كل صباح لقيت اذينا بدوه مع الربح في خربش تربح. تحضروا الكود دو روشارج متاع لوبيراتور متاعكم ونعطيكم رقم الكارت واللي يكون أسرع مبروك عليه. الكارت اليوم نور كارتنا اليوم في خربش تربح وفي أحلى صباح هو 656-05-31 5066 وآخر الأرقام هما 51. مبروك للي شارجا الكارت متاعنا اليوم كارت دو روشارج وكان الأسرع. وصباح ديما نبداوها بالربح مع خربش تربح وشوية آخر زادة استناو صباح تربح.
0: خربش تربح خربش تربح انت سباحك.

0: مالك سيف السنه راهو باش نخدموا بالليل ومن 9:30 الليل.
1: باهي اسمعني تاخو انت جويه ولا خويا نوتها؟
0: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
0: اما شنو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا وملك العوني في اوت على موزايك فام.

مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف اليوم عددا من الولايات ضمن درجة الإنذار الكبيرة، بما يستوجب اليقظة التامة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وظهور الشهيلية. وتشمل درجة الإنذار الكبيرة كامل ولايات الجمهورية باستثناء ولايات بنزرت ونابل والقصرين، والتي صنفت ضمن درجة الإنذار العادية وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد. وللتذكير، فإنه من الضروري شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ذروة الحرارة، خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال. ووفق معهد الرصد الجوي، ينتظر أن تفوق درجة الحرارة القصوى اليوم بين 40 درجة بأغلب المناطق، وتبلغ 49 درجة بالقيروان و48 درجة بكل من توزر وقبلي ومدنينة. مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة تناهز 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى حدود 20 من أوت الجاري نحو 5127.5 مليون دينار مقابل 4885 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 242.5 مليون دينار وبنسبة تناهز 5%. وفي إطار تطوير خدمات أقسام الاستعجال وتعزيز مسار التحول الرقمي، المستشفى الجامعي المنج سليم بالمرسى ينطلق في اعتماد منصة رقمية للإعلام والتوجيه داخل قاعات الانتظار، تتيح للمرضى متابعة مسار التكفل بهم بكل وضوح وفي الوقت المناسب. وتمكن المنظومة المريض من متابعة دوره والاطلاع على مدة الانتظار وتقدم مراحل التكفل، فضلا عن معرفة وجهته داخل القسم والوصول إلى فضاء الاستشارة أو التكفل المناسب. في تطورات الشأن الدولي، موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران، ولا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية حال بادر طهران بالهجوم أولا. من جانبه، كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران لديها أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي، بما في ذلك المواجهات والتصعيد والعقوبات. ختاما، قناة جيو تي في الباكستانية تذكر صباح اليوم أن ما لا يقل عن 15 رضيعا لقوا حتفهم في حريق اندلع بمستشفى حكومي في العاصمة إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ولا تكتشفوه على موقعنا عزيزة توانتيان ولا على الباش فيسبوك مجاز عزيزة.
0: ميديو ميديو
2: نهاركم زين 27 دقيقة في أحلى سباح. أهم التوقعات الجوية لنهار اليوم الأربعاء 26 أوت 2026. اللي نعرفوه إنه فما درجة حرارة قاعدة ترتفع بشوية بشوية ونخلتوا الأربعاء والخميس دولي أكثر نهارات. شنو درجة الحرارة اليوم المتوقعة؟ حالة شطوطنا سواحلنا وبحوراتنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. آخر تحين معنا بلال اليحيوي. نهارك زين بلال ومرحبا بيك.
3: نهارك سعيد. نهارك زين ليندا. مرحبا بيك ومرحبا بكيف مسامين مزيكا
2: في معنا. يعيشك بليل. مرحبا. من المتوقع أنه نسجلوا ارتفاع في درجة الحرارة خاصة اليوم وغدوة؟ دونك تقريبا باش تكون في حدود قديش عموما
3: بالنسبة لتونس تحكي معناتها القدس قديش؟
2: عموما العاصمة
3: عموما بالنسبة لأغلب مناطق البلاد اليوم باش تكون بين 42-48 درجة. وصحيح كلمك معناتها اليوم هو البيك نتاع معناتها الموجة الحارة ذي اللي قاعدين نعيشوا فيها الأربعاء والخميس اللي فيها درجة حرارة كما قلنا معناتها أغلب مناطق البلاد بين 42-48 درجة. لذلك معناتها تم إسناد اللون البرتقالي لأغلب مناطق البلاد باستثناء فقط القصرين اللي تكون فيها درجة حرارة في حدود 42 درجة لأنه تجاوزنا المعادلات العادية الحقيقة معناتها بفارق بين 7 و11 درجة على في مقارنة مع تبل المعدات العادية لهذه العشرية لشهر أوت. اليوم متوقعين مع تمنع على ذكر بعض المناطق في تونس في حدود مع 46-47 درجة. اليوم تجم تكون مع كيف كيف أنت في بناروس هذا كيف كيف في زغوين 47 درجة. جندوبة والكيف 45-46 درجة. اليوم زاد كيف كيف جهة الساحل مع تبين في سوسة في حدود 43 درجة. المسيرة 44 المهدية 45 أقصاها تكون في القيروان في حدود 48 اليوم. في كذلك الجنوب الغربي توزر وقبلي في 48 درجة. صفاق زاد درجة حرارة مرتفعة 46 درجة. إن شاء الله معناتها نحاولوا إنه نتفاديو ديما معناتها وقت الذروة اللي هو بين 11 والأربعة متاع العشية ولا الخمسة متاع العشية معناتها اللي تبقى فيها درجة حرارة مرتفعة. غدوة متواصلة الحقيقة زاد كيف كيف معناتها درجة نسبيا مرتفعة في نفس المعادلات أو أكثر بدرجة معناتها في بعض المناطق. اليوم حاجة أخرى زاد ليندا ثم معناتها إمكانية لظهور خلايا رعدية تكون في الشمال الشرقي تقريبا معناتها في زغوان ونيبل اليوم العشية. ثم إمكانية لظهور خلايا رعدية تنجم تكون مصحوبة بأمطار بعد ذلك معناتها طقس مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد. الرياح اللي هي العامل المميز معناتها اللي هي الارتفاع لدرجة الحرارة اللي هي من القطاع الجنوبي المرتفع على الضغط الجوي المتمركز معناتها في مناطقنا وخاصة على شمال أفريقيا بصفة عامة مساهمة معناتها في تسيير التيارات هذية معناتها اللي هي ساهمت في هذا الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة. متواصل اليوم القطاع الجنوبي ضعيفة لمعتدلة تكون قوية نسبيا خاصة في العشية قرب السواحل الشمالية وبالمرتفعات. مثل البحر اليوم باش يكون متموج بالسواحل الشمالية وقل الاثيرات بالسواحل الشرقية. غدوة باش يكون كيف كيف طقس حار وعامة قليلة السحب إلى مغيم جزئيا على أغلب المناطق. الحرارة دون تغيير وتتواصل في نفس المستويات معناتها ولا نفس المعادلات مع ظهور الشيلي أيضا. وإن شاء الله نهار الجمعة معناتها ثم انفلتراسيون صغيرة كما يقولون نحن ثم تيارات هوائية من القطاع الشمالي اللي باش يكون خاصة على مناطق أقصى شمال ساهم في تراجع طفيف في درجة الحرارة تبقى مرتفعة لكن أقل من اليوم وغدوة معناتها أقل من الأربعاء والخميس نهار الجمعة أقل شوية. وإن شاء الله معناتها في الويكاند معناتها السبت تبدأ تتراجع معناتها موجة الحرارة ذي تدريجيا.
2: جوست بالنسبة للعاصمة وتونس الكبرى تقريب درجة الحرارة باش تكون في حدود قديش اليوم؟
3: اليوم تونس في حدود 47 درجة. أرينا 46 منه 47 وبناروس تقريبا في حدود 47-46 درجة. اليوم امبارح سجلنا في حدود 45 درجة.
2: أنا دفجعتني بليل معناها اليوم واحد لازمه ماذا بيه ما يأجل كان عنده قضيات وخروج خاصة كبار السن وصغار برشا ماء
3: إدغاتاسيون وسورتو معناتها البيك من 10-11 متاع الصباح للأربعة الخمسة متاع العشية ونيفيت معناتها
2: الخروج والإكسبوزيسيون
3: للشمس. فوالا
2: لبحوراتنا وسواحلنا معناها ميزابار واحد رد باله من ضربة شمس ومن مخاطر الشمس القوية عموما معناها البحر يكون يعوم ريكح
3: ولا يعوم شغل الكليد هو ما تثم شوية مع تاريخ خاصة على الشمال مع تبت البحر متموج بالسواحل الشمالية السواحل الشرقية قليل الاضطراب يعوم يعوم مش ديما
2: تديبه مع
3: الحذر ديما رطوبين خاصة إذا كان سخانة كبيرة برشا معناتها والوقت ذاك ونيفيد معناتها فيه الإكسبوزيسيون للشمس. نحاولوا إذا كان معناتها كان صباح بكري ولا العشية مخرك أو معناتها فمش إمكانية أخرى معناتها
2: بالضبط. إن شاء الله تعديوها النهارين لباس وأكيد الناس كل تبعتوا زاد البلاغ من ستيغ اللي قالت ترشدوا استهلاك، نعرف خاطر الذروه تو باش الناس كلها تبرد شويه ما تقصش على ناس وناس لا ميساج كليما تزير للبيت الواحد حتى تلموا في كل فرد ساله ولا فرد بيت بوغ ايفيتي هكا القصاص الكبير. مشكور جدا بليل، يعطيك الصحه بليل الحيوي، كنت معنا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل التفاصيل والمعطيات الجويه اللي قدمتهم لنا. كانت هذه لا ميتيو، ناس كل ان شاء الله ربي يحفظكم، تردوا بالكم على رواحكم، اشربوا برشا ماء، ايفيتي ليكسبوزيسيون للشمس، ردوا بالكم على كبار السن راهم ما يفيقوش بروحهم مع طاشا ما يبداوش اكسبوزي دا كيف كيف للشمس، وكهو نهايرين ان شاء الله يتعديو من هوني للويكاند تنفرج بشويه بشويه.
1: الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
0: انت سباحك أحلى سباح، أحلى سباح،
2: صباحنا متواصل فيه حلا صباح فيه جوية خلال ربح في صباح تربح ان لو دو برودوي بقيمة 100 دينار من أداء جديدة. كتحب تشاركوا معنا 71 113 ألف، اللي صبح معنا يربح.
4: مؤسسة بن قايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بن قايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
5: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
6: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
5: النقاش به في حصة إذاعية.
6: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
7: يقول لك أعطيني وين؟
5: أكثر أخبار،
6: مصادر مطلعة لمزيك،
5: أكثر تحليل.
7: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا سعارة؟
8: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
5: أكثر حكايات،
9: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
5: الذكر الاصطناعي ضر تعب أكثر منه،
9: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
5: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط.
10: سيدي مسؤولية الوجبة. لا
5: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
11: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات، وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ال 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي، من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها، وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
13: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج

0: وزيد معك الكونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: فما بوكس 5G ou فما بوكس 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange تبرنشها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج وانا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج. يا
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف عارفة زيارة السيني اللجوي بالمسرح الدولي بالحمامات.
3: إذا نخمر ما نوجد راحة يا ماما
2: وذلك أيام 28 29 و 30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتان.
4: ركب عن محمد
2: بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
5: انت سباحك

0: وانت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
2: صباح تربح السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة في أحلى سباحة سبح تربح على موزيكا فيم لقاية ذي لودو برودوي قيمة 100 دينار من إهدي جديدة نجمو تربحوها معنا للي طلبونا على 71,113,000 وكالعادة يصير انتراج وصو خرج معنا فهمي المشرقي يخدم بين تونس ورأس جبل نافيت هو سائق لواج وتحية ليه كل الناس اللي يخدموا على الكيس خدمتهم أكيد متعبة خاصة في الطقس هذا في السخانة هذه وديما مستمعين أوفياء لينا سواق تاكسي زيدا لي بوالو الناس اللي تخدم نافيت بالكراهب دونك تحية خاصة لكم الكل فهمي نهارك زين ومرحبا
3: بخير مبارك
2: يعيشك يا فهمي شحويلك
3: بخير الحمد لله
2: أيوة دونك انت تونس راس الجبل ولكن ساختر مو مستقر في واحدة فيهم وين الاستقرار فيه العاصمة ولا في راس الجبل
3: نسكن في راس الجبل
2: في راس الجبل وتعمل تونس راس الجبل ربي عينك يا فهمي
3: عايشك
2: يا رحمة عايشك يا سيدي به فهمي سؤال سهل برشا في علاقة بمعلومة كنا نحكي عليها قبيلة شوية كان انت كنت في الاستماع راه كان عندك الإجابة الصحيحة حاضر يا فهمي
3: حاضر
2: فهمي انت تعرف انه النهار الاربعاء اللي هو اليوم وغدوة مش نسجل له ارتفاع كبير في درجة الحرارة بين 7 و 11 درجة مقارنة بالمعادلات العادية وكنت سألت من المعهد الوطني للرصد الجوي تونس الكبرى قديش فيها اليوم من درجة تقريبا سمعت شي المعلومة
3: توصل حوالي 46-47 درجة
2: برافو إجابتك صحيحة 47 درجة اليوم في تونس الكبرى وربي عيننا يا فهمي وإن شاء الله الناس اللي كيف كيخدموا على الكيس يتعدى نهار يربيه ما نعرفش عندك كليماتيزور ولا الكلفة كبيرة ولا كيفاش تعمل
3: لا كليماتيزور فهم اللي يخدموا به وفهم اللي ما يخدموش به
2: أنت
3: اختياري أو ما هوش
2: إجباري أما في نهار كيما اليوم يظهر لي فهمي
3: نهار كيما
2: هيزم يستعملوا اكسبسيونيل ما يستعملوا صحيح
3: ربي
2: يحفظكم يعيشك يا فهمي تحية ليك ومبروك مرة أخرى أن لو دو برودوي بقيمة 100 دينار من إهداء جديدة فهمي مستمع وفي سمع المعلومة قبيلة بركة كنا نحكي فيها كما قلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي درجة حرارة مرتفعة جدا تقريب في البلاد الكل ولذا نردو بينا برشا مين بعدوا على الشمس ولي فتت لميتيو موجودة على الباج متاعنا تعرفوا تسموها كاملة باج فيسبوك موزيكا فهمة صباح تربح
0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح
2: رجعنا معكم في احلى سباح مواصلين مع الربح الو كوندكتور باي توتال انرجي 200 دينار شوية خرزدة للربح هكا ساعة هذي كلها ربح خربش تربح صباح تربح وزيدة كيف كيف الو كوندكتور 200 دينار سؤال في السلامة المرورية بعد لحظات رجعين بعد بوم عليه

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: زيف سني في محطات توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا عمل تلفيت نيتك وحفل زيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
0: ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور 47 دقيقة، مرحبا بكم. 200 دينار كل يوم من إهداء توتال إنرجي. الإجابة تكون في علاقة بالسلامة المرورية والسؤال إن جنرال أصلح ما يصعبش عليكم، يمشي وين أنتم موجودين مستعملي الطريق والسواق، وتشاركوا معنا شكون زعما سعيد الحظ نتاع اليوم. معاك صلاح الكلمة ليك ونهارك زين.
3: صباح الفل لينا اللي كنتي والكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله نهارك زين اللي كنتي والناس الكل، وان شاء الله ربي يخفف السخانه نتاع اليوم، ان شاء الله بالطبيعه ما تكونش حاجه قويه تيسر رواحكم، وان شاء الله تتعدى السلامات بالطبيعه كالعاده. فماش حاجه تنعوش خير من الربح بالطبيعه، الصباح وكالعاده 200 دينار في الو كوندكتور يكونوا موجودين. واليوم سعيد الحظ معنا هو هشام بيداني. صباح الخير باخير هشام.
4: صباح النور، اهلا بك.
3: تمام نحوالك
4: الحمد لله. عايشك
3: صح امريكا؟
4: الحمد لله.
3: تعامل بالبيع مع السخانه ولا غلبتك؟
4: سيسو فرو احنا كل مرة كيفية مع السخانة.
3: الحمد لله ربي جيم بي برشا. احنا توا كالعادة سؤال مثل وغولك هذية تابع بسكعة دي مع سؤال ياما في السلامة المرورية في قواعد المرور كل مرة في حاجة ماكم انت واعد من السواق دونك نسألوك الحاجة هذية. اوكي
4: اوكي مع السواق.
3: حاضرين اخويا بي سؤالنا يقول، السؤال يقول السرعة القصوى داخل مناطق العمران بتبيع قديش لازم يكون؟ عاود ناكد راهو داخل مناطق العمران كي تبدا تسوق في كهربتك قديش السرعة القصوى هي شنو؟
4: 50 كيلومتر في الساعة
3: بكل ثقة معنا؟
4: كل ثقة.
3: سير تحب تريف؟
4: لا لا مريح.
3: يعطيك الساحة يا جابر بعد معنا 200 دينار جابتك الساحة 50 كيلومتر في الساعة هي السرعة القصوى داخل مناطق العمران جابتك تربحك 200 دينار. يعطيك ساعة يا شيخ مش أنا مبروكين.
4: عايشك الله يبارك فيك. عايش طيب
3: يا أخوي سيس روحك اليوم جاي لك يا سحر.
4: أنا سيس روحك
3: الحمد لله مبروك عليك يا شيخ يربح معنا اليوم 200 دينار هو سعيد الحظ وكل عادة لو كوندكتور ديما معك لين ذا في أحد سباحة ذا موعد الربح كل مرة سهيل كل مرة بلاسة وكل مرة واحد ملي كوندكتور العزيز علينا اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا.
2: يعطيك الصحة صلاح مبروك ال 200 دينار وغدوة فائز جديد معنا لقيت هذا في ألو كوندكتور. إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل تابعونا كل يوم لقيت هذا ألو كوندكتور باي توتال إنرجي.
1: زيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا عمل تلفيت نيتك وحفل زيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
0: ألو كوندكتور ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
2: صباحنا متواصل معكم في أحلى صباح توا 7:45 دقيقة مع 8 موعد الأخبار وزادة موعد الأخبار الرياضية في سبور إكسبريس ساعتنا الجاية تيك نيوز باي تي تي شوي آخر زادة بوان روت مع نوتر كونسلتون مراد جويني نعملو طال على كياساتنا وطرقاتنا لو بوان دو جور مع إياد الدهماني دقيقة حظ غيرها من لي روبريك صندوق عجب أكتواليتي متابعات لو بوان مارشي ذا كول الأحداث جهزنا في أحلى صباح راجعين بعد الفاصل.
0: ميزو فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجوانات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي لزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
5: Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
6: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت.
7: يا ترى يا حبيبي
6: تذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3SG Group GNK Event Hoover Golden Carthage Déclic Lafichette Omega Pub Group Neo Pub قناة التاسعة و Mosaic FM
8: مع أورانج بوستي

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري باللوفرويت. عندك أورانج
2: ابدأ سباحك

0: سيتي. مؤسسة بنجاي دحسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجاي دحسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
1: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات. فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبارتين العشر مساء الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكل من الربحين في الصيف على موزايك ثام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل ابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
3: تدلل شنو نحضر قبل؟ القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار. على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
4: تدلل جيان ايام دللنا.
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو. كلمنا على 700 303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري.
6: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsous et MAC Manza 5. Sublimez votre été avec MAC.
7: Tropico. وحدو في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو. لعبة غير ملزمة للشراء.
8: خذيت الباك ومازلت حاير في الأورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال أورغانيز أون جورني بورت أوفيرت نهار 28 أوت من 8 الماضي 3 في البزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على لي 6 إيكول نتاعها. إيكول دو سونتي، بزنس سكول، إيكول بوليتكنيك، إيكول أي تي، إيكول دو دروا و ليكول دو كومونيكاسيون و دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونتون دي زيكول. وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. Pour plus d'informations, كلمونا على 71 79 76 79. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
9: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة تيوربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
10: في مونوبري les offres imbattables وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ. عصيده انستانتاني نوازيت بنجاي دحسين 500 غرام ب 26 دينار و590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصه.
11: مونوبري ديما معك.
12: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
13: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
12: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع
14: التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ال. الجمعة 28 أوت عرض للسيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج. كونوا في الموعد.
15: يا مولانا يا العالي يا الله، انصر لفريقي وهذا كاش نتمنى.
16: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، صباح الخير من جديد. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم حرفائها أنه تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من اليوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من أوت الجاري، يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترات ذروة الطلب المحددة كالتالي: من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الخامسة، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وفي هذا الإطار، شركة ستاغا تدعو في بلاغها كافة حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف التي قالت إنها تمثل السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة، واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. فرقة الشرطة العدلية بمنوبة تتمكن من الكشف عن مستودع عشوائي داخل أحد المنازل الكائنة بالجهة يتم استغلاله لتخزين كميات كبيرة من المياه المعدنية بغرض الاحتكار. وعلى إثر عملية التفقد والتنسيق الفوري مع ممثل النيابة العمومية وعوان الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة، تمت مداهمة المحل وحجز أكثر من 14 ألف قارورة مياه معدنية سعة 1.5 لتر تم ضخها فورا في مسالك التوزيع القانونية وإعادة توجيهها للسوق تحت الإشراف المباشر لمصالح وزارة التجارة، وذلك لضمان تزويد المواطنين بها بالأسعار المحددة. في تطورات الشأن الدولي، بيانات أولية تظهر أن 5 سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس، وهو رقم لم يتغير كثيرا عن اليوم السابق لكنه أقل بكثير من متوسط 10 أيام البالي 15 سفينة. مسؤول في الإدارة الأمريكية يقول وكالة رويترز أمس أن الرئيس دونالد ترامب أرسل إلى الكونغرس اتفاقا أو اتفاقة مقترح مع السعودية يسمح للشركات الأمريكية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية إلى المملكة، مع الإصرار على أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا طبعت المملكة علاقاتها مع الكيان الصهيوني. موقع إكسيوس وشبكة سي بي اس نيوز تفيدان نقلا عن مصادر بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف توجه إلى روسيا أمس لعقد لقاءات مع مسؤولين هناك. وتعد هذه أول زيارة معلنة لرئيس جهاز مخابرات أمريكي إلى العاصمة الروسية منذ أن أجرى ويليام بيرنز سلف راتكليف محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر من سنة 2021. ختاما، وكالة حماية البيانات في البرازيل تفرض غرامة تناهز 30 مليون دولار على تيك توك على خلفية الأخفاق في تطبيق تدابير لسلامة الأطفال، معتبرة أن قرارها ينطوي على إشارة قوية لمجموعات التواصل الاجتماعية. هذا وتعتمد البرازيل نهجا متشددا في تنظيم شبكات التواصل الاجتماعية واحتواء انتشار المعلومات المضللة، فارضة على من هم دون 16 من العمر ربط حساباتهم بتلك التابعة لأهلهم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaica.net، والمشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكسورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم في سبير إكسبرس. باش نحكيو على التتويجات التونسية البارح في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، لكن قبل البداية مع ميركاتو الترجي الرياضي التونسي وحازم الماستوري كمل في الساعات القادمة إجراءات انتقاله للترجي. بالنسبة لأشرف الجبري باش يواصل مع الترجي، وفلوريون دانو هو الأقرب للمغادرة. نواصل مع الترجي الرياضي التونسي، وإدارة الفريق أكدت أن راسلت إدارة التحكيم وطلبت فتح تحقيق في ملابسات احتساب ضربة جزاء للنجم الساحلي في مباراة زوز فرق وعدم اللجوء للفار للتثبت من القرار. طلب الترجي لحماية الاستحقاق الرياضي وضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة والتحميل كل حد مسؤوليته واتخاذ القرارات اللازمة لتفادي تكرر الحالة هذه، مع التأكيد أنه مش استهداف لأي حكم إنما الوضوح والمساءلة وضمان عدم تأثير الأخطاء التحكيمية في نتائج المباريات وما صار البطولة لتفادي تكرار سيناريو الموسم الماضي حسب نص البلاغ. بلاغ الترجي جاوب عليه النجم الرياضي الساحلي ببلاغ وقال انه يتابع باستغراب كبير البلاغ الصادر على إدارة الترجي بخصوص القرارات التحكيمية ومطالبتها بفتح تحقيق. واكدت إدارة النجم احترامها المبدأ لكل مؤسسات رياضية وتمسكها بمبدأ التظلم الشريف واختيار المحافظة على الهدوء والجو العام والروح الرياضية، فانه يهم اعلام الرأي العام الرياضي انه النجم الرياضي الساحلي كان المتضرر الاكبر والاول من الاخطاء التحكيمية في المواجهة هذه. حسب إدارة النجم حسب البلاغ تغاضى طاقم التحكيم عن إشهار إنذار ثاني يعني الإقصاء في حق أحد لاعبي الفريق المنافس عند احتساب وتأكيد ضربة الجزاء، وما كان من شأن أن يغير مجريات اللقاء بشكل كلي. عدم احتساب وقت بدل الضائع النجم عن التوقفات المتكررة للعب ناهيك عن تعمد متخطي الكرة إخفاء الكرات بتصرف صبياني وما حرم فريقنا من الاستفادة من نسق الهجوم خلال الدقائق الأخيرة من المباراة. هذا ما جاء في بلاغ النجم الرياضي الساحلي. إدارة النادي الإفريقي أعلنت على نفاذ الاشتراكات لونسانت انفيريور بوركات للمدارج السفلية الباب الرابع. المهاجم ناصف العطوي تعاقد مع تقدم سقيط الدير. نحكي على مواعيد وحكام مباريات انديتنا التونسية في المسابقات القارية الدورة التمهيدية الأولى لمرابط الأبطال. النادي الإفريقي واجه جولي بالمالي نهار السبت 5 سبتمبر مع 8 متاع الليل في رادس بإدارة الحكم بيير جونغين من الكونغو. بالنسبة لإياب 12 سبتمبر مع 4 متاع العشية في باماكو ومقابلة يزفر الحكم ليفواري ريتشارد كواكو. في كاس الكاف الذهاب نهار الجمعة 4 سبتمبر مع ماضي ساعتين ونص في طيب المهيري ترجي جرجيس يواجه ديانبارس السنغالي بإدارة الحكم محمد مصطفى أكاكبو متوغو. ونهار 5 سبتمبر مع 4 في أوغون في نيجيريا النادي سفيقس يواجه شوتينغ ستارز بإدارة طاقم تحكيم كاميروني بقيادة يانيك أنيس فودو. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم باش يلعب مباراة الجولة الأولى من تصفيات الكان نهار 24 سبتمبر ضد أوغندا مع 8 متاع الليل في رادس مقابل زفر الحكم موريتاني عبد العزيز بوح. بالنسبة للجولة الثانية نهار 29 سبتمبر في غابرون في بوتسوانا ضد بوتسوانا مع 8 متاع الليل ويزفر الحكم أحمد علي أراجيغا من تنزانيا. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط أشرف الزواوي تحصل على الميدالية الذهبية في اختصاص الكرة الحديدية المقايدة والثنائي منى البيجي وأحلام الحاج حسن تحصل على برونزية الكرة الحديدية الحرة في الزوجي، وقبلها منى البيجي كانت حصلت على الميدالية البرونزية في الفردي. في المصارعة النسائية زينب الصغير تحصلت على الميدالية البرونزية في وزن أقل من 68 كيلوغرام. ديما مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتسعة ونص يعني بعد أقل من ساعة ونص من توا منتخب كرة القدم لأقل من 21 عام يلعب ضد تركيا في الجولة الأخيرة للمجموعة. زوز منتخبات في رصيدهم 4 نقاط في صدارة المجموعة قدام المغرب ومقدونيا اللي عندهم نقطة واحدة، والتعادل اليوم بين تونس وتركيا خلي زوز منتخبات موجودين في الدور نصف النهائي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بانات. نخليكم مع ليندا في أحلى صباح.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.

0: انرجي. اولا انرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وشو السهر

0: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمسروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: الغونتخي دي كلاس على البواب وكيبي محضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجاوب حذينا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.

0: وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق كنزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة، يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيجا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج، وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3SG Group، GNK Events، Hoover، Golden Carthage، Déclic، Lafichette، Omega Pub Group، Neo Pub، قناة التاسعة و Mosaic FM.
3: ابدأ سباحك.

0: أحلى سباحك بأحلى سباح أحلى سباح مازال عندك ما تسمع وما تشوف بسنك جي تي تي تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي إذا تستعمل واتساب خاصة مع الجروب فما أخبار جديدة باش تعجبك لابليكاسيون تواصل تطوير تجربة لديسكسيون دو جروب مع تحسينات جديدة تخص خاصة لي سونداج اليوم برشا ناس يستعملوا السونداج باش يقروا وين يخرجوا ينظموا إيفينمون ولا ياخذوا رأي المجموعة أما واتساب تحب تخلي الأداة هذية أكثر عملية مع خيارات جديدة تساعد المستخدمين على الحصول على إجابات أوضح وتنظيم القرارات بطريقة أسهل التحديثات هذية جزء من استراتيجية ميتا باش تحول واتساب من أبليكاسيون دو ميساجري تابل بلاتفورم كولابوراتيف يعني الابليكاسيون ما عادش فقط للرسائل والمكالمات اما ولا فضاء للتنظيم العمل الجماعي وحتى التواصل بين الشركات والحرفاء في عالم الابليكاسيون المنافسه اليوم مش فقط على لا ميساجري انستونتاني اما كيفاش تقدم افضل تجربه للمستخدم في حياته اليوميه عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد تك نيوز مع تونيزي تيليكوم البيك بونوس نتاعك يوصل ل 500% يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسه مرات اللي شارجيته شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ل 14 يوم كاملين ازرب خذ البوس تي تي وتمتع على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس تك نيوز باي تي تي مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح
1: شالي ليكس الترا الزيت الوحيد العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء
2: بوانغوت لقيت هذا 48 دقيقة على موزايك فم معنا كما العادة نتخو كونسلتان مراد الجوين اللي ناخذو فكرة على حالة طرقاتنا كياساتنا في لبوانغوت لليوم الاربعة 26 اوت الكلمة ليك مراد شالا نهارك زين مرحبا
3: نهارك مبروك اللي انت توتكيب وكل اللي يسمع في أحلى سباح على أحلى موزايك فم طبعا الحركية اللي لاحظوها فيها كثافة في الجولان مخالفة للبارح طبعا قارو تدع على مستوى باز وكذلك على مستوى سان كليمون الحركة فيها بتايد كثافة في الجولان نفس الشيء على مستوى شارع 20 مارس واحنا ماشيين الى ساحة باب سعدون ومنها عبر شارع 9 فيل وصولا الى ساحة القصبة نفس الشيء نزيدوا قدموا شوية قدام على مستوى باب سيدي كاسم نهج الساحل وصولا الى ساحة 13 اوت الوردية وين نلقاو الكثافة المرورية الطريق الوطنية رقم 8 ذلك كيف اللحظة فما حركية خصوصا على مستوى مدخل الشرقية 1 وكذلك الشرقية 2 نزيدوا قدموا شوية قدام على مستوى شارع المغرب العربي وين نوصلوا الى مدخل المركز العمراني الشمالي نشاهدوا الانفراج في الحركة واحنا داخلين الى وسط العاصمة نقعد في وسط العاصمة على مستوى نهج شارع غانا شارع القرش الأكبر شارع جون جوريس كذلك شارع فلسطين وين لاحظوا الحركية فيها بداية كثافة في الجولان في المقابل شارع الحرية طبعا لاحظوا فيها حركة عادية ولكن نتوقع من حين إلى آخر بتتكثف الحركة واحنا داخلين عبر شارع شادي قلالة ومنه عبر شارع الطيب المهيدي شارع ولاد حفوز نفس الشيء بالنسبة للبلفدير وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية الصيدلية المركزية وقبلها على مستوى نهج جعفر البرمكي على مستوى شارع طاهر بن عاشور واحنا جايين من منزل سيلس ماشيين الى وسط العاصمة الى حي الخضرة كذلك من اللحظة الحركة فيها الكثافة المرورية شارع المنصف بيت ثم نهج سعد زغلول وصولا الى ساحة 14 جنبي كيف كيف هذا اللحظة بداية كثافة في الجولان ما نساوش المدخل الجنوبي للعاصمة كيف كيف توا على مستوى مستشفى الحروق من اللحظة الحركة فيها الكثافة المرورية قبل هذا كذلك على مستوى مدخل المروج من اللحظة هذا كيف كيف الحركة فيه معناها كثافة مرورية نفس الشيء هذا كذلك بالنسبة الى شارع المنج سليم شارع الجزيرة واحنا ماشيين الى باب منارة باب جديد في الحادثة نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه يجب كذلك ناخذوا ديندا بعين الاعتبار الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة كيف ما نصايح نعطيو فيهم كل يوم ماذا بينا نتفقدوا السيارة نتاعنا من حيث الآليات نتاع السلامة نبعدوا على كل ما من شأنه اللي بشد تركيز نتاعنا أثناء السياقة ولهنا نزيدوا نعاودوا ونكرروا استعمالنا للهاتف الجوال مع السياقة راهم ما يجيش يا إما الهاتف الجوال وإلا السياقة ما نشاو سنتيول سيكيورتي بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية إن وجدت نبعد على العامل نتاع السرعة ونزيد نتقيد بسرعة اللي حددت لنا القانون واللي هي 110 كيلومتر في الساعة بالنسبة للطرقات السيارة 90 كيلومتر في الساعة بالنسبة للطرقات الوطنية وبعض الطرقات الجهوية وبالنسبة إلى مداخل المدن ماذا بينا ما نفوتوش ما بين 30 كيلومتر في الساعة و70 كيلومتر في الساعة احنا والحالة نتاع الطريق إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا مثل هالنصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة كثير من مستعملي الطريق نتمنوا لهم إن شاء الله يوم سعيد وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله
2: يعطيك الصحة مراد شكرا ليك أنا ذي البوان روت إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل تمشي وترجعوا سالمين قعدوا معنا مازلنا معكم في أحلى صباح حتى للحداش
1: شاليليك ليكس اولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
4: ابدا سباحك باحلى سباح.
2: أحلى سباح مازال متواصل معنا حتى للحديث كما قلنا شوية خير استناو صوتكم في صندوق عجب في زوز مواعيد لو بوان مارشي متابعة أخبار أكتواليتي وزادة راجعين بعد لحظات مع إياد دهماني في لو بوان دو جور.
5: مؤسسة بنجايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
6: تجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشانس أبرتين العشمس متعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكل من ربحين في الصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات.
7: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
8: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل الابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كيما عندك كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: واربح ايفون بلاي 5 خشنات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. خوبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: لا بدنا نروح
2: لديفا هيفا وهبي بتونس.
3: لديفا هيفا وهبي
2: تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
4: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب، شو المطلوب؟
2: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك فام.
5: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
6: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح لو بوان مع اياد الدهماني.
7: كالعادة لقيت هذا مع اياد لو بوان لو بوان دو جور مع اياد الدهماني. الموضوع الزيت زيتون اليوم بالضبط شنو باش تحكي لنا اياد؟ نهار كزين ومرحبا بك.
8: صباح النور ليندا، تحيه المستمعين الكل. اليوم باش نطلقوا بخبر ايجابي اللي هو الارقام الى حدود اخر جويليا نتاع صادرات زيت الزيتون اللي حقت ارتفاع مقارنه بعام ناولي اللي ما كانش عام خايب، بالعكس كان عام جيد. اثناء اون في معناتها زياده ب 44%. الصادرات نتاع زيت الزيتون وصلوا إلى حدود جويليا تقريبا 4600 مليار من المليمات متاعنا من صادرات زيت الزيتون، اللي هي خبر جيد أولا للقطاع الفلاحي للناس اللي يخدموا في القطاع، ولكن زاد للدولة خاطر اليوم صادرات زيت الزيتون واحد من أهم المصادر متاع العملة الصعبة للدولة التونسية. الأسباب متاع هذية هي أولا أنه الصابة كانت ممتازة والحمد لله دونك على مستوى الكبير. سنين الأسعار اللي كانت مرتفعة برشا العام اللي قبل ما نقصتش برشا، دونك نقصت ولكن اليوم خلانا انه معناتها نحافظوا على حجم كبير متاع الصادرات. دونك مسألة إيجابية للغاية، تأثيراتها باش تكون إيجابية على المالية العمومية وعلى احتياطي العملة الصعبة، ولكن فما حاجات اللي يلزم نتبولها للمستقبل. مثلا من الحاجات انه ما يلزمش نخمو انه عندنا مصدر دخل مستقر ودائم للدولة من العملة الصعبة في علاقة بزيت الزيتون. علاش؟ اولا لانه فما العامل اللي هو الطبيعي اللي هو بيولوجي شجرة زيت الزيتون، معناتها الدراسات العلمية ونحضر في الربريك لقيت معناتها الدراسات العلمية اللي يقولك راهي عام بعام وهو سيئة ميكانيزم في شجرة زيتون انه عام تلي تعطي صابة كبيرة، العام اللي بعد ترتح معناتها المكونات متاعها وتعطي لو مينيموم. دونك فما الجانب هذي، فما الجانب متاع المعطيات المناخية. راو معناتها احنا الارتفاع متاع الحرارة مثلا راو كيف يجي عام معناتها يجي شهر افريل والى اخر شهر افريل شهر سخون برشا، راو يعطي تأثيرات سلبية جدا. دوك احنا داخلين في منطقة متاع تقلبات داخلية متاع مناخية كبيرة، دوك هذية عنده تأثير كبير. ولكن ايضا معناتها باش نتفاداو انه نكونوا أسرى متاع العملية هذه سورتو كيف شوفوا احنا لو ديتاي متاع الأرقام خاصة الأرقام الأخرانية، لقاو انه احنا نصدروا 86% من الزيت متاعنا فراك معناتها ماهوش معلب، وكان 14% معلب. دونك نعرفوا احنا الناس الكل تعرف انه لا فالور اجوتي راهي موجودة في المعلب. اي دايور فما دول أخرى باش نعطيك انا ان اكزامبل يدوخ راهو معناتها كيف نشوفوا احنا الارقام نتاع ايطاليا. ايطاليا تنتج خلينا نشوفوا لي سيزون الاخرانيين 250 ركز معايا في الارقام. ايطاليا تنتج 250 الف طن، تستهلك تنتج 250 تستهلك 400 الف طن،
7: اكثر من اللي تنتج
8: اكثر من 400 الف طن، وتصدر 350,000 طن.
7: منين؟ فما فاي في الحكاية.
8: لا فاي واضحة إنه ما يستوردوا زيت الزيتون الفراك بيصير في قسم كبير من عنا احنا، واللي يبيعوه للعالم ويصدروه للعالم هو سيلو ميلانج اللي يعملوه مع الماركتينج مع العالم متاع ايطاليا مع الماركتينج متاع الدولتشي فيتا الايطاليان اتسترا وعمليات التسويق. دونك هذيك شنو اللي قاعد يتبع
7: وذولي في القانون متاعهم كي يحطوا امبالي ان ايطالي ماهمش بليجي
8: اكزاكتما. دونك اليوم هذا واحد من التحديات متاعنا هو انه معناتها على خطرة الدبوزة الطليانية اللي تبدأ ساعات حتى 80% زيت تونسي تتباع $20 في حين انه معناتها احنا بيعينا $3 وبكت دولار. دونك هيك
7: المارج
8: لو مونكا كاني بيسور يمشي للاسواق، وهذا فيه راهو برشا خدمه فيه اولا على الكاليتي نتاع لي لابوراتوار بور كلي لي بون ميلانج ايتترا، فيه جانب ثاني اللي هو لو ماركتينغ اللي لهنا زاد كيف كيف سي ان بروبليم دو تاي. اليوم مثلا راهو من الحاجات اللي كي باش نخمو في المستقبل يزم خمو انه السوق هذه ما قعدناش فيها وحدنا احنا لوتريو استوريك تونس ايطاليا اسبانيا ومعهم شوية اليونان اللي هي تراجعت. اليوم تركيا داخلة على خط الانتاج بقوة. اليوم دول اللي ما كانش تخطر في مخنا المملكة العربية السعودية عندها ان بلان وعندها اليوم معناتها مزرعة اللي هي اكبر مزرعة اكبر غابة متاع زيتون في العالم. الصين حتى ان اوبجيكتيف نتاع انه توصل للحاجيات معناتها للاكتفاء الذاتي نتاعها. دونك هذوما الكل يخليو انه اليوم ما نجموش نقعدوا في نفس الوضعيه هذه. اي سورتو عندنا تحديات كبيره، مثلا من بين الدول اللي دخلت المنافسه في السنوات الاخيره البرتغال اللي عملت اون اوغمونتاسيون ب 300% من الانتاج نتاعها، اولا اعتمادا على الماء لي غرون باراج نتاع الماء اللي عملوهم، اعتمادا على التكنولوجيا لانه فما اندوزاج الزيتونه ما لازمكش تغرقها بالماء. فما اندوزاج نتاع انه لازم يكون فما ان ستريس هيدريك ضغط مائي ولكن مش برشا باش ما تتحرقش ولكن اسي باش هي تنتج اكثر. دونك هذايا من الحاجات اللي يلزم دي لابوراتوار، ومثلا في لي فيرم جدد في البرتغال حاجتين معناتها ليكزامبل اللي يحكيوا البرتغال، اولا المكننه او استعمال الاليات انه ما عادش يعمل زيتونات كبار وبعاد على بعضهم، لا دي بتيز اوليفيه يبداو خطوط ويبدا فما ماكينه اللي تتعدى عليهم معناتها الهكتارات اللي ساعات تحتاج ايامات باش تخدمهم بعشرات
7: يد
8: عامله في ساعتين من زمان
7: ريكولت.
8: الجانب الثاني هو انه لو سيستيم دي ريغاسيون الي ليي للي ساتيليت الي ليي للاناليز نتاع التربه الي ليي للتوقعات الجويه، هذا كل يخلي انه تعطي لو ميم دوزاج افيك لي ميم تريتمون. دونك هذا التحدي نتاع المرحله الجايه. احنا الصعوبات وين جايه؟ جايه في صغر معناتها ليزيكسبلواتاسيون اللي عندنا، معناتها انت الفلاح في تونس اللي عنده 100 زيتونه الى بالي مويان باش يشري ماكينه وباش يعمل لابوراتوار باش يحلل وباش يربط. دونك هذا تحدي كبير انه فما لو كوتي زاد نتاع لا ميتواليزاسيون انه في برشا دول انه يتلموا عدد كبير من الفلاحه في انستركتور اللي باش يعملوا شركه نتاع خدمات اللي هي معناتها يتعاونوا فيها تكون فيها الاليه تكون فيها لو لابوراتوار وغيره. ولكن اليوم احنا شفنا انه الذهب الاخضر انقذنا في فتره الصعيبه والحمد لله يا ربي. دونك هذايا يلزم يكون ظاهر حاضر في ذهننا فوالا، مش نقولوا اياك او سلكناها يا بوكو دو ترافاي، برشا خدمه وبرشا تخطيط باش انه نواصلوا نخليو الثروه هذه هي مصدر لثروه البلاد. اي سباس اسوسيالمون قبل كل شيء معناتها نخرجوا تدريجيا من انه نبيعوا فراك الى انه نعملوا لي مارك نتاعنا اللي يكونوا ركونوا في العالم. فما دي اكسبيريونس اللي نجحوا بالقدا وينجموا يكونوا نموذج لدوتر مارك. والجانب الثاني هو على مستوى الفلاحه كيفاش ومودرنيز. واليوم زاد فما النسبة متاع الانتاج البيولوجي اللي قاعدة تطلع واللي هي حاجة إيجابية. دونك اليوم هذا هو التحدي باش ما نقعدوش في وضعية متاع انه نقولوا بان سي بان عنا 4600 مليار كهو خاطر راهو صارت في سنوات انه يصير تراجع. يكفي انه جي صابة كبيرة في اسبانيا ولا في ايطاليا وباش تنخفض الاسواق. دونك يلزم يكون واضح انه راهو فما برشة تحديات اللي يلزم تكون حاضرة في اذهاننا كيف خمو للمستقبل.
7: وان شاء الله الامباكت يرجع للمستهلك التونسي في الاسعار كيف بدا العام سابا. نعرش ليترا قديش انت عامني ولا خديت اياد الموسم هذا اللي فات؟
8: اي ظهر لي 13 14
7: فوالا خاطر العام اللي قبله ولا اللي قبله ذولي وصل حتى ال 25 دينار و 23 و 24
8: اي فما عام وصلت ومن بعد رجعت هبطت.
7: فوالا دونك ان شاء الله الموسم هذا العام سابا كيما نقولوا. يعطيك الصحه اياد شكرا ليك. ان هذا لو بوان دو جور مع اياد دهماني كالعاده. تلقاو لا روبريك على الباج فيسبوك نتاعنا ملتقانا غدو ان شاء الله اياد في نفس التوقيت. لو بوان دو جور
6: Le point مع إياد الدهماني. ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
7: مواصل معكم في أحلى سباح 48 دقيقة 9 شوية آخر موعد الأخبار سنة دقيقة حظ مع فاطمة وساعتنا الجاية باش نحكي على موضوع كنت ديجا 3 سنين التالي تكلمت عليه المكملات الغذائية الكمبليمون أليمنتير الإطار اللي اليوم ينشطوا فيه. هل فما كنترول ما فماش فما طريقة المستهلك يحمي بها روحه فما حاجة تتباع قاعد على لي ريزو سوسيو فما في الفارماسي لي بارافارماسي من الوقت هذاك وحنا نستناو في إطار قانوني اللي ينظم هالحكاية هذية. هذا مش نحكي فيه بعد شوية مع الكاتب العام المجلس الوطني هيئة الصيدلة في إطار موضوعنا شوية آخر في متابعة للموضوع هذية. ثم سنوى بوان مارشي تنقولكم بعد شوية وين ماشيين. زوز مواعيد من صندوق عجب وغيرهم من المواضيع نحكي فيها حتى للأحداش. قدوا معنا في أحلى صباح.
9: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
10: مرحبا تحية لكم الناس الكل صباحكم فل ان شاء الله تكونوا بخير والحظ مويتيكم. اول اخبارنا باش تكون دي الحمل الفترة هذه جايبت لك طاقة قوية برشا حماس. اذا كنت فما حاجة هكا كنت مأجلها تنجم تبدأ تتحرك لصالحك. نحبك تعطي شوية ثقة في روحك وفي قدراتك وخلي خطوتك ثابتة. الثور الهدوء امتاعك باش يكون سر قوتك فما انفراجة تدريجية في حياتك. وانت يا جوزي اخبار تفرح على تغيير تغييرات إيجابية في الأفق. ممكن تسمع كلمة كنت تستنى فيها وإلا تجيك فرصة تفتح لك باب جديد. السرطان قربك باش يرتاح أكثر الفترة الجاية وأي حاجة كنت مقلقتك كله راهو باش يبدا يوضح. وإنت يا برج الأسد وقتك باش يلمع من جديد. عندك حضور قوي طاقة تجذب الانتباه ليك. فرصة مهنية فما نجاح وإلا حتى خطوة شخصية تنجم تخليك تقول الحمد لله لأنا صبرت. إلى التنظيم والتركيز متاعك باش يعاونك توصل لنتيجة فرحك. راهو خطوة صغيرة تنجم تعمل فرق كبير. ما تستصغرش مجهودك على خاطر تعبك قاعد يتحول تدريجيا لنتيجة ملموسة. نتعديو البرج الميزان التوازن رجع لحياتك. عندك الصلح عندك الراحة والتجديد حاجة كنت معلقة تنجم تلقى طريقها للحل. إلى عقرب فما تغيير قوي وإيجابي يقرب منك. فما مرحلة قديمة قاعدة تتسكر الحمد لله ومرحلة جديدة فيها قوة ثقة بالنفس قاعدة تبدأ. القوس روح المغامرة متاعك باش ترجع بقوة. فما سفر الحمد لله فما فرصة فما تعارف جديد وإلا مشروع كنت تحلم به فما زيدة باب جديد ينجم يتحل قدامك. مثال شراهو يا برج القوس كنت آمن بأحلامك وما تخليش الخوف يوقفك. إيه الجدي تعبك ممشيش هكيك راهو الفترة الجاية جايبة معها كنتاق تنجاح والاستقرار حاجة بديتها بالصبر تنجم تبدأ تعطي ثمارها. هاوك لازمك تكمل بنفس النسق بنفس زيدة طويل والخير ان شاء الله يا رب يكون في ثنية. الدلو ميسيلش راهو انت كنت تسمع لحدسك على خاطر فكرة صغيرة اليوم نجم تولي انجاز كبير غدوة. ونكملوا مع برج الحوت قلبك داخل على فترة اهدى واجمل راهي الفترة هذه كلها اتصالات ايجابية.
9: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
6: إبراهيم. إمتى سباحك؟ بأحلى سباح.
11: ولا انرجي تتمني لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
6: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح. اسماعيل بريسه ومالك لوني في الويكند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس
12: مع أورانج بوستي الغنى.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: لا شيء تزاير زاير.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس بودا برود إي موزيك كفم.
4: ابدأ سباحك

0: ولا انرجي تتمني لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية
2: مشكورة تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك وعطيني وي
1: أكثر أخبار
2: مصادر مطلع لي مزيكة
1: أكثر تحاليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا سعارة
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
1: ذكي السيناي ضر تعب أكثر منها
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
3: استهتار بالنظافة فوق الخيط
1: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
6: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي اتيديون برودوي او بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
7: تدلل
6: شنو نحضروا قبل القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمد الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
7: تدلل
8: جيان ايام دللنا.
9: الغونتخي دي كلاس على بويب وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجيو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السلط اللي توصل ل 70%.
10: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي ادخل بايمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
11: شكون قال اللي سيفو في مع ترابل تو دو جو السيف والتفرهيد ما يوفيش. اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله وفي اوت ترابل تو دو تودك ببرومو تهبال وبغميز ما تجيش على البال توصل حتى ال 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافوس صغيره والباقي في الاوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا وكلمنا على 70 103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. Travel to do, les prix.
12: خديت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 28 اوت من 8 الماضي 3 في البزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها. ايكول دو سانتي, بزنس سكول, ايكول بوليتكنيك, ايكول اي تي, ايكول دو دروا وليكول دو كومونيكاسيون اي دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي زيكول. وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. Pour plus d'informations, calme-moi à 71 79 77 79. Université Centrale. Ton ambition, ton avenir.
13: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زادة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
14: اوه يا حلو.
15: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
16: النجم العربي آدم
15: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
17: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
15: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.تي ان بمساهمة موزايك FM.

سمع إذاعة موزايك فام تحية طيبة. مداخيل الشغل المتراكمة التي تتعلق أساسا بتحويلات التونسيين بالخارج ترتفع إلى غاية 20 من أوت الجاري إلى 5,868.7 مليون دينار مقابل 5,568.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة زيادة قدرها 300.4 مليون دينار، أي بنسبة تناهز 5.4%، وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بالجهة خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. هذا وواكب حوالي 80,000 زائر الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة القيروان خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني. بلدية حلق الواد تعلن عن غلق شارع فرانكلين روزفلت أمام حركة الجولان ووقوف كافة أنواع السيارات والعربات من 25 إلى 27 من أوت الجاري، وذلك يوميا من الساعة 5 مساء إلى منتصف الليل بمناسبة تنظيم مهرجان عيد الحوت. ويشمل برنامج هذا المهرجان إلى جانب العروض الفنية فضاء لبيع الأسماك من المنتج إلى المستهلك بساحة البراتل على امتداد أيام التظاهرة، فضلا عن مبادرة خاصة بالمطاعم والمحلات تتمثل في توفير طبق سمك كامل بسعر موحد قدره 14 دينارا. في تطورات الشأن الدولي، الجيش الإيراني يعلن اليوم أن مناطق شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان تخضع لسيطرته العملياتية، والجيش الإيراني يضيف أن السفن تخضع لمراقبته قبل وصولها لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات ويمكنها العبور إذا حصلت على إذنه. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والذي يشغل أيضا منصب سفير لدى تركيا توم باراك يعتبر قرار حل قوات سوريا الديمقراطية تاريخيا بامتياز. واعتبر باراك في تدوينة على منصة إكس أن قيادة الرئيس دونالد ترامب فتحت الطريق أمام الاندماج المنظم لقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة، بما يحول انقسامات الماضي إلى شراكة مستدامة ويعيد للسوريين فرصة صياغة مستقبلهم المشترك وفق تعبيره. وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أعلن أمس حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية، مضيفا أن الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن عن صون حق تعليم اللغة الكردية وأظهر موقفا منفتحا بشأن حق التعليم باللغة الأم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فانفونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح. صندوق عجب.
1: مزيك عدوا نشوتنا. مزيك كنت تكلموا احنا بربي عدوا نشوتنا. ليش متحبوش تعدوا نشوتنا؟ انا تقتل وما السبيلة مقصوص ودبابس مقطوعة والضو مقصوص. لما سبيلة لما شربين لا ضو الكرم كلها مقصوص عليها الماء ومقصوص عليها الضو. هكا معقول هذا؟ معقول هذا؟
2: الاستهتار نتاعكم نحب نفهم شنية الغاية منه. معناتها انت كي تبدأ ساعات تقع رجل كبير معناتها جد ويجي يحط ولد ولده ولا بنت ولده ولا يحط هكا واقفة وصغير عمرها 3 سنين تبدأ تطل من الشباك ويبدأ يجري. شنية الغاية معناتها انت كي ما فهمتش انا والله الاستهتار ذي وين ماشيين بيه. معناتها انت تبدأ قد تبدأ تمشي تجري وفما دودانات تبدأ الكربة تتهز وتتحط وكصغير يطل من الشباك وكي تجي توقف وتبدأ تزمر له وسكر الشباك يزيد يعاركك. ما فهمت شنية الغاية معناتها. والله إن شاء الله يسمعوني شنية الغاية معناتها.
3: يمي لحنينة شنحكي لكم. يمي لحنينة على عبيت في 45 سخانة ويقف في الشارع شد الصف على الماء عند حماد. يمي يمي شبش نحكي لكم. هو يعطي الصحة اللي جاب الماء ويبيع للناس بالستيكة وكل حد زوز السيك ولا السيكة ولا اللي هو بش الناس يكون في الزلزة. يمي الناس على عرق اللي يأكلها. يمي على روسها في البقلة. يا ربي يا ربي يا ربي تفرج علينا بجه النبي. يا ربي لشكون بش نحكي ولشكون بش نشكي. لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم.
4: ربي قسم الضوء وراه البلاغ اللي قبل الشركة أنه حفاظا على معنى سلامة المعدات وديمومة معنى التزود بالكهرباء. أراهي النجم نفهموها وقت اللي تبدأ في القائلة وفي سخانة كبيرة. أما نفهموهاش وقت اللي تولي القدسان متكرر في الليل.
0: صندوق عجب. غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام اطلب 71 113 013.
5: مع اورانج بوستي.

0: دولار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويد. عندك أورانج.
2: ترصد وداديه وزاره الشؤون الثقافيه بالتعاون مع مسرح الاوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الاثري بقرطاج مع النجمه العربيه والفنانه اللبنانيه يارا.
3: صدقه ومن بين كل الناس علقني
2: يارا بالمسرح الاثري بقرطاج في سهره الاحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلا.
3: اخذني معك بالجو
4: تأتي كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتس مسمه جديده وموزايك اف ام.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: التسعة وخمسة وعشرين دقيقة في أحلى السباح. مرحبا بكم معنا من جديد وتحية لكم مستمعين الكل وين ما موجودين. مش تحكيوا على موضوع ياسر ياسر مهم وقت اللي نحكيوا على المكملات الغذائية لي كومبليمون اليمونتير عموما في السنوات الأخيرة قاعدين نشوفوا دو بلوز أون بلوز ولو موجودين ترويج ليهم توزيعهم خاصة برشا على شبكة التواصل الاجتماعي. وكنت خدمت قبل على الموضوع بما أنه فما برشا ناس اللي تشكيوا ساعات من حاجات تظهر على الجلدة بعد الكونسوماسيون بتاع مكملات هذية أعراض حاجات اللي تنجم تقلق والذرفة. وقت اللي قربت شوي أكثر من الموضوع اكتشفت أنه ما فماش اليوم في تونس ما يقنن الإطار هذية متاع كل ما هو تصنيع وتوزيع وتسويق المنتجات هذية في نفس الإطار. فما الناس تخدم بالقدية تصنيع مكملات غذائية حسب مواصفات معمول بها ولكن فما ناس تخدم عشوائيا ما فماش رقابة ما فماش حتى حاجة اللي تخلي المستهلك كي يشري حاجة يبدع عينيه مغمضة ويعرف اللي هذيك تعديت على معناها رقابة وتكون مضمونة للاستهلاك. فمن وقتها والعمل كان على مشروع قانون اللي للأسف مازال ما تمتش المصادقة عليه. اليوم مختصين مهنيين يدعو لإسراع في المصادقة على القانون هذا في أقرب الأجال على خاطر فما فراغ تشريعي كبير وفي الأثناء فما حاجات قاعدة تصير نجم تضر المستهلك. خلينا نحكيو أكثر على الموضوع اليوم مع ضيفتنا مدام ثريا نيفر كانت معامل مجلس الوطني لهيئة الصيادلة اللي جستمان في الإطار هذية من بين الناس اللي يدعو للمصادقة وتسريع المصادقة على مشروع القانون هذية باش نفهموا شنو المخاطر اليوم كان نقعدوا في إطار غير قانونية زاد شنو المخاطر على الناس اللي قاعدة تخدم بطريقة بروفيسيونيل وناس من أهل الاختصاص إلى آخره. معنا مدام ثريا نيفر مرحبا بك على موزايكا فم.
2: مرحبا وصباح الخير لكل مستمعين موزايكا فام والتوانسة الكل وربي معنا في موش الحر هذية وربي يشفي كل مريض مستحق الماء ولا الضوء ولا أي حاجة ربي يلطف بينا إن شاء الله.
1: يعيشك لله مرحبا
2: بك. المداخلة متاعك تخيفك عملت خزماء اللي بشيقول الكل
1: أي أما حدا باش ندخلوا في شوية تفاصيل خلينا نبدأ مع أول سؤال مدام ثريا قول لنا اليوم معناها لأنه تأكد لي أوفيسيالمان المكملات الغذائية اللي قاعدة تتباع ما هيش الكلها مطابقة المواصفات ولكن ما فماش حتى إطار قانوني يراقبها من التصنيع للتوزيع للتسويق.
2: صحيح هو ثم زوز أنواع مكملات غذائية ثم اللي يقع استيرادها من برا لكي يتعدى على الوزارة ويأخذ تأشيرة أمورهم واضحة. التصنيع اللي في تونس المصنعين في تونس ثم غياب تشريعي مش معناها نقول خايبين ثم غياب تشريعي يكون ثم غياب قوانين وغياب تشريعات ثم عباد باش تكون عندها تصنيع وتوزيع في كما تقول انت في كيما ذو جودة عالية ومطابقة الوصفات العالمية كيما زادة باش تلقى شكون يستغل غياب التشريع ويخدم كوش عليه يخدم في أي حاجة مثلا ما عنده حتى سيكوريتي. دوك انا هوني شنو نقول كهيئة اللي باش نظلم اللي يخدم في إطار اللي انفست فلوسه واللي يخدم في إطار معناها ذو جودة عالية ذو مواصفات عالمية والآخر اللي يخدم في غياب كل المواصفات الجودة هو كيف كيف
1: منافسة غير شريفة
2: صحيح وان بلوس المواطن ما عادش يعرف يفرق انا هو المكملات الغذائية اللي هو وقع تصنيعه وتوزيعه ومراقبته في اطار القوانين وفي اطار مش القوانين الجودة والكومبليمون اليمونتير اللي ما نعرفش عليه فين تصنع فين تخزن وكيفاش وقع توزيعه وكيفاش وما نعرفش حتى شنو فيه.
1: خلي شنو مثلا المخاطر اللي نجم تعرض مستهلك اليوم اللي ما يعرف جوستومون هل لا فما تاشيره لا فما سيرتيفيكاسيون لا فما ترخيص ينجم يثبت فيه ف يعطي الثقه يقول لك مادام قاعد يتباع سك ما يعرفش ما يجهل شنو وراء ذلك فشنو نجم يكون فما مظاهر مثلا.
2: إن أكثر حاجة تقلقني اللي يقول لك المكملات الغذائية إذا كان ما نفعتنيش ما تضرنيش شفتوا با خاطر أنت تنجم تعمل ألرجي لأي كومبوزون غادي. حاجة أخرى المكملات الغذائية فيها أعشاب وفيها مكونات اللي تنجم تضرك إذا كان أنت تاخذ في دواء معين
1: وفما دوزاج زادة
2: كما دوزاج نعطيك اكزامبل الفيتامين سي حدو 500 ملغ هو مكمل اقل من 500 ملغ مكمل غذائي فوق 500 ملغ في ولا ميديكامون ثم برشا انواع كيف كيف برشا مواد كيف كيف في دوزاج معين نجم تقول كومبليمون سي سي ولا دواء وعلاش المشرع والقوانين نتاعنا في المهنه تقول كي تفوت الدوزاج هذاك يولي دواء خاطر وقتها يدخل يبدل برشا حاجات في البدن وينجم كي تكون انت تاخذ دواء معين يعمل انتراكسيون ويضرك معك
1: معناها هذه مقوله حتى كان ما نفعش ما يضرش غلطه تماما
2: لا. غلطة تماما وليك تقلقني يا سرنا
1: ولينا ناس بالضبط لينا ناس صاروا لهم ديزالرجي ناس عملوا دي رياكسيون ناس يقولك خذيت الحاجة هذه ضرتني فاليوم هذا موجود معناها حتى على لي ريزو سوسيو كي نمشي
2: واختار ثاني انت بالذات ما تعرفش شنو فيه ينجم يحط لك الدواء وهو بلوس مش مراقب ما تفيقش ينجم انت تقول انا رايفة نحب نسمن يحط لك كورتيكويد وانت ما تفيقش هو كورتيكويد حد راقب حد شافه
1: حد
2: حاجة ثم دي برودوي سنسيب للتمبيراتور وسنسيب للسخانة كيما هكاي السخانة هذي وسنسيب للشمس إذا كان مثماش قوانين مثماش رقابة سخطو في التوزيع تعرف عليه فين حطوا هو
1: وين كان مخزن وغيره
2: باي ثم تفوي وليو توكسيك في سخانة معينة وليو توكسيك
1: باي فما سؤال مهم مدام ثريا هل انه اي شخص اليوم مخول انه يصنع هل الكمبليمون اليمنتير والا الناس اللي فما ناس تنشط في مجال تصنيع مكملات غذائيه تلقاهم دي بيولوجيست دي فارماسيان ناس متخرجه ناس قرات الدوزاج قرات الكومبوزيسيون تعرف شنو يجي مع شنو اليوم هل فما اطار زاده يمنع الناس اللي مش اهل اختصاص انها تصنع ولا قاعده الحكايه بور لو مومون مسيبه شوي
2: هو ما فماش إطار يمنع أي حد يصنع ويبيع أما في تونس ثم اللي يصنع معامل تصنيع الدواء قاعدين يصنع في المكملات الغذائية هذوك ما فيهم حتى كلام هذوك كيما يصنع الدواء كيما باش يصنع مكملات
1: غذائية لابوغاتوار
2: وثم دي لابوغاتوار كيف تاع مكملات غذائية ماخذين مواصفات الجودة العالمية هذوك ما تحكرهمش هذوك يخدموا فيهم دي بيولوجيست يخدموا فيهم دي فارماسيان يخدموا فيهم دي انجينيور يعرفوا لي دوزاج كونين عاملين دي فورماسيون عاملين ثوازيام سيكل قاريين في الفاكولتي يعرفوا المكملات الغذائيه شنو اللي فيها وشنو اللي ما فماش ما فماش قانون يمنع المتصلين المتصلين باش يصنعوا ويبيعوا كيما تاع انت تاو في المحلات ساعات ترقى اشهار في المواصل التواصل الاجتماعي محلات مجهولة المصدر بدها تحكي على المكمل الغذائي خذ ثلاثة باكوات تطولي تنش وتتولي درشنا خذ منه هوني حربوشتين تقوجعة المفاصل وكش عليها تبيع في جاتو ولا تبيع في روبا
1: اي ومعليها ما فماش تكوين طبي والا علمي وراء
2: وتقول في حكاية غلطة وهم نقول لك ساعات يمشوا العباد اللي ضعاف معناها لأمك الكبيرة اللي ما تجمش تتحرك ولا يمشوا للضعف الجنسي ولا يمشوا هذو ما يمسوهم أكثر راك تحكي على معناها دي سبستانس شيميك ولا حتى دي معناها جاية من نباتات نباتات طبية راهي خطر ماهيش ما تحكي عليها انت خذ حرب وشتين منها تتفرد خذ حرب تنزل وجع يجي حاجة أخرى يسمعوا فيهم كيما باكوات الدواء وحطوا حتى دي فينيت لو باسيون اون ايرور ماهمش دوايا دونك
1: صحيح هذه حاجه لاحظناها زيدا بالنسبه للتوزيع تو والتسويق اليوم عندنا فما ما يباع في الصيدليات عندنا ما يباع في لي بارا فارماسي وعندنا اللي قاعد يتباع على لي ريزو سوسيو جوستمون هوني الثقه نتاع المستهلك يقول لك انا كي نشريه من الفارماسي بارا فارماسي زعما كلهم من مسالك مراقبه ولا لا هذول صيدليات امورهم واضحه
2: نبدا انا بالانترنت مثلا الانترنت لا ثم حتى رقابه لا البرودوي مينيجي لا حتى رقابه الوغ لا حتى مختار كله اختار لنا عندنا هذا احنا اللي جاء الهيئه عملت شكايه في المحكمه ثم دي برودوي دويات واختار على الانسان يتباعوا كومبليمون اليمونتير أبار الصيدليات ما ثم حتى مسالك توزيع مراقبه الانسبكسيون فارماسيوتيك الانسبكسيون بتاع وزارة الصحة ما تدخل كل الصيدليات ما تنجمش تدخل حتى محلات المحلات الاخرين كل تابعين التجارة اللي هي ما ثماش مراقبة من وزارة الصحة
1: وما فماش إطار قانوني نون بلو
2: وما فماش يقول لك لا عقوبة بدون نص
1: باه واضح. دونك اليوم علاش معناها ضرورة ملحة المصادقة على مقترح القانون هذايا اللي حسب رأيي كمان بتا خاطر معناها سيوجون اليوم للتدخل في إطار هذا
2: برشا تعرف شنو اللي خوف كي يبدا أكثر احنا تو في عهد السرعة التغييرات قاعدة تصير وبعد باش تولي فرض الأمر الواقع بعد ما عاش انت كي يصير الانفلات في الكومبليمونتير باش ترجعوا للقوانين صعيبه ياسر مش كيما تعمل من اللول قانون يضبط تو تخاف انت القانون اللي باش يخرج باش يرضى للامر الواقع وباش يكون به لصحه المواطن معنا قد ما نخرج القوانين كي تبقى ثما ظاهره على بكري ونحدوا منها قد ما خي قد ما تبقى قد ما باش يولي الانفلات اكثر وبعد ما عاش نجم تشد كيما الفويت نتاع الماء كي تبدا ملول في ساعه نجم تشد اذا كان ولا فويت كبير بعد عاش نجم
1: من بعدك حسب رايك الخطوط العريضه اليوم اللي نجم اللي موجود في مقترح القانون هذايا اللي نجم يحمي مصلحه الجميع ما نعرفش انا لانه فما بلاتفورم يدخل عليها يضرب كود باش يثبت اسكو مصادق عليه لا رخص كيفاش
2: كلا لاجونس دو ميديكامون عملت ان معناها تمديستا بتاع اوتو ديكلاراسيون معنى اي واحد مصنع مصنع غذائي مصنع مكملات غذائيه يدخل على البلاتفورم هذه يقيد روحه ويكتب معناها اللي هو اكاهو اوتو ديكلاراسيون اكاهو مي انا شو نقول على الاقل خير من بليش
1: اي مستهلك
2: هذيك تو هاني قلت لك مازلنا في ليتاب الاولانيه لازم يكون مستهلك واعي ويزم يثبت ويدخل على البلاتفورم تاع لاجونس دو ميديكامون تاع الوكاله الفنيه الوكاله الوطنيه للدواء باش يثبت اسكو هو هذاك قيد روحه ولا ما قيدش روحه مش معناها كونفورم اما انا شو نقول ما دام مش قايد روحه شكو هو عارف اللي هو عنده امينيما
1: دو كونفورميتي اي ولكن في الاثناء معناها ما يتباع هذا خاطر بالعبيد باش حاجه باش تدخل في بدنك فما مضره فما دي ريسك فما كيما قلت انت دي دوزاج اليوم في المقترح ما فماش معناها ترخيص معين تحليل للمواد هذه قبل ما تطرح للاسواق وتدخل وتتباع
2: في المقترح القوي في المقترح ايه. القانون بروجي دو لو موجود
1: اي فوالا فوالا دونك لو طون انتر طون مدام ثوريه في انتظار يخرج القانون ان شاء الله ما يطولش شنو تقول للمستهلك اللي يسمع فينا
2: ما تشري كان من المناطق اللي هي المحلات ولا المناطق ولا نقاط التوزيع اللي هي فيها رقابة من وزارة الصحة خاطر وزارة الصحة هي الوحيدة الكفيلة اللي تنجم تراقب وتشوف اسكو البرودوي هذاك كونفورم ولا حاجة أخرى كيف كيف الصيدلي علاش نشد أنا في دور الصيدلي الصيدلي شخصو نتاع الحومة الصيدلي اللي بحثي خاطر هو يعرف الهيستوريك نتاعك تنجم أنا تقول حتى هما حتى تو احنا الصيدلية يجي يقول لك جاري جاي من فرنسا ولا من المانيا ولا من الخارج جيب لي مكمل غذائي قال لي راهو طيب
1: هذيك استشارة الطبيب
2: شو نقول له انا نقول له راك تجي في دوية هنا ما تجيش معه حتى كان هو المكمل الغذائي به وجودة عالية وما نحكيوش على النون كونفورميتي ما يمشيش معك
1: بالضبط. اخر نقطه مدام ثوريه اليوم هل انه المقترح القانون هذايا باش يتعدى السيركوي نتاع الرقابه ولا تراخيص للطرح للبيع ولا تحليل المواد هذه غيره عن طريق وزاره الصحه ولا عن طريق وزاره التجاره فينالمون
2: هو نورمالمون باش يمشي على وزاره الصناعه وزاره التجاره وزاره الصحه على الثلاثه يلزمهم يصحوا فيه
1: يكونوا
2: اما تو الكومبليمون اليمونتير بالقانون نتاع لاجونس دو ميديكامون تابع لوزاره الصحه
1: بالضبط
2: على الرقابه أي. تمشي لوزاره الصحه خاطر هي اللي عندها لا كومبيتونس باش تعقبهم
1: ان شاء الله في اقرب الاجيال يتعدى مقترح القانون هذايا وتنرجعوا لنا عوده نعاودوا نحكيوا عليه ولكن مشكوره مدام ثوريا اللي دخلت معنا
2: معنا نعملوا على وعي المواطن والتحسيس مع المواطن راهي صحتك عزيزه علينا ما تتهاونش
1: اي احنا ديما نقولوها الجمله هذه ولكن للاسف فما عبيد كبار في العمر فما ناس ما هيش مطلعه ما في بالهاش مش بالها يتباع يسكن متعدي على رقابه ولذا زيادة المواطن اللي يكون واعي ويوعي سورتو للناس اللي ما تعرفش. ولكن الإطار القانوني ياسر مهم، هو الفيصل، هو اللي يضبط الدنيا الكل. دونك ماذا بينا في أقرب الأجيال إن شاء الله يتعدى القانون هذايا. مشكورة جدا مدام ثريا نايفر كتبة عمل مجلس وطني الصيد اللي دخلت معنا وضحنا هالنقاط هذوما الكل، وأكيد المساج تعدى للناس، ما عادش تشري وكل ما هو قاعد يتبع على لي ريزو سوسيو والفيسبوك كل راهو فما حاجات نجم تضر الصحة متاعكم. في انتظار إن شاء الله القانون يتحط والإطار يكون أكثر أمانا للمستهلكين ومستعملي لي كومبليمون اليمونتير والمكملات الغذائية الكل، مع بطبيعة تحية للناس زادة اللي تخدم في أطر واضحة فما دي لابوغاتوار دي سيرتيفيكاسيون مواصفات عالمية ماخذين فيهم ما يثبت ذلك. 49 دقيقة في أحلى صباح، خارجين فاصل ورجعينا.
0: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبارتين العشر مساء الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 ألف، وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكل من رابحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات. موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جامارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر. ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخر أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فولامور جامارت. تسكر تلقاو مع سكرتي بونتين وأبليكاسيون إيجا أو على 22 09 09 09. لا ديفا أمينة فاخر الأحد 30 أوت في فولامور جامارت بمساهمة موزايك فام. ابدأ سباحك.

0: سيتي. لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بصوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى وملك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فوتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.
1: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
0: ابدا سباح احلى سباح احلى سباح.
2: 9:47 دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم. كان متوقع هو من الأسبوع اللي فات ومن بداية الأسبوع أنه باش نخلطوا نهار الأربعاء ونهار الخميس الديبيك متاع سخانة والذروة متاع درجات حرارة مرتفعة. اليوم وغدوة نهارين سخان برشا، نخلطوا فيهم 48 درجة. تونس العاصمة مثلا تونس الكبرى في حدود 47 درجة اليوم وغدوة الخميس. زادة كيف كيف نهار سخون برشا برشا. وقت اللي نخلطوا للدرجة حرارة كيما هكا أكيد جدا فما دي بريكوسيون لازمنا ناخذوهم، ليدغاتاسيون شرب الماء، نتحميو اكثر من الشمس. وفما ناس يكونوا فيلنيرابل اكثر من غيرهم سورتو كبار السن والصغار وغيره. شنو اهم النصائح اليوم نجمو نقولوها للناس هذوما وللجميع فصون عموما باش يردوا بالهم من موجات الحر من نوع هذية؟ معنا دكتورة عفيف همامي مختصه في طب المسنين جيرياتر، معها باش نحاولوا نفهموا شنو ما المضار اللي تنجم تصير للناس كي ما يردوش بالهم في اطار نهارين سخان كيما اليوم وغدوة. دكتورة مرحبا بك معنا في أحلى صباح على موزايك اف ام.
3: عسلامة عسلامة ليندا، شكرا لك، شكرا على الاستضافة، شكرا موزايك اف ام، ويعطيك الصحة على تناول الموضوع هذا. والحقيقة في موزايك كيما في معناها في المهتمة يعني كي نجيب بكبار السن يعني الشريحة العمرية هذه. صحيح هو توا معناها كبار السن متعرضين أكثر للديزيغراتاسيون معناها الجفاف. عليه خاطر ثم عدد أسباب كان تسمح ليندا جوست نذكروا اللي راهو كبير السن الإحساس بالعطش عنده أقل من الإنسان اللي أصغر في العمر، فبالتالي معناها ما يطلبش الماء، ما يطلبش شرب الماء على خاطر هو جسمه ينقص ديجا فيه الماء والإحساس بالعطش متاعه ينقص، دونك ما هوش مش يطلب الماء، واللي هو حاجة يعني تنجم تمثل خطر يعني كبير السن. حاجة أخرى الكلى زادة كيف ما يوليوا مع تقدم من العمر ما يشدوش الماء معناها بصفة باهية يعني، وهذه سبب من أساس الكبير السن اللي نجم زادة يفقد الماء. ناهيك على بعض الأمراض اللي كما بعض اضطرابات الذاكرة والإدراك والارتفاع ضغط الدم، أمراض الكلى، أمراض القلب اللي هي زادة كيف نجم توصل، وبعض الأدوية نجم توصل إلى معناها فقد فقدان الكميات الماء من الجسم.
2: بالضبط. دونك المذار نجم، سمحني دكتور انت حكيت على الحاجات اللي تضر، ولكن للاسف غنقولوها معناها فما شكون يسلو يتوفي، ولينا في بلدان عدد كبيرة من معناها ويتوفي في الاطار هذايا موجود حال.
3: هي على قد ما هو يعني الجفاف دي معناها فيه عدد أسباب وفيه ونجم يوصل معناها يوصل لقدر الله معناها للموت ولا للتعكرات الكبيرة عند كبير السن، أما على قد ما نجمو احنا نبدأ منتبهين للبرش علامات معناها متاع ديزيدغاتاشن. لهو ديزيدغاتاشن مش معناها شوست ما هو شوش ربوك هاو، نجم ارتفاع مثلا تسارع دقات القلب، نجم عنده مثلا إسهال، حمى، تنقص الشهية متاعه، نجم يكون عنده يولي عنده اضطرابات سلوك حادة، نجم يكون عنده معناها يرقد أكثر من اللازم، نجم هذوما كلهم نجم يكونوا علامات متاع ديزيدغاتاشن معناها ممكن إذا جم فمه شيح برشا، هذه الكل نجم معناها علامات هي
2: متعددة
3: متعددة وبسيطة، كان احنا ننتبهوا لها ونعطيه السوائل معناها بالكمية اللازمة نتفاديه معناها مضاعفات الاختيار.
2: معناها هوني ما نستنيوش انه المسن مثلا يطلب ولا عطشين، مش معناتها لازم كونسيامون مدوله الماء ولا يحط بحذه ماء ولا
3: هذه يتلقنا للنقطة الثانية اللي هي كيفاش باش معناها نوفر الوقاية معناها باش ما كبير السن ما يصيرش عنده الجفاف، اللي هو يشرب كميات معناها سوائل بانتظام حتى كان ما عندوش حتى كان ما هوش ما يقولش انا عطشان، معناها نوفروا له كميات راهو مش الماء بركة، نجم تكون عصائر، نجم تكون سوائل كما في مثلا تي كما دي جو معناها هذوما بيان سور احنا مع المحافظة على السكر عند اللي عندهم امراض السكري ولا اللي عندهم امراض الكلى، هذه معناها كي نوفروا لهم البيئة هذه نوفروا زاد بيئة معناها معتدلة الحرارة. معناها الكبير السن ماذا بيه يلبس ملابس قطنية اللي هي تعاونه باش ما يفقدش الكميات نتاع الماء. حاجة أخرى زاد كيف ماذا بينا كما قلت أنت ليندا نحطوا له الماء بحذاه معناها ما يقعدش يخمم، هو تعرف نجم يكون عنده مشاكل في الحركة وما عنده مشاكل معناها في الوضع في الحيوية نتاعه، معناها ماذا بينا نوفروا له كل شيء بحذاه نفقدوه معناها نجم نفقدوا زاد نراقبوا اللون الب باول زيادة هذا مهم ياسر هو ساعات معناها نفيقه اللون البول يتغير ويولي أصفر داكن وهذاك هو علامة مع علامات ديزيدغاتاسيون. دونك هذا هو
2: بالنسبة هذا كل ما هو إدغاتاسيون شرب ماء وغيره. خلينا نحكيه شوية زيادة على الشمس وتعرض أشعة الشمس والخروج في السخانة، خاطر ان جنرال قولك ماذا بيك تقعد في الدار في بلاصة مهوية أو باردة وغيره. الهوني نحكيه على كبار السن، ولكن مثالش نصائح عامة حتى للناس الأخرين في الكانيكول كيما هكايا المذرة في انك تكون اكسبوزي زيدا، فما ناس تعرض لضربة شمس، فما ناس معناها تعدي نهار وجستومون ما تفيقش بروحها ما شربتش، شنو المخاطر والاعراض اللي نجم يفيق بها واحد اللي هو تعرض الاشكال كيما هكا يمشي بحر ولا يعدي نهار ولا
3: اي صداع مثلا وجود صداع كبير مثلا تسارع دقات القلب هذوما يكونوا ديسين معناها نتاع الانسان هذاك تعرض لضربة شمس مربيه مثلا ما يقعدش اكسبوزي في الشمس في اوقات الذروه من 10 حتى الاربعة نتاع العشيه معناها 10 ل 11 حتى الاربعة نتاع العشيه ماذا بيه زاد يحمي الجلد نتاعو معناها يرتبها يلبس كما قلت ملابس قطنيه اللي هي تحميه باش ما يزيدش يفقد السوائل ويبعد بيان سور على اكسبوزيشن برولونجي معناها ويشرب كميات معناها مناسبة من الماء ان شاء الله تكون متوفرة يشرب كميات ان شاء الله يشرب كميات معناها من السوائل بانتظام معناها على طول النهار ما يقعدش يخلي روحه حتى يعطش وبعد يجي يشربهم الكل
2: خاطر بخلاف كبار السن فما ناس في نهار كانيكول هكا معناها يتعرضوا الملاذ ولا وعكة ولا حاجة بسبب الكانيكول والسخانة الكبيرة. كبيرة. بي دكتورة
3: نجم يدوخ نجم يدوخ نجم كما قلت فداء نجم يفقد الوعي إذا كل له معناها علامات متاع ضربة
2: الشمس ولا حتى ديزيدراتاسيون. دكتورة فما نقطة أخرى يقولك بخلاف كبار السن حتى الصغار بالكل زيدا عندهم معناها الكبار برشا والصغار برشا نفس الفراجيلتي خليني نقول وصغير جنرال زيدا ما يطلبش الماء سورتو في السن والعمر ما يتكلمش ولا حاجة. هل نفس لي بريكوسيون ناخذوهم معاهم ولا
3: هو لي دو اكستريم معناها نتاع العلاج كيف معناها لازم نكونوا متفطنين لازم نكونوا واعيين اللي راهو اللي صغير زيدا ما يهوش مش يطلب الماء دونك احنا نوفروا له الماء احنا نوفروا له لباس اللي ما يخليهش معناها يتعرق برشا نوفروا له البيئة المعتدلة الحرارة كيف نعطيوه معناها ننتبهوا لكل تفاصيل مثلا مثلا صغير ينجم يولي يبكي برشا ينجم يكون معناها متقلق ينجم يكون موجوع
2: يبدا سورتو رضيع وما يعرفش يعبر ما يتكلمش هذوك معناها الحاجات الاليرتونت اللي كيف كيف معناها يطلب ما يطلبش نشربوه
3: الماء ونشربوا له. وهون زيد باش نعرج على حاجه مهمه ليندا راهو كميه السوائل خاطر ديما يسالوني يقول لي قداش نشرب ماء للمريض هذايا ولا الكبير السن قداش يلزم يشرب ماء هو حسب الحاله معناها هو المعتاد يشرب 1.5 لتر انا بريكوشن عند الناس اللي عندهم أمراض الكلى والقلب وهذيك هي كل واحد طبيب نتاعو يحدد له قداش كمية السوائل اللي يشربها
2: بالضبط. هذي هو دكتورة نشكرك يعطيك الصحة
3: إن شاء الله
2: يفضلك شكر كبير لك انت وإن شاء الله برشا ياخذوا بهالنصايح هذو ما سيبا بنال ولكن راهو بون منايرين سخانة واحد يقرأ حسابه ليدغاتاسيون جنبو ليكسبوزيسيون في الشمس ويتعديوا أكيد هالنهايرين هذوما. دكتورة عفيف الهمامي مختصة في طب المسنين جيرياتر مشكور على التدخل وعلى الحديث على هالنقاط هذوما الكل إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. العشرة موعد مع الأخبار على موزيك فام من قسم الأخبار وإحنا رجعين ساعتنا جاي واصل معكم حتى للأحداث شوي خير نمشي ونعملوا طلع على بورصة الأسعار في لو بوان مارشي السنة وصوتكم في موعد جديد من صندوق عجب مع بقية الأخبار والمتابعات والأكتواليتي كما العادة في أحلى صباح ما تبدلش الموجة رجعين.

0: دولار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت عندك أورانج. شكون قال اللي سيفو في؟ مع ترابل تدو جو السيف والتفرهيد ما يوفيش، أكبر شوى أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تدو تودك ببرومو تهبيل وبدي غميز ما تجيش على البال، توصل حتى ال 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 7103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. Travel to do. Les prix, tout doux.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يصدر اليوم تحديثا لخريطة اليقظة الجوية ويضع بموجبه 23 ولاية تحت درجة انذار كبيرة، أي اللون البرتقالي باستثناء ولاية القصرين، مما يستوجب اليقظة التامة تجاه ظواهر جوية خطرة ومتوقعة. وفق معهد الرصد الجوي ينتظر أن تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 42 و 48 درجة مع ظهور شيلي. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي يقدم أكثر تفاصيل لموزايك.
4: اليوم باش تكون بين 42 و 48 درجه، وهو البيك نتاع معناتها الموجة الحاره هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها الاربعاء والخميس، اللي فيها درجه حراره كما قلنا معناتها اغلب مناطق البلاد بين 42 و 48 درجه، لذلك ما تم استعداد اللون البرتقالي لاغلب مناطق البلاد باستثناء فقط القصرين اللي تكون فيها درجه حراره في حدود 42 درجه، لانه تجاوزنا المعدلات العاديه الحقيقه معناتها بفارق بين 7 و 11 درجه معناتها في مقارنه معناتها بالمعدلات العاديه لهذه العشريه لشهر اوت. اليوم متوقعين معناتها من معناتها هذيك بعض المناطق في تونس في حدود معناتها 47 درجة. اليوم تجم تكون معناتها كيف كيف فانتا في بناروس هذا كيف كيف، في زغوان 47 درجة، جندوبة والكيف 45-46 درجة. اليوم زاد كيف كيف جهة الساحل معناتها بين في سوسة في حدود 43 درجة، المسيرة 44، المهدية 45، أقصاها تكون في القيروان في حدود 48 اليوم، وفي كذلك الجنوب الغربي توزر وقبلي في 48 درجة، صفاق زاد درجة حرارة مرتفعة 46 درجة. إن شاء الله معناتها نحاولوا نتفاداو ديما معناتها وقت الذروة اللي هو بين 11 و 4 العشية ولا الخمسة متاع العشية معناتها اللي تبقى فيها درجة حرارة مرتفعة، غدوة متواصلة الحقيقة زادة كيف كيف معناتها درجة نسبيا مرتفعة في نفس المعادلات أو أكثر بدرجة معناتها في بعض المناطق.
3: وفي سياق متصل، وزارة الفلاحة توصي في بلاغ أصدرته أمس بمراقبة الغراسات والأشجار المثمرة خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لارتفاع درجات الحرارة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مشددة على تفادي إشعال النار أو القيام بأي عمليات يمكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق خاصة بالمناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة. الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية تقوم يومي 24 و 25 من أوت الجاري ب 1256 تدخلا شاملات ما يزيد عن 280 عملية أدفاء حرائق و 320 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم على موقعها الرسمية. في تطورات الشأن الدولي، مصدر في مستشفى ناصر يفيد بارتقاء شهيد وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن منهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا بالتفاوض، لكن طهران ستقف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية وفق قوله. بيانات شحن تظهر أن ناقلتين نفط عملاقتين تحملان 4 ملايين برميل من النفط الخام السعودية تتجهان إلى الصين بعد تحميل الشحنات عن طريق عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان. وفي الختام، شركة مطارات دبي المشغلة لمطار دبي الدولي تقول إن حركة المسافرين عبر المطار تراجعت بنسبة 31.3% في النصف الأول من العام، وذلك في ظل الاضطرابات الكبيرة التي سببتها حرب إيران لحركة النقل الجوي في أنحاء الخليج، بما في ذلك مطار دبي الذي يوصف بأنه مركز دولي مزدحم للسفر. وأضافت الشركة في بيان لها أن مطار دبي الدولي استقبل 13 مليون مسافر في الربع الثاني، ليصل إجمالي عدد المسافرين في النصف الأول من العام إلى 31.5 مليون مسافر، ويأتي هذا الرقم مقارنة مع 46 مليون مسافر في نفس الفترة من العام الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فمبونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج. أحلى صباح، إلى اللقاء.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح بوامارشي.
1: احلى سباح بوامارشي تعودوا به الموعد لقيت هذية. كل مره نعملوا طلع على اسعار الخضر الغلال اللحوم شنو متوفر في الاسواق والمارشيات اليوم ديريكسيون ولايه نابل بالتحديد مع مراسلتنا سهام عمار. يذهل اليوم مشيت للحمامات. سهام نهارك زين.
2: نهارك زين ليندا. تحية ليك ولكل مستمعينا ومتابعينا. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. مولد نبوي مبارك.
1: عايشك يا ليندا.
2: دورتنا اليوم عايشك. دورتنا اليوم دونك في الحمامات في تحديدا في الشارع الهادي والي وين نلقاو أسوام السمك بالنسبة للنزل اللي خشين نلقاوه ب 19.8 والصغير ب 7.8 الكلامار متوسط الحجم ب 11.8 البلم ب 19.8 الرأي نلقاوها ب 13.800 كروفيت خشينا نلقاوها ب 25 دينار لوراتا ب 20 دينار القاروس 20 دينار المربيين هذوما الغراب 22 دينار الكيلو الكلامار توتو 7.800 الكيلو الشورو 5.800 الكيلو بالنسبة للخضر نلقاو طماطم ب 12.100 الفلفل حار وحلو ب 2500 2200 البطاطا 2200 القرع الأخضر ب 2000 البتنجان ب 12% البصل بدينار والسلطة ب 7000
1: أيوة.
2: 700 سمحني
1: حطينا شو قولك بطل مش لازم منهم
2: بالنسبة للقرعة الأحمر نلقاو 12% الفلفل البر العبيد بالفين الكيلو للي يحب يعمل العولة وبالنسبة للخس نلقاوه على دينار نلقاو الغلال العنب 7500 الكيلو الجاس ب 13000 العوينة 6500 تفاح بين 4500 7500 البوطة بقاية 6800 البطيخ نلقاوه على 2000 الكيلو الكرموس نلقاوه ب 10 دينارات الكيلو بفما ب 12000 زيادة ونلقاو الدلاع دينار الكيلو بالنسبة للحوم الحمراء نلقاو العلوش ب 68 دينار الكود دانيو نلقاوها ب 47 دينار الهبرة بقري ب 52 الرقبة عجول ب 45 الحم مخلط ب 37 المرقيز العادي ب 35 دينار الكيلو والسبيسيال ب 47 دينار الكيلو نلقاو بالنسبة للحوم البيضاء اللي تشهد ارتفاع هالأيامات مثلا نلقاو حارة العظم ارتفاع ثومها ل 24 الكيلو دجاج 9850 ستيك 16900 جوانح دجاج 6200 الكيلو خاز دجاج ب 13800 البلون بولي نلقاوها ب 16900 الكبدة دجاج نلقاوها ب 15200 الكيلو والكبدة داند نلقاوها ب 16200 الكويس داند نلقاوها ب 13800 سكالوب واللي هو مفقود مش موجود معناها عند البيع ب 18400 الكيلو إن وجد.
1: دونك هذوما تقريبا اهم السلع المتوفره في المرشي في الحمامات وديما السؤال الحركيه وجود السياح يلعب دور سيام في انه شويه الاسعار تتغير للي يعيشوا على معناها مدار سنه غادي
2: بتبيع في الحمامات ترتفع برشا الأسعار وزيد نقص المواد يعني المعروضة يزيد يخلي الحاجة ترتفع برشا. نعرف اللي السوق محكومة بالعرض والطلب دونك هي الحمامات ولاية نابل ككل تمثل إقامة ثانية لبرشا مواطنين وزيد هي وجهة سياحية العدد بتاع السكان يتضاعف من مرة لأربع مرات كل صيف ومازال ممكن الأسبوعين هذا ثم معلومات على وفود جزائريين سياح جزائريين باش يحلوا ال 15 يوم هذوما دونك الحركيه نشيطه جدا والاسعار زاد نشيطه جدا.
1: يعطيك الصحه سهام مشكوره جدا. يعطيك الصحه من ولايه نابل وبالتحديد من الحمامات. كنت معنا في لو بوين مارشي. هذه هي بورصه الاسعار بالنسبه للمارشي اليوم. نتلاقاو غدوه في بوين مارشي وفي بلاصه اخرى ولايه اخرى.
0: بوا مارشي ابدا سباحك باحلى سباح.
1: واصل معكم في أحلى صباح. مرحبا بكم من جديد معنا مستمعينا. دونك نحب نقول اللي يتابعوا فينا الكل إنه ينجموا اليوم يربحوا 100 دينار مع إندا تاو. إذا كان تطلبونا تاو على 71100 وصلوا 13000 وتدخلوا تعملوا انسكريبسيون على لابليكاسيون إندا تاو. إندا تاو اون ابليكاسيون تعاونكم باش تعملوا الانسكريبسيون تاع صغيراتكم وتسهل عليكم برشا.

0: الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
1: يا للا وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعب.
0: والفنانة التونسية رنا زروق. لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
1: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
1: ريتك ما نعرف وين.
0: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم. يبدأ سباحك.

0: مرحبا بالعشرة واحد وعشرين دقيقة في أحلى صباح على موزايكا فيم. تحية المستمعين الكل. كونتا روبور بدي يقرب لانسكريبسيون العودة المدرسية الأولية بديو يحضروا بديو حاجة لتسهل عليهم سيغتينمون برشا حاجات في علاقة بانسكريبسيون سورتو متاع صغيراتهم والقضيات والعودة المدرسية عموما. هذاك علاش احنا اليوم باش نحكيو في الإطار هذا على اندا تاو اللي تسهل عليكم. سيت اون ابليكاسيون تخلصوا بها لانسكريبسيون سكولير متاع صغاركم. ولكن نحبوا نزيدوا نتعمق أكثر في الموضوع ذلك علاش بحثنا سيفاد البريكي مدير تجاري متاع انداتو ومدام حنان بن اسماعيل مسؤولة الاتصال في انداتو. مرحبا بك مدام. مرحبا بك سيفاد. تحية لكم الزوز. نورتونا في البلاتو بشكل مع سيفاد في معناها نقطة أولى خلنا نوضح الساعة بريزونطاسيون الاندا تاو باش الناس تفهم في انا اطار احنا وبعده ندخلوا في التفاصيل نتاع الانسكريبسيون.
1: تو دابور الاندا شكرا على الاستضافه وميرسي بوكو. ان فيت اندا هي من عائله اندا تاو هي من عائله اندا. اندا هي رائده في المجال الادماج. الادماج هذا بدات

0: تو اترافير عند العالم العربي واللي هي في الادماج الاجتماعي ومع المؤسسة الأولى متاع القروض الصغرى عند تمويل اللي هي تخدم على الإدماج المالي ولنوفو نيدو عند تاو اللي يخدم على الإدماج الرقمي. عند تاو هي مرخصة من البنك المركزي تخدم في الخدمات متاع الخلاص والاستخلاص معناتها أترافير معناتها بلوزيور كانو واللي احنا اليوم قاعدتنا معناتها واللي هو الانسكريبسيون سكولير اللي متواجد سي ان سيرفيس اللي لانسيتو اندا وهذا باش نسهل العمليات المالية للتوينس الكل وكما تعرف التلميذ ولا الثانوي والاعدادي هما اكثر من زوز ملايين في تونس واللي احنا اون انترفيان باش نسهلوا العمليات هذية باش ما يتعبوش.
1: بي جوستومون كومون سا سباس هذه الترسيم يخص الابتدائي الاعدادي والثانوي لانسكريبسيون سكولير.
0: هو احنا عن الابليكاسيون احنا متواجدين على ديكانو معناتها متواجدين على كامل تراب الجمهوريه متواجدين بالابليكاسيون انداتاو هذا قبيله كما قلت انت الابليكاسيون اللي موجوده على ستور كلهم نجموا يهبطوا الحرفاء ولا اي مواطن تونسي
1: نجم
0: يتلشارجيها ويخدم معناتها ويعمل الانسكريبسيون نتاعو زاد نجمه 181 ديز اترافير لو اس اس دي واللي هذا معناتها لو سيرفيس الي متواجد على لو اس اس دي وهذا مازال كي تلانسا وزاد اترافير نو ريزو فروعنا اللي متواجدين على كامل تراب الجمهوريه
1: سيغ بلاس
0: سيغ بلاس ينجموا يلقاو معناتها الاعانه والاحاطه باش يعديوا الانسكريبسيون نتاعهم وفي الفروع نتاعنا هذايا راهو ما غير حتى فري وانا نزيد نعاود نقول ما غير حتى فري على خاطر سي غراتوي باش نعاونوا ونسهلوا الماموريه والعمليه للعباد الكل.
1: فوالا دونك سي اكسيسيبل بالتليفون واحد من تابليت ولا حاجه ولا يمشي سور بلاس يعمل انسكريبسيون ويخلص ملتو اللي يسمع فيه يقول كيفاش كومون سا سباس فما واليت فما شنو اللي يصير.
0: هو فما ثلاثه حاجات كما كنت نقول لك الواليت كليون واللي هبط على ستور يعمل الانسكريبسيون في الكونت ويصب فيها الفلوس فب الفلوس اترافير الفروع نتاعنا اترافير زيد الكارت بونكير اذا هو عنده كارت بونكير نجم يشارجيها وزيد معناتها ينجم بالنجمه 181 ديز اللي ماهوش ايكيبي بال الانترنت وعنده سمارتفون ينجم زيد
1: بالتليفون
0: نتاعو سهله برشا يدخل يعمل نجمه 181 ديز ويسجل صغيره يكون هذا معناتها مشارجي الكونت بتاعو بيان سور كيما تعرفوا اللي الابتدائي 4 دينارات والثانوي والاعدادي 8600 ما غير حتى فري ونزيد نعاود نقول ليندا ما غير حتى فري على خاطر العباد كلهم تو يقول لك بالفري ما فما حتى فري والكونت اللي حلو سي غراتوي افي بلاش معناتها حلينو سي بري بايي زاد مسبق الدفع وهذا يخلي العباد ما يخموش او فري دو توني او حاجات
1: حتى شيء معناها يبدا قاعد في البحر ينجم يقيد صغار
0: ينجم يخلص
1: يعطيك الصحه سي الفاضل جوشي معاك حنان اسماعيل مسؤوله الاتصال في اندا تو دونك بخلاف اللي كان يفصلنا فيه سي الفاضل اللي هي حاجه تسهل برشا على لي بارون تربحهم برشا وقت وديبلاسمون الى اخره فما حاجه اخرى جديده زاد عندكم في اطار العوده المدرسيه
2: بيان سور احنا في اندا l'éducation
1: elle est donc un axe stratégique نخدموا عليه وان كولابوراسيون مع عند التمويل اللي هي المؤسسه الاولى للقروض الصغرى اليوم في تونس عندنا قرض ديدي للتعليم اش معناتها معناتها اليوم اي عبد يستحق باش ياخذ قرض يقضي به ما لازم العوده المدرسيه
2: عقب صيف ومصروف
1: صحيح برشا مصروف العوده المدرسيه تستحق شكون معناتها تستحق ان مويان والا
2: بيجي.
1: معناتها ان بودجي فوالا باش واحد يعاون بها روحه ويعدي الغونتري مرتاح دونك عند تمويل دونك اسني دونك في القرض التعليم تصب على لي واليت عند تو اش معناتها معناتها ستون بروميير سني حرفائنا في عند تمويل اللي خذوا قرض التعليم فما شكون معناتها خذي قرضو على الواليت عند تو والواليت هذيك دونك يتصبلوا فيها قرضو ديجيتالمون بعد الفلوس تبدا موجوده في الابليكاسيون ينجم يقوم ديريكتومون بالتسجيل نتاع صغار معناتها تسجيل معلوم الترسيم المدرسي الابتدائي الاعدادي والثانوي ديريكتومون على بلاصته من غير ما يتنقل من دارو il suit معناتها les étapes sont très simples et faciles دونك الحريف من بلاصته ينجم دونك يخلص معلوم الترسيم المدرسي نتاع صغارو مش هذا كها احنا نخدموا على ان باركور ديجيتال نتاع الحرفاء اليوم هذيك علاش عندنا ان ريزو نتاع مكتبات اللي هما دي بارتنير معنا دونك بالفلوس اللي في الابليكاسيون نتاع القرض اليوم زاد الحريف ينجم يتعدى للليبغوري اللي هما بارتنير معانا. دونك يقوم بالشراء نتاع الملازم العوده المدرسي الكل كراسي ويقوم بعمليه الخلاص بالوالد ديريكتومون بليش كاش وبليش صرف.
3: دونك كيف كيف
1: صحيت مع هذا زيد ينجم يقوم الحريف بخلاص قرضه ديريكتومون دونك من غير ما يتنقل ويشد صف اكسيتيرا. دونك احنا هوني في اندا حبيت جمي لاكسون على الباركور ديجيتال في التعليم. دونك اليوم اترافير القرض الحريف كيخو قرض ياخذو ديجيتالمون دونك ديريكتومون يتصب على الوالات ويقضي بيه شورو الكل اللي يخص العوده المدرسيه من التسجيل معلوم ترسيم المدرسي الابتدائي الاعدادي والثانوي للادوات المدرسيه لخلاص قرضو البرشه زيده دوتر سيرفيس اللي هما مهمين برشا كيما ترانسفير دارجون. اليوم البارون يستحق انه باش يبعث الولد اللي يقرا بعيد عليه في مستير والا في صفاقس دونك بالابليكاسيون نتاعو ينجم يبعث فلوس لولده في اي وقت وهو في بلاصتو
3: يربح برشا
1: صحيت الفلوس توصل بالوقت
3: اي
1: ولا والاتيجون ولا اللي باش يجبد الفلوس دونك ياخذهم بالوقت يمشي لاي بوان انت تو يجبدهم والا خليهم في الابليكاسيون وينجم يبدا بهم يستعملهم. ونحب نزيد حاجه اخرى بربي ليندا اللي احنا زيد رانا متعاقدين مع الفضائيات الكبرى والمتوسطه المعروفين الكل اليوم في تونس. دونك الحريف راهو عنده اون بانوبلي دونك دو بارتنير ينجم يخلص في المكتبات ينجم يتعدى اسكو جو بو سيتي ولا عزيزه مونوبري اكسيتيرا
3: دونك فوالا يدخلوا يلقاو لي
1: عامل الثقه
3: يلقاوهم لي بارتنير نتاعكم على
1: صحيح موجودين الموقع. احنا متمتعين معناتها البارتنير نتاعنا متمتعين بالمعدات الاشهاريه اللازمه دونك الحريف يعدي توت ان باركور
3: ويقضي ديجيتال
1: صحيح فوالا
3: هذه حاجه باهيه خاطر توا مع القضيات والمشاغل والحياه والجري ماذا بيه اي واحد يلقى حاجه تسهل له تربح الوقت بوركوا با باهي. خلينا نمشيو للجو زاد كيف كيف عندكم اللي يظل يتواصل حتى 15 سبتمبر كتفسر لنا كيفاش نجمو يشاركوا يربحوا لي موداليتي نتاع الجو هذايا
1: بيان سور بي احنا دونك التوينس الكل اللي اليوم يقوموا بخلاص معلومه الترسيم المدرسي نتاع الصغيرات دونك كيلكو سوا معناتها لو كانال كيما قال زميلي فاضل دونك ينجم يتيليشارجي لابليكاسيون انداتا ويحل كونت يصب الفلوس ويخلص معلومه الترسيم المدرسي ديريكتومون من لابليكاسيون يدخل في القرعه. والا كان ما عندوش انترنت ينجم يتابي ايطوال 181 ديز كيف كيف يدخل في القرعه اوتوماتيكمون والا يتوجه لاقرب نقطه انداتا ولي موجودين على كامل تراب الجمهوريه نخدموا من الاثنين حتى للاحد من 8 حتى ل 8 وحتى ايام العطل الرسميه كيما احنا البارح رانا نخدم نخدموا 7 على 7 ومن 8 ل 8 وهذا الكل بربي نحب نقول حاجه مهمه زيده ليندا للمستمعين دونك احنا الحرفي ينجموا يتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يلقاو توت ان بلان معناتها دو بريزونس على خاطر في لي بوين بارتنير نتاعنا احنا عندنا فريق ميداني حاضر دونك موجود في الفضائيات اللي نحكيت عليهم الكل باش يعاون الحريف
3: باش يستعمل
1: لابليك خاطر راهو لو شونجمون دان كومبورتمون سي با فاسيل سي با ايفيدون مي سي با امبوسيبل اي ديفيسيل
3: معناها مرافقه وتوجيه
1: موجوده لاسيستونس سور بلاس سور لو ليو دو فونت موجوده توت اون انيماسيون بور معناتها انسيتي معناتها لي كليون باش يستعملوا لابليكاسيون ويولي التليفون هو ستوش اليوم بليش كاش بليش صرف بالحق التليفون هو لو مويان دو بايمون اوفيسيل لو بايمون موبيل
3: اللي اسهل واللي اسرع واللي بلو براتيك دونك نرجع للجو قلت انت لي تخوا معناها كانوا اللي نجموا يعملوا لاسكريبسيون اوتوماتيكمون يدخلوا في القرعه
1: وهذايا
3: جوسكا معناتها حتى كشي 15 سبتمبر
1: احنا اليوم جينا الموزايك وانا انونسي جو دونك من اليوم حتى 15 سبتمبر انكلو اللي يقوم بعمليه خلاص معلومه الترسيم المدرسي باندا تو كيلكو سوا لو كانال
3: يدخل في القرعه
1: يو اس اس دي ايتوال
3: 181
1: الا في نقاطنا
3: دونك يدخل في القرعه ويربح
1: صحيح يكون واحد من 50 ربح 200 دينار يتصبوا له في الوالد
3: بارفي ديريكت رقم حاضرين
1: فوالا وكل 200 دينار هذوك يتعدى
0: يقضي بهم باش يخلص
1: بهم ومعناتها كوفغيغ لي شارج اللي يستحقهم في العوده المدرسيه الكل.
3: باهي احنا قبل ما نعملوا الانترفونسيون معاك حنان ومع كيف كيف فاضل جي انونسي قبيله شويه للمستمعين اللي قاعدين يتبعوا فينا انه اللي يمشي يعمل لاسكريبسيون على لابليكاسيون انداتا وكنا نحكيو وفسرنا كيفاش وكلمنا بار لا سويت على 71 13000. عملنا انتراج في الستاندار نتاعنا يخرج معنا وينجم يشارك ويربح 100 دينار. ان توكا اليوم في الانتراج يخرج معنا نصر الدين قومة من ولايه الكيف اللي خلص لاسكريبسيون نتاع زوج صغيراتو وكلمنا وهو اليوم سعيد الحظ باش نحكي معاه شويه ونعطيه زيد الكادو نتاعو وبعد فسرنا كيفاش يتصابوا زيد في الولد ولا ليه. نصر الدين مرحبا بيك وتحيه ليك.
4: مرحبا مدام ومرحبا بضيوف ومرحبا بمستمعينا مضايقة
3: اي فضلك يا سيدي. تحية ليك والمستمعين الكل في ولاية الجمهورية وين ما تسمعوا فينا. دونك نصر الدين انت باش نجمت تكلمنا وتخرج في تيراج دخلت وعملت لانسكريبسيون عندك زوز صغيرات قديش عمارهم ربي فضلهم لك يا نصر الدين؟
4: عايش مدام عمارهم 9 سنين سنة رابعة ابتدائي و15 سنة سنة أولى ثانوي.
3: ربي فضلهم إن شاء الله بنجاح ويعديوا أني سكولير ناجحة يا سيدي. احكينا تجربتك مع الداتاو وكيفاش عملت انسكريبسيون كيفاش كانت سهله رابيد كيفاش؟
4: والله انا الوليت نستعمل فيها من قبل معناها ونتبع في موزايك صباح سمعت لانونس والوليت فيها سولد قلت بركوا معناها
3: لقيت روحك معناها حاضر بيش
4: جيت انتي وخلصت اللي فري معناها نتاع الابتدائي 4 دينارات نتاع السكوندير 8 دينار 600 فري معناها جيت تدفع المونطون تاع الانسكريبسيون
3: داكو.
4: حتى السيبور نتاعها معناها تتحقق في على الفيسبوك يجاوبوا بالوقت انطوري بالوقت اللي عليه
3: باهي برشا تخي بيان. والتجربه كانت بالنسبه لك انت ربحتك شويه وقت نصر الدين تمشي وعمل برشا
4: وقت سيرتو معناها ما ثماش صف ما ثماش مدار معناها سيرتو تنجم تسرجي حتى الوليد نتاعك وتربح برشا وقت وسيرتو الدنيا سخانه تي في تي باش تخرج وتو
3: هكاها ان شاء الله ان شاء الله تنفرج من هوني الايام الجايه في علاقه بسخانه. نصر الدين انت توا ربحت توا جوستومون مع انت توا 100 دينار مبروكين عليك والف مبروك. تتفسر لنا مدام حنين ولا سي فاضل وين يلقاهم ال 100000 هذوما؟
5: جوستومون احنا جست نكملوا دونك لانترفونسيون ديريكتومون دونك نو كوليغ يكلموا سي نصر ونصر الدين فوالا دونك ويقوموا بالكاشين كاشين كاشين اليمونتي لو كونت نتاعو كاشين
3: والا ترانسفير دارجون باش يلقى فيهم 100 دينار بار لا سويت باش تعملهم في اللي كنت فسرنا فيه
5: الكل يتعدى ينجم يتعدى لاي مكتبه دونك يتبعنا هو ديجا
3: كيما على ريزو سوسيو
5: تواصل اجتماعي فوالا دونك يلقى لي بوان داكسبتاسيون الكل وين ينجم يخلص بان داتا ويتعدى يقضي لي فورنيتور نتاعو الكل و ديجا كاش و سون صرف ولي تليفونه هو لو مويان دو بايمون.
3: يعطيك الصحه حاب نشكرك برشا. تحبوا تعيشوا التجربه وتجربوا تسهلوا على روحكم ادخلوا توا تيليشارجيو لابليكاسيون انداتا وعملوا الانسكريبسيون تسهل عليكم وزيد تدخلوا في القرعه اللي كنا نحكيوا عليها حتى 15 سبتمبر تربحوا 200 دينار. ميرسي بوكو فاضل بريكي مدير التجاري نتاع انداتا يعطيك الصحه. شكرا حنين اسماعيل مسؤوله الاتصال في انداتا. ميرسي بوكو ليكم زوز على الانترفونسيون هذه اللي ان شاء الله تسهل على برشا من الاولياء وان شاء الله عوده مدرسيه ميمونه للصغيرات الكل وان شاء الله بنجاح. تحيه لكم ميرسي. 10:35 دقيقه في احلى صباح خارجين فاصل صغير ومن بعد راجعين.
6: هذه ليلتي.
7: بعد النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025 يتجدد الموعد هذه السنة مع

أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا نغمر ما نوجد راحة
0: ذلك أيام 28، 29 و 30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتان. بمساهمة بودابرود وموزايكافي.

0: على صندوق عجب. يا صندوق عجب راني برجع لي شوفوا لي حل. شوفوا لنا حل يا ولادي. واش معقول واحد يمشي تجيب فلوس السبتار يلقى الصف، يمشي للقباض يلقى صف، يمشي للبوست يلقى صف، تور البوست تلقى اربع قشيات ولا خمسه قشيات وقشي واحد برك يخدم، يمشي للقباض تلقى تسع قشيات وواحد برك يخدم، تمشي فهمتني البلديه تلقاهم فهمتني زوز ولا ثلاثة في قشيات تلقى واحد برك يخدم مضامين تعرف بالأمضاء ويخدم تبقى الأسر تسرولي بشهر رب. شنو تحبوا من حنت من الأخر من الأخر عطينا من الأخر يا ولدي شو تحبوا عاد.
1: يظهر لي يظهر لي اليوم شديتهم بالكامشة الناس اللي وسخوا في تونس ووسخوا في الشوارع ويلوحوا ياكلوا يلوحوا ليزون بلاز وكل شيء. قلت في كوشة كنيش الخبز يا أخي سيد محترم بعص بنت عمرها 5-6 سنين قالها برا امشي اشري كعبك شوكولا بانو شوكولا. انا وقفت قلت بلمشي تجري وقفت قدام الكونتوار قلت لها يا بنوتة يا صغيرونة اذا عايش بنتي هاو تصف في الدوراية. يا اخي قحرت لي قلت لها اذا عايش بنتي هاو تصف. يا اخي المرأة قلت لها راو كان ما تشت الصف راو انتي تقعد لخرة باقي الطفلة ما فهمتش مشات تشكي لبوها. يا اخي بوها بدا يصيح وعايط يقول على كعبه شوكولا باش تشد الصف. قلت له اي نعم يا سيدي صغارنا نعلموهم الصبر نعلموهم يحترموا غيرهم ويشدوا الصف حتى ان شاء الله على فلسه. ما عجبوش الحال هز روحه ومشى وما شراش البنت.
2: صباح الخير صندوق عجب. صباح الخير تونس سلام عليكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيات خير. اولكم كل واحد يخرج يعمل نص ساعه حمله نظافه نص ساعه كاو 30 دقيقه كل مواطن يخرج يعمل 30 دقيقه ما فيها باس نقفوا البلاد.
3: مع خير صندوق عجب احنا نعيش في ازمه ما عندهاش سابق. يوم صبحنا الصباح باش نتحرقوا بالشمس وحتى دبوزه امام فما ميسالش حتى ندوروا نشربوا ماء سبيله كان ما قصوهولناش والضو مقصوص 6 سوايع البارح وميسالش ربي معانا. هذا انا نحب حاجه خممت فيها العباد اكل يبداو يذوقوا عصيده اما شريوها ناقصه حلوه زايده سكر ناقصه فارينه السكر السقوق مندي الكريمه حلوه برشا وهما يبداو عاده. انا طيبت شويه عصيده سنة هكيكه في في في لحظه تخلويز طيبتها خاطر توا رجعت المخ عمري ما حقني طيبتها في الصحانه هذه خاطر اللي تحرقت. اما كان حد يقول عليها حاجه يا ناقصه حلوه لما نحطها فوق راسي ونبدا هاي العصيده هاي العصيده.
4: صندوق عجب انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
5: مع أصواتكم نكملوا حلقة اليوم في أحلى سبيح مع صندوق عجب بيانسور ونسجلوا على 71-111-1000 رأيكم صوتكم ونقدكم. مرسي اللي تابعتونا من 6 للأحداش في أحلى سبيح. مرسي توت ليكيب صالح شرقي في الإخراج معنا فاطمة عبد الرحيم في تنسيق العمل الصحفي نصر المترعة في الإخراج الرقمي كيف كيف كلمة في ستاندار في الميكرو معكم ليندا الحالي باش خليكم بعد شوية مع موعد أخبار الأحداش على موزيك FM وبيانسور تابعوا بقية برامجنا مادونا نكملوا بها حلقة اليوم من أحلى سباح. أقول لكم شاهي طيب الناس الكل ونتلقاو غدوة حلقة جديدة من 6 ل 11 في أحلى سباح.

0: موزيك FM الأولى في تونس.
1: هذه ليلتي.
2: بعد النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025، يتجدد الموعد هذه السنة مع صوتها

بلدية أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: برنامج أوف بمساهمة موزيكا فام.
1: راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. منظمة الصحة العالمية بتونس تدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. والمنظمة تحث وفق بلاغ نشرته اليوم على الاهتمام من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كميات كافية من الماء والوقاية من آثار الحرارة المرتفعة. ويأتي هذا التنبيه بالتزامن مع نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي التي تفيد بتسجيل درجات حرارة مرتفعة في عدد من مناطق البلاد خلال هذه الفترة. الحملات التي نفذتها وحدات الشرطة البلدية يومي 24 و25 من أوت الجاري تسفر عن القيام بأكثر من 200 عملية حجز وإزالة فورية ل 726 نقطة انتصاب عشوائية وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية. وفي المجال الصحي تم تحرير ما يزيد عن 290 محضرا اقتصاديا و390 مخالفة صحية. الإدارة العامة للأداءات تذكر في بلاغ أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو اليوم 4 الموافق 26 من أوت الجاري. في تطورات الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول اليوم إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع من وصفهم بالمتوحشين الذين يحكمون إيران، وذلك في معرض إشادته بأكبر هجوم مالي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية. الكرملين يعلن أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA أجرى في موسكو مباحثات مع الاستخبارات الروسية ولم يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن مدير CIA جون راتكليف زار موسكو أمس بعد أن أظهرت بيانات تتبع للطيران هبوط طائرة عسكرية أمريكية في العاصمة الروسية. ختاما، الناخبون السويسريون يصوتون في استفتاء يجرى الشهر المقبل ما إذا كانوا سيوافقون على صيغة أكثر تقييدا من الحياد من شأنها أن تمنع بلادهم من فرض عقوبات اقتصادية أو التعاون مع حلف شمال الأطلسي. وتشير استطلاعات رأي إلى أن الناخبين سيرفضون هذا الاقتراح، إذ أظهر استطلاع حديث أن ما يزيد عن 60% يعارضون مقابل 36% يؤيدونه. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس 100% تيوب 100% تيوب والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام من الثاني الجمعة من 11 للنص نهار 100% تيوب.

العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عتر فالكات بغفان للموسيقار محمد الكمون، وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمل.

وأنس بن سعيد. ركب على حمراء خارج هامك. العرض الحدث ربوخ الجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي بمساهمة شيري ماكس ومدينة الثقافة.

المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي. وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس بودابروت إي موزايك فم.

0: مؤسسة بنجايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
1: برتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات. فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبرتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين. فالصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: كارت إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. خبيكو وحدك يا كوكو. لعبة غير ملزمة للشراء.
1: Vendredi 28 août, au BRF Club Aquaviva Gamart. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired Arbour, pour la première fois en Tunisie. The pain in me, a silent sleeper, you won't hear a peep. Enzo Seffredi, de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Behive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم الجديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الأربعاء 26 من أوت خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 11:30 صباحا والساعة 6 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة، وذلك على مستوى المناطق التالية: الحامة، لجرد، بودرياس، شميبة، دقاش، الخلال، سوه جديد، الشرايع، الأحمر، المكارم، الشخار، النوايل، مجد بالعباس، نصر الله، فوسانة، الهشرية، أولاد حفوز، العيون، حزوة، حاسي الفريد، أولاد حامد، أم العظام، المزونة، ونفطأ. وشركة ستاك تقول أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. إدارة المستشفى المحلي برمعدام من ولاية طاوين تعلن تسخير مختلف الإمكانيات المتاحة لتأمين الإحاطة الصحية والمتابعة اللازمة لكبار السن، خاصة الفئات الأكثر عرضة لموجة الحر. وتشمل الإحاطة المعاينات الطبية والمتابعة الدورية والتوجيه والإرشاد الصحي والوقائي وتوفير الأدوية الضرورية حسب الوصفات الطبية، إلى جانب التكفل بالحالات التي تستوجب رعاية أو تدخلا طبيا. المجلس التونسي للإفريقي للأعمال ينظم بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات إلى العاصمة كوناكري من 6 إلى 11 أكتوبر القادم في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين تونس وجمهورية غينيا، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. كما تهدف البعثة الاقتصادية إلى دعم الشراكات والاستثمارات وتعزيز فرص التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم الغينيين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية على غرار البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات والتكنولوجيات واللوجستيك والتنمية الترابية. في أخبار العالم، إيران تعلن على لسان عدد من كبار مسؤوليها أن قضايا مهمة لا تزال قيد التفاوض مع واشنطن وسط الشكوك في التزامها بتعهداتها، مؤكدة في الوقت نفسه حصر ترتيبات مضيق هرمز بينها وبين سلطنة عمان ومواصلة تطوير قدرات دفاعية بإمكانيات محلية بحتة. البيت الأبيض ينفي وجود أي محادثات أو اتصالات جارية مع إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض عليها بكامل قوته وفعاليته، وذلك ردا على معلومات متداولة من باكستان تحدثت عن عرض أمريكي يقضي بإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على طهران مقابل فتحها مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحيل إلى الكونغرس اتفاق التعاون المقترح مع السعودية في مجال الطاقة النووية المدنية ليدخل مرحلة المراجعة التشريعية. وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز الأربعاء إن الاتفاق أرسل إلى الكونغرس يوم الاثنين موضحا أنه يسمح للشركات الأمريكية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية إلى المملكة. كوريا الجنوبية تقول اليوم الأربعاء أنها أرسلت مقاتلات ردا على دخول طائرات عسكرية روسية منطقة الدفاع الجوي التابع لها في ثاني اختراق من نوعه خلال أسابيع. وأفادت وزارة الدفاع في سيول بأن طائرات روسية دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي التابع لها فوق بحر الشرق المعروف باسم بحر اليابان ثم غادرتها. بالنسبة للتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم الأربعاء 26 أوت، يتواصل الطقس حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال الشرقي. الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماغ مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: في تونس.

0: في تونس.
1: ميدي ماك. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوف الورداني على موزايك اف ام.
2: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماك مثيلة جمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين، تحاول تلخص لكم أهم وآخر الأحداث في تونس وخارج تونس، نفسر لكم نحل لكم ونعطيكم المعطيات والكواليس. شكرا لأنكم تتابعوا فينا على اليوتيوب لايف نتاعنا، لايف الفيسبوك، تتابعوا فينا على اللونتين. شكرا لسليم سمعين مخرجنا، مرحبا بك المخرج الرقمي منو منورنا. تبعثونا أسئلتكم على الواتساب على 23513000 23513000. تو نتحاور معاكم وباش نحكيو، تتواصلوا معنا ديما، توصفوا لنا الوضع الحكايات باش نتكلم تقريبا نفس المواضيع. فوالا شنو باش نقول لكم.
3: حاسس بيك، حاسس بيك.
2: سي نجي زعيري مرحبا، شنو احوالك؟
3: الحمد لله الحمد لله يا نوف، مرحبا.
2: فوالا باش نقول لكم شنو احوالك سي خليل.
4: اهلا وسهلا سي نوف، مرحبا بك.
2: مرحبا مرحبا سي نهد،
3: صباح النور نوف، مرحبا بيك وكل المستمعين.
2: مرحبا مرحبا مرحبا. دونك باش نحكيو على برشا مواضيع، باش نحكيو على الحراره، الحدث الاكبر اليوم. تونس داخله في ايامات سخانه برشا، وصلنا البارح رقم كبير باش نوصلوا اليوم وغدوه، يبدو انه اليوم وغدوه الذروه. حاولوا تردوا بالكم، حاولوا ما تخرجوش في القايله ابار لي كاور، هذوك ينجموا يخرجوا، اما المواطن
4: العادي
2: المواطن العادي ما يخرجش في القايله، اللهم عندك ماتش كرة أخرج
4: واللي يخدموا زادة مش كان لي كورو.
2: وفي بالك كي كورو الأربعة ولا الأربعة نص، فما لي جون يبدأوا كورو نص نهار وما ساعة
3: باللي أصغر
2: اللي أصغر حاجة هي لبرشا. يلا دونك ستيغ اضطرابات وانقطاعات جديدة في الكهرباء، باش نحكيو الأزمة المياه المعلبة زادة موجودة، حاجز قرارات ولكن ما زالت موجودة، باش نسألوا مع جهين ما سبالة يعني يتشرب ولا ما يتشربش، معناتها فما برشا ناس توا اضطروا، فما عائله يقول لك انا نشرب ما سبيله ولادي ولا امي مريضه نجيب لها الماء المعلب، نشرب ما سبيله ولا لا. وباش نحكيو على قانون الشيكات الكاش اللي قاعد يدور، متى ارقام قاعده تخرج، وفي الساعه الثانيه برشا حكايات وبرشا مواضيع مهمه ومهمه جدا. دونك على 23513000 قاعدين تبعثونا. سليم يلا نبداو في اخر الاخبار. دقيقه نيوز معناها
1: دقيقه نيوز
5: دقيقة نيوز.
3: نبدأ أخبارنا بمتابعة للأحوال الجوية وآخر إصدارات المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم لتحديث لخريطة اليقظة الجوية، حط بموجب 23 ولاية تحت درجة إنذار كبيرة، نحكي عن اللون البرتقالي باستثناء القصرين مما يستوجب اليقظة التامة تجاه ظواهر جوية خطيرة متوقعة. وحسب المعهد فإن الوضع الجوي يشهد طقس حار مع ظهور الجهيل إلى جانب تشكل خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار، وتستمر صلاحية هذه النشرة الجوية من الساعة السابعة صباحا ليوم الأربعاء حتى الساعة السابعة صباحا يوم غد الخميس. الشركة توصية الكهرباء والغاز تعلم حرفائها أنه تزامنا مع موجة الحر المرتقبة انطلاقا من اليوم الأربعاء يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، خاصة خلال فترة ذروة الطلب المحددة من الساعة ماضي ساعة حتى للخمسة بتاع العشية، وأيضا من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وفي هذا الإطار شركة الستيك تدعو في بلاغها كل حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف اللي قالت انها تمثل اسباب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة. فرقة الشرطة العدلية بمنوبة تتمكن من الكشف عن مستودع عشوائي داخل أحد المنازل الكائنة بالجهة، يتم استغلاله لتخزين كمية كبيرة من المياه المعدنية بغرض الاحتكار، وعلى إثر عملية التفقد والتنسيق الفوري مع ممثلة النيابة العمومية وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة، تمت مداهمة المحل وحجز قرابة 14,000 قارورة مياه معدنية معلبة سعة 1.5 لتر تم ضخها على الفور في مسالك التوزيع القانونية. مداخيل السياحة وتحويلات التوصيل بالخارج مجتمعات نهز 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت 2026. هكا تكون سجلت ارتفاع مقارنة بنفس الفترة من عامين، وحسب المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي بلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى حدود 20 أوت 2026 نحو 5127 مليون دينار مقابل 4885 في نفس الفترة من عام ناول، أي نحكي بزيادة فاقت 5%. وزير الصحة مصطفى الفرجاني هن بمقر الوزارة بتونس الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى اسمهان السويسي المتوجة بجائزة أطباء الجلد للشباب لإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة إفريقيا. وفي أخبارهم بلدية حلق الوادي أعلنت عن غلق شارع فرانكلين روزفلت أمام حركة الجولان ووقوف كافة أنواع السيارات والعربات من 25 إلى 27 أوت 2026، وهذا يوميا من الساعة 5 مساء إلى منتصف الليل بمناسبة تنظيم مهرجان عيد الحوت بالجهة.
1: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
2: شكرا لك ناهد. الصحفي اللي يشكر واللي موجود وناشط برشا في يلوج على حاجات، شكرا معناتها رجعتونا مهرجان الحوت روزفلت، ولكن ان شاء الله ما يقصش الضوء على روزفلت، خاطر عندي فيديو متعود البارح روزفلت كله ظلمه والمطاعم كلها مسكر، ولا معناتها يعني مهرجان الحوت فكره طيبه ان شاء الله ما يقصش عليها الضوء.
4: ان شاء الله
2: ما تبديش تقول ان شاء الله ولا لا يعطيهم الصحه، ولكن شفنا وحيده دريدي عامله فيديو بارتاجوها الناس كل الدور على روزفلت ظلمه تحيسه والمطاعم مسكر.
4: انا مش داش على هذه، انا داش على حاجه اخرى.
2: ستيك.
4: سمعت نات؟ لا سمعت انا انت قلت معناتها طلب شنو المكيفات ما
3: اي قالك
2: لحظة. هو نصحتنا ستيك وشكرا له يعني، والبليغ اللي هبطوا فيه كل يوم احنا نكتشفه سي ولفنا نهار الخميس الاربعاء الجمعة السبت كل بليغ هو بيدو معناتها ستيك تنصحنا، ما هو رو كي تنصحنا ستيك المواطن يعمل العكس، ولكن مش مشكل تنصحنا ما تستعملوش برشا الكليماتيزور، معناتها كي تستعمل الكليماتيزور طفي الفريجيدير. نفس الشيء سونيد باش تنصحنا غدوة تقولنا اذا تشرب معاش الدوش، واذا الدوش معاش تشرب، يعني يلزم لا يلزم يلزم نكونوا كمواطنين واعيين ونعرفوا نقتصدوا. كي انا دوشت اليوم لازم نعطش، ما نعطش نشرب غدوة وندوش، فهمت؟ نهار بنهار
4: لا هو
2: يتلين
4: نوف البيت برجولية برجولية
2: خلي خليك معناتها نقدك بناء
4: انت كي تنصحني وكتب ده قاريني انا
2: انصح روحك
4: قاريني لا لا مو لا لا لا مسالش انصح انصح
2: انصح روحك
4: هم يفهموا في الالكتريستي خير من احنا
2: صحيح
4: تنصحني تبدا قاريني معناتها انت تو على اساس تو تقول لي هي المشكله منين والغضب منين وحكاية انه المواطن وقت اللي يقص الضوء يتغشش علاش معناتها انت تصور في الليل كيف يقص الضوء المواطن يتغشش على خاطر موش باش يتفرج على التلفزة معناتها من كثافة الانتاج الدرامي اللي عندنا وكذا واحنا نلاحقوا في الاحداث ولا باش يحط سيشوار في البريز ويقعد يغزل عنك شيخ هو ولا باش يحل الفريجدير يغزل اه تمشي الفريجدير تيمو كله على الكليماتيزور هو تيمو انت تعرف نوفل من جوان تقريب ولا من ماي معناتها حتى اللي ما عندوش وما في حالوش كلها كاردات كليماتيزرات وسوق الكليماتيزرات لحد الان قاعده تخدم معناتها اكثر سيكتور قاعد يدخل في فلوس وانه المواطن التونسي يلوج على الضوء على خاطر هو يحب يتنفس شويه هو بارد في قلب السخانه فعندما تنصحني النصيحه هذه وهي السبب الرئيسي للاستعمال المكثف للضوء عند التونسيين فانت كيفاش تحبني معناتها تحبني نعم مثلا نبدا ميت بالسخانه وما نشعلوش الكليماتيزور
2: لازم كي تسخن الدنيا نقص كليماتيزورات وكي تبرد الدنيا حل الكليماتيزور
4: شفت معني لا انا مثلا صدقني حتى اتصاليا نتخيل انه ستيك تسيب الحكايه هذه مو سي سنستونا وسبا قل لي مثلا عندي جوز مولدات جايين او مش نبني ما حتى او يا ناس راهو صحيح راني غلطت وكل شيء
2: وطريت حساباتي
4: وراهو باش نعمل وباش مش نصلح
2: البارح سامحني انصحني البارح برشا بارتاجيو التصوير تويل مولدات اللي حكي عليهم نوفل هم ما جاوش
4: لا خي انت حكيت على حاجه من الخيال انت حكيت على اختنا ايه جاتك في خبر موثق ومصادق عليه
2: هم
4: ما خدموهمش
2: ما خدموهمش
4: مؤكد معناتها انا راني ما
2: عنديش حل لازمهم ضو بشي
4: مازال ما خدموهمش او خدموهم وما حلوش المشكل بالكامل او كانوا ربما حل جزئي في فتره معينه ولكن هو
2: باش نحكيوا بعد شويه على
4: احنا خاطر احنا شنو هي علاقتنا بهم علاقتنا بهم في جويلة قالوا راهو في اوت حتى كانت عاوده ريح كيب بسيط
2: صحيت
4: لكن احنا في اوت شفنا نفس الجو نتاع الذروه نتاع 15 و17
2: باش نحكي شويه على الطقس معناش في الجرايد باش نمشيو طول الموزايك 24 دونك ثلاثة نهار استثنائي في درجات الحراره ولكن ماهوش سخون كما ايامات جويلية دونك اليوم الاربعاء موجه جديده من الحر في مستويات مرتفعه الى غايه ليوم الخميس قبل بدايه انخفاض تدريجي للحراره دونك نهار ثلاثة وصلت 47.9 درجه في زغوان و 47.2 درجه في القيروان برشا مناطق اخرى درجات الحراره دونك تجاوزت المعادلات العاديه بين 7 و11 درجه ولكن اللي عاشته تونس البارح بما عاشته في الصيف لا ديما يقعد جويليا اسخن لانه في 17 جويليا موجه الحر القيروان 49.7 معناتها وزغوان 48.6 اليوم الاربعاء 26 اوت معهد الرصد الجوي يقول لك اقوى ايام هذه الموجه الحراره باش توصل 49 درجه في جندوب القروان تتجاوز 40 درجه في اغلب مناطق البلاد مناطق 47 درجة في جندوب القروان توزر قبلي 45 درجة في بيجة 43 درجة في تونس الكبرى 46 درجة في مدينة المهدية المناطق الساحلية أقل شوية ونهار الخميس الحرارة باش تبقى مرتفعة جدا جدا 27 درجة في القروان وجندوبة وقبلي ودوز 46 درجة في بيجة ومدنين 45 درجة في تونس الكبرى نحكي معتها توقعات دونك الثلاثة شديد الحرارة واربعة والخميس الذروة ومنهار الجمعة تبدأ تطيح شوية ولكن ما هيش باش تطيح لدرجتك اللي معناتها الحراره باش توفى جمله هذا شنو قلنا لكم سينيجي دونك علقنا شويه على ستيك قبل ما نمشيو لموزايف 24 باش نحاولوا نحكيوا على الامر بكل وضوح شكرا زاد ميساجاتكم على 23513000
3: لا باش نحكي على الكلام اللي كان يقول فيه خليل في خصوص المحاولات اللي كانت ستيك معناها مش تقتنيهم واقتنات البعض منهم اللي حكيت عليهم نوفل في شهر جويليا المحاولات هذه ثم البعض منها اللي ما اقتنتوش ستيك هذا حسب المعطيات اللي عندي لأنه أسعارهم كانت باهظة جدا والبعض اللي اقتنتوا ستيك فما واحد منهم تقريبا هو من أكبر المحاولات أصابه عتب تحمبان دونك أي دونك هذاك علاش دونك طلب اي تحام اي تحام بان اي صار له بان صارت له بان
2: اللي جا جديد
3: عطبي دونك استوجب الامر انهم باش باش تتدخل في رقم
2: باش نعاود نسالك سؤال خاطر انا ما نعرفش سينيجي باكش سخانه اثرت فيك معناتها الشيء اللي جاي باش يخدم جديد صارت له بان
3: صارت له بان يبدو لي دخلت في رق السيارة
2: ايش بيه وتقول فيه وجهك لا يبدو عليه ملامح الدهشة
3: وخاطر تعودت انا
2: تعودت
3: بالصدمات دونك ما وهالمحاولات هذية ما تحلش المشكلة لانه اللي تحتاج
2: خفف
3: تخفف شوية يعني خاطر هو المحول يجي بين المولد والشبكة شبكة توزيع الكهرباء اللي تحتاجه اليوم ستيك وتحتاجه تونس لحل الأزمة هذه متاع الكهرباء هي مولدات الانتاج

0: الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
1: يا للا وينك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
2: يا ريتك فهمتك كنت زي ما بفهمها.
0: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
3: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
1: ريتك ما نعرف وين.
0: بمساهمة شيري، ماكسويل، بيكو، أمام بانك، ديليس، بيات، جيلي، سنابل كارتاج، أوريدو، إس تي بي، سوتينول، بوغا، وموزايك إف إم.
4: ماج. مرحبا مرحبا مرحبا. نادي الفورتي بعد شوية باش نحكيو على المال معدني، باش نحكيو باش يرجع ماهوش باش يرجع. جيهان بن عبدالله زاد ما سبالا نشربوه ما نشربوش، مضر مش مضر، ولكن مش مضر، ولكن شوية تفاصيل باش نحكيو عليهم. ولكن نمشيو الموزايك
0: 24.
4: يا سينيجي، لا أحد يتكلم، لا أحد يجيب، لا أحد يخرج يوضح. غريب جدا هذا السكوت. تفضل كم لنا المعطيات. نعتبرك أغزر، ساعات نعتبرك صحفي، ساعات نعتبرك مسؤول، ساعات نعتبرك مش نواب. كل مرة نتخيلوك شكل باش نحسوا فما ديناميزم في الحصة. خلينا وحدنا نحكيه. تفضل رانا نحاول وما حد ما يحب يحكي. تفضل
5: نحاول وين نحاول زاد نحاول نحاول نحاول ناخذ معطيات على الاقل صحيحه. والله العظيم يا نوفل صدقني قديش معناها ثم شقاء كبير ياسر وشيء معقد باش تاخذ معلومه، واللي يعطيك المعلومه يبدا هو بيدو يبدا خايف يبدا خايف ويقول لك بربي ما تذكرنيش ما يعني. وهذه حاله عامه تقريبا على كل مؤسسات الدوله، وهذا غير معقول غير معقول، لانه اليوم راهو الخبر مقدس، خاصة في الظروف هذه، في الأزمات هذه، في الضوء، في الماء، في غيره. يلزم يا أخويا ما تتكلموش، عملوا بلاغ اخدموه بالياي بالذكاء الاصطناعي كما عملت وزارة التربية كنهار مثالش. المهم أعطيه معلومة. قلت أنه اللي تحتاجه استاج اليوم هو هي مولدات لإنتاج الكهرباء. طبعا احنا مثلا حتى الكمية الكهرباء اللي ناخذوها من الشقيق الجزائر زادت، احنا تقريبا متفقين معاهم على 600 ميجاوات ولين ناخذوا في 700 مع ما تكفيش طبعا، لأنه يعني ثم فارق اليوم يا خليل أكثر من 1000 ميجاوات بين الإنتاج الوطني والاستهلاك عموما. لكن الحقيقة اللي نستغرب له أنا أنه نهار كما البارح مثلا، بارح شنو هو؟ بارح فري هكا ولا؟ يعني مؤسسات الدولة ما تخدمش الكل تقريبا، لا يعني وزارات مؤسسات عمومية وغيرها
6: به. الإدارات مش قادر تستهلك.
5: القطاع الخاص جزء كبير منه ما يخدمش. يعني هنا كان مش نحكيه على كبار المستهلكين للكهرباء، المؤسسات هذه البارح ما تخدمش دونك ما استهلكتش كهرباء. اي قصان الضوء البارح لمدة ساعتين وساعتين ونص وثلاثة سوايع، علاش البارح راه مولد؟ البارح الناس قاعدين في ديارهم. ثم توانسة خيروا أنهم يخرجوا من ديارهم ويمشيوا. البارح مشاو البحر، وذاك هو ثم كان الملاذ ذاك، أنه الواحد يمشي يتلوح على الشط
6: ويمشيوا الملاذ وتعطلت إلى آخره.
5: يعني الطلب على الكهرباء البارح ما نتصورش كان بنفس النسق متاع الأيام العادية. ما قصرنا الضوء علاش؟ على كليستة طويلة معناها من المناطق اللي هبطتها ستيك في البلاغات متاعها البارح، معناها راي والقائمة مشي وتزيد، مشي وتكبر
6: مرتين في النهار.
5: دونك شوف أنا بالنسبة لي أنا إن شاء الله الأزمة دي إن شاء الله تعدي، وإن شاء الله بزوال هالموجة متاع الحر
4: تعدي. هي قاعدة تعدي
5: إن شاء الله.
4: شوف
5: إن شاء الله
4: ما واحدة شوف قاعدة تعدي على حساب المواطن. شنو تعدي؟ ما نش مش نموتوا إحنا فلخرنا عني وكاوي
5: نعرف
4: مش تعدي مع لا يمين مش تتعدي.
5: مثلا مش أزمة تستمر في الزمن
4: والمواطن قالوا إن شاء الله نرجع وشتي وفيضانات خير
6: بالحق.
5: لكن راهو اليوم من واجب أستاك وواجب الوزارات المعنية أساسا على رأسها وزارة الطاقة ووزارة المناجم والصناعة

0: راو من واجبكم أنكم اليوم تقولوا للشعب التونسي شنو باش تعملوا خلال الفترة هذه القادمة باش ما باش صيف 2026 والسيناريو اللي صار فيه والأزمة اللي صارت فيه ما تعودش. راهو هنا ننبهوا من توا.
1: أعتقد سينيجي أنه من واجب رئيس الحكومة اليوم هي تتدخل، لأنه أعتقد أنه الأزمة لازم رئيس الحكومة تتدخل وتخرج العبيد. تقول برشا ناس يقولوا ما تحبش تتدخل، أما ما المفروض يخرج واحد؟ نعاود نقول في أخبار الثمانية متاع الوطنية
2: ومش مطالب بمعجزات.
1: ليه يفسر يفسر سامحونا، نعتقد خير من البلاغات الروتينية المزعجة اللي تحبط فيها ستيك وكذا ناس يغزر ناس يعملوا أربع سوايع سينيجي باش يلقاو ستيكة ماء، وهي تقول له أرجوك سكر الكليماتيزور. رانا وصلنا معتال راو اللي خبر اللي راو المواطن حاسس انه ما فما حد معتبره. يا ولادي اخرجوا السيدة الوزراء في الحكومة، اخرجوا احكيوا مع الناس، راو واجبكم
2: خاصة
1: احكيوا مع الناس، نحكيوا خطابات تفسيرية عادية معناتها فسروا للناس. راو المواطن حاسس انه ولا واحد مهتم به. رئيس تاج تقولوا نقصوا ساعتين، البارح في البحر الازرق قالوا راو 12 ساعة قاسين وعملوا مظاهرة صغيرة وين رجعوا لهم الضوء. معناتها ستيك تكذب علينا، ولكن ما تكذبش، لانه بلاغ يقول ويمكن ان نزيد اكثر وان نقص اكثر. معناتها بلاغ معمول بطريقة خبيثة.
2: قبل البلاغ هذا هات نرجع للحكومة، لانه مهم جدا اللي حكيت عليه وكان يحكي فيه النش. الحكومة مش مطالبة، مش مطالبة بالتفاصيل، الحكومة مطالبة بالإجابة على سؤال وحيد ومحدد. احنا ولينا واضح انه كل صيف نحتاجه ل 6000 ميجاوات وعندنا 4400. الحكومة شنو دورها؟ الحكومة يلزمها مش راهو
1: في بالهم عندهم سنين، قال
2: لنا
1: في بالهم سنين اللي
2: باش ننتقلوا من مستوى انتاج 4400 الى مستوى ما يفوق 6000. ماذا اعددنا من خطة حتى لا يكون الصيف القادم كالصيف الذي مضى؟ هذه بالنسبة للحكومة. بالنسبة للستاك وخدش مرة عودنا شبيكم ساكتين شبيكم ساكتين شبيكم ساكتين، مش نمشيو لتفسير اخر. طب تفسير الاخر بكل وضوح نرجعوا له بالامثله الشعبيه. السكوت علامه ماذا؟ علامه الرضا. بمعنى انا نجم نفسر سكوت استاج باني راني راضي على الغضب نتاعكم، راو انا بالحق ما نعرفش نخدم خدمتي، راو انا بالحق ما نعرفش نوزع الكهرباء بعداله على المواطنين وقت القصان، راو انا بالحق عاجز على الانتاج وعاجز على التصليح وعاجز على تفعيل المولدات او المحاولات اللي شريتها. ما نفهم الا السكوت علامه الرضا، لانه وقت واحد اربع خمسة شهور يقول لك راك غلط وما تجاوبش. كان جيت صحيح راك جاوبت، كان جا عندك الحل ولو الجزئي، راك قلت راه هذا حل جزئي ودافعت على وجهة نظرك. هذيك مؤسسة ناخي، خاطر المؤسسة هي اللي نحكي معها في التفصيلي، المؤسسة هي اللي نحكي معها نقول لازمك تكون فاهمة أن المواطن التونسي يستهلك برشا دواء على خاطر المكيفات، وانت تجي تقول المكيفات. البلاغ ولا الحكايات هذه ما تصير إلا بأمور واقعية. توا احنا كما قال نوفل عدينا كل شيء ومش يتعدى كل شيء، لكن مش يتعدى كل شيء على أساس ما عادش تعودها. كيفاش ما عادش نعودها؟ كل طرف الحكومة تحكي في الكبير تقول راني عندي سياسة كهربائية باش نفوت عدد المولدات الكهربائية باش نبني زوز ولا ثلاثة أخرين باش نوصل للستة وستمائة.
1: يخرجوا يعترفوا، المواطن يقعد رانا معناتها نحكي يقعد مدة باش يلقى دبوزة ماء، وإحنا كان وتم القبض على 20000 دبوزة. إيه تم القبض؟
2: شبيكم
1: لحظة يا أخي، الحليب مش جيت مدة تقطع ولقيتوا له حل ما عادش تقطع، تعايت للشركات تقول لهم نحبوا الماء موجود، يزيونا بلا يزيونا، معناتها يعيشوا مع المواطن شوية. أين الماء موجود حيث كل والإنتاج موجود، ليه ويخرج يقولوا والإنتاج متوفر؟
2: شوف مدامة المستودعات والمحلات واللي صار وتم القبض هذا مطلب الناس كل وقت اللي جاوا قالوا لنا راهو ثم ناس تحت الكر، قلنا لهم برمشي
1: كيما يحتكروا العبيد. خلي نغزر
2: الحمله
1: حياتنا الكل ديما ناس يحتكروا،
2: لكن لا
1: رمضان اكثر شر في احتكار هو رمضان. أي مثلا اي يمشوا يجي يقصوا علينا الخبز يقولوا يحتكروا، يا اخي لقوا لنا حلول، ولا اخرج قول حلول، ولا اهبط سير تيران، ولا رفلها، ولا اعمل دوله بيع. مش رجعنا حتى زوز ثلاثة مناطق البارح سهريج الماء نفرقوا على المواطنين. طيب اللي هي معناتها كمسؤول وراسها رجل الماء وناس يجيب سطل دهن ويحط فيه الماء وتقول لي لقينا حلول، تو هذه حلول؟
0: أنا
1: المواطن حاسس انه لا احد تو قاعد يخمم. اخرجوا احكيوا تشنو ليش اخرجوا احكيوا قولوا لنا رانا نمر بوضع صعب، اصبروا معانا جمعتين تو تفرهد، ما عادش يصدق المواطن حد شيء. اخرجوا قولوا راهو نهار 3 سبتمبر باش ترجع الامور. اخرج واحد يقول لنا وقتاش باش يرجع الماء، باه وقتاش باش يرجع الماء؟
2: بسيطه سهل
1: سؤال فقط.
0: شوف اليوم اللي نحتاجوه اليوم هو حاجتين. اولا الحل اي انا كان جايك
1: الماء والضوء
0: حاجتين. نجيك للماء نجيك للماء اللي نحتاجوه اليوم هو حاجتين. الحل سعد بار اللي هو من واجب الحكومة
2: صحيح،
0: من واجب السلطة التنفيذية اليوم تقول لي رئاسة الحكومة وزارة الصناعة ستيك غير الحكومة، الحكومة مؤسسات الدولة المؤسسات التنفيذية. ثم الحاجة الثانية اللي هي تو احنا نحكيوا عن سنوات السلطة تتحدث عن المحاسبة. اليوم من المفروض أن السلطة اليوم النظام السياسي يحاسب الناس اللي يتسببوا في الأزمة اللي نعيشوا فيها توا، أزمة الكهرباء، أزمة النقص الكبير متاع في إنتاج الكهرباء. كيقول محاسبة نتحدث على الشيء المعطى المعلومة اللي
1: قلت
0: المعلومة اللي قلتها البارح، والشخص راه المسؤول هذا لولا معناها هاو تم عفائه وانتهى الأمر وتسكر الدوسي هو وقريبته الوزيرة تحاسب.
1: المحاسبة والأصلاح
0: الملف الاختير اللي تحدث عليه سيلياس عمار الكاتب العام تاع الجامعة العامة للكهرباء والغاز نسمع فيه أنا في قناة تلفزية قناة الجنوبية على ما أظن قارة وفما وحدة إنتاج مشروع قدمت وستيك تحدث على المراسلات اللي مشيت واللي حكيت عليها نوفل كانت تذكرش وعطيت بالتواريخ والمجالس الوزارية اللي أقرت وصادقت على المشاريع مشاريع الاستثمار لإنتاج الكهرباء وما تنفذتش لأنه ما جاتش الموافقة من الهياكل المؤسسات المعنية. قال راو فما مشروع كانت باش تعمل ستيك وحدة لإنتاج الكهرباء باش تنتج 350 ميجاوات والتمويل حاضر وجاهز من الوكالة الفرنسية للتنمية. حسب ما يحكي حسب معطيته قال راو هذا يتحدث راو في الفترة بين 2018-2019 قال رئاسة الحكومة وقتها تعمل تليفون للوكالة وقولوا لهم ما تعطيوش الاعتماد ما تمولوش المشروع هذا. يعني انا معناها ما فيهاش جدال، ما تحتملش نقاش وجدال وعلاش وكيفاش. هي افتحوا تحقيق، يلزم تتفتح تحقيقات اليوم علاش المشاريع هذه اللي كانت مش تنقذنا من الوضع الكارثي اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه، علاش صارت وشكون المسؤول ويتحاسبوا، مسؤول ولا مسؤولين يتحاسبوا. انت حكيت على الماء نوفل يا اخي، عندنا مشكل اليوم في انتاج المياه المعدنيه. انا نقول لك لا، 31 شركه لانتاج المياه قاعده توفر في انتاج الانتاج الكافي اللي تعودت به. احنا
2: يدول يغطي السوق التونسيه،
0: يغطي السوق التونسيه. احنا ما احنا رانا ما
2: باش نكونوا
0: دقيقين. اي احنا
1: يغطي
0: احنا عدد السكان ما احنا ما زدناش، يقول لي ما زدناش
1: باش نزيدوا.
0: لا ما زدنا باش نحكيه. ويحكي لي الاخر على ارتفاع الطلب، اي فما اسباب الى جانب الاسباب اللي ذكرت انه في تصنيع القوارير البلاستيك ولا لا. سيدي المشكل الاساسي ايضا يضاف الى الاسباب هذه الخلل الموجود في مسالك التوزيع.
1: كل شيء.
0: ووزارة التجارة تعلم جيدا أنه مع التجار الجملة اللي هما شرعيين وقانونيين وتعرفهم، وزارة التجارة تعرفهم بالواحد في كامل تراب الجمهورية، تعرفهم وتعرفون موجودين. ثم مسلك آخر، ثم جروسيستية، ثم مخازن اتعملت أساسا عندها سنوات تخدم تشتغل فقط في المياه المعدنيه. المياه المعدنيه الدبوات هذيا لشكون تبيع خويا؟ الدبوات هذه تبيع للي حكينا عليها ماك النهار، الدورجيه.
1: واضح.
0: والدورجيه لشكون يبيعوا؟ يبيعوا للمواطنين، يبيعوا للمقاهي والمطاعم. علاش؟ لانه السعر فيه هامش ربح. وتو الدورجيه انا سمعت البارح اللي فما هبطوا المراقبه الاقتصاديه يلوجوا على الدورجيه، دونك الدورجيه تو اختفوا. اما خليني اقول لك انا تو، ما هو ديما اللي يسرق يغلب اللي حاحي. الدورجيه ما عادش يخدموا في النهار، إذا وزارة التجارة تعتقد أنه تخدم معناها وقت إداري باش تمشي تعمل حملات المراقبة. اليوم الدور جاي يخدموا في الليل وما عادش يمشيوا على الهامش، لا ولات المسألة تتخدم بالطلبيات تتعدى بالتليفون عبر تطبيقة الواتساب، والدوار جاي يخرج يعرف روحه وين يمشي. يعني المواطن ما هوش لاقي المال معدني عند العطارة ولا عند الحماسة، أما كي يمشي القهوة يلقاها، كي يمشي الريستوران يلقاها.
2: معناه رجعنا لنفس
0: التسعيرة. سمحني خليل باش نكمل جملة. التسعيرة اللي عملتها وزارة التجارة شحتيني شكون يطبق فيها؟ التسعيرة اللي عملتها لا تطبق
1: طبعا،
0: ما تطبقش
1: من هذا.
0: يعني وزارة التجارة
2: طبقت في الطماطم وفي اللحم حتى تطبق على الماء. هو السؤال
1: ها باش نرجعوا بعد الفاصل. قاعدين برشا تبعثونا على 320 23 513 ألف. صديقتنا قالت عرس اختي قص علينا الضوء، التو مصدومين معناتها كل شيء ضاع والدنيا كل ضاعت. فما صديقنا قال انا خذيت استيكامي ما تظلموش، اما راني قمت السبعه قعدت شد الصف قدام مغازه تحل الثمانيه برشا دزين وسبين، اما في الاخر فزت باميره استيكامي وروحت بها. وفاز بالأميرة. فاصل صغير
0: 30 ثانية.
1: لحظة فاصل
0: 30 ثانية.
1: لا فاصل إشهري بعد نعطيك. يلا فاصل صغير ونرجع.
3: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
4: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في أوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. أوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس ترافل تو دو، كلمنا على 700-303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو .com. ترافل تو دو لي بري تودو.
5: هذه ليلتي.
6: بعد النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025 يتجدد الموعد هذه السنة مع صوتها.

جديد أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومن، سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود، يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: معنا تسكرتي بوانتي ان مي فاروق في كارتاج اوف بمساهمة موزيك فام.
1: ميدي ماج مرحبا مرحبا. هذه ميدي ماج نحكيو على الموضوع المهم حتى عنا فقرات نجمون أجلهم ساعة ثانية الغدوة. عشرات المساجات قاعدين يجيو الناس ناجي على 23 513. اللي يحكي على الواقع متاعه, اللي يحكي على شد النصف, اللي يحكي يقولك روحت باستكماء حاشم في الحومة الناس كلتك حر لي, باش يقول من أين لك هذا باش تولي الحكاية. فمش كون قال نعطيك تكمل بعد عملوا لنا وكالة تبع دولة توزع كما قلنا على الخضرة على الغلة على معناتها عملوا لنا حاجة وكالة تشرف, لأنه سينيجي فما كلام أنت تقوله ولكن المنطق يقول لك هيك, ولكن ما يعرفوش يعرفوا اللي يخدموا في وزارة التجارة, يعرفوا الناس كل يعرفوا حتى اللي يهربوا يعرفوا كذا معناتها ما نعرفش.
2: شوف نوفل, فما حل تقدم إلى وزارة التجارة, حل عملي وقانوني ينجم يوقف الأزمة دي متاع المياه المعدنية.
1: رفض طبعا ده.
2: الحل ذي هو أنه مصانع المياه 31 شركة متاع إنتاج المياه المعدنية تولي تبيع كان لتجار الجملة القانونيين المعترف بهم, واللي هما تلقى عندهم فاتورات متاع البيع. علاش؟ لأنه المخازن الأخرى اللي حكيت عليها بكري كي تمشي تطلب الفاتورات تلقى عنده فاتورات الشراء, فاتورات البيع ما عندوش. ما هذا هو الواقع. ثم قائمة تعرفها ويعرفوها وزارة التجارة.
1: لو انت تعرف وزارة التجارة ما عرفوش الحكاية,
2: يعرفوا كل شيء, يعرفوا كل شيء. دونك المخازن هذه اللي هي في السيركوي الاخر, يعني في المسار الموازي, واللي هي ما تبيع كان الماء واللي تبيع للدوارجية.
3: الدوارجية
2: خلي يعني خلي المسلك التوزيع المنصوص عليه بالقانون بين مصانع الانتاج المياه المعدنية وتجار الجملة, ومن تجار الجملة تمشي مباشرة إلى تجار التفصيل. يعني شفتك الحلقة الأخرى كالموازية تلقى روحها على برا. هذا هو الحل.
3: أنا هذا فيش نحب نحكي معكم.
2: علاش؟ لأن أحنا ما عندناش مشكل في الإنتاج. به الشركات قاعدة تبيع به. لكن ما مش قاعد يوصل للمواطن.
1: برشا أكدوا في كلامك اللي قالوا سينيجي كلام صحيح, رينيهم في الليل يحاوصوا في باب سعدون في كذا الكوامن ولا تدور في الليل
2: ولا يتحركوا في الليل.
3: شوفوهم احنا
2: جهرب لا وبربي بس يقول لك معلومة
1: اللي يبعثونا الماء بارد ولا سخون يا ولدي رو ممنوع تجي تقول له بردتها نزيد 200 رو كذب وممنوع. معناتها إذا واحد قال لك يخالف القانون مين اضطروا باش تاخذ بوسة الماء. بالنسبة للقهاوي البارح في مون بليزير حتى قهوة ما عندها تباب زماء. تفضل سينيجي حتى القهاوي راه موحلو. تفضل
2: كلمة للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة بالله يا ما راهو زيت قاعدين تبذلوا في مجهود كبير في النهار, راه مجمع اللي نحكيوا عليهم ولاو يخدموا بعد 11 متاع الليل, راهو الماء يتوزع في اماكن معينه سور كوموند راهو بعد 11 متاع الليل.
1: قبل ما نعطيك خليل مراه قالت غليت ماء سبيله وبردته باش عطيته لولادي ومطعم خايب بعد شويه باش نحكيوا عليه. بلي جليله اليوم قالت لي خرجت 9:30 وانا ندور بومهل رادس البحيره المرسى قمرت رواد وسط البلاد والله لقيتها دبو زمان.
3: أنا سيناجي باش نحكي في الموضوع نحاول نخرجوا بمعنى منه. شنو رأيك كيف الدوار جاي يدوروا في النهار مش في الليل, وانت تشوفوا وغيرك اللي يخدم باش يشوفوا باش يراقبوا باش يشوف فاتورة ما يشوفوش.
1: كيما
3: الدوارجية هذو
1: كيما البنان في الخضارة وما يشوفوش.
3: الدوارجية هذو جزء من الواقع اللي احنا مش لاقيين له حل. وانت كنت تحكي ساعة وكأني نحيت كلمة الماء وحطيت حاجة أخرى. راني انت اللي تحكي فيه ما هوش سياسة مائية فقط, ما هوش مياه معلبة فقط. حكينا على الدوارجية وقت اللي الخضرة غلت, حكينا على الدوارجية وقت اللي يهزوا في العلالش, نحكيه على الدوارجية وقت اللي يهزوا الكراس المدعوم ويبيعوه مش مدعوم. الدوارجية موجودين معانا, موجودين في السيركوي التجاري والاقتصادي في حاجة اسمها مسالك التوزيع. وين يوحل أي مسؤول يخرج يقول لك مسالك التوزيع كأنه أنت كمواطن مسؤول على مسالك التوزيع، كأنه أنت شرطة بلدية، كأنه أنت هذم الكل. فبالتالي أخوي وزارة التجارة ما تنجمش تعمل البيعان والتوزيع مع بعضهم، نعملوا وزارة مسالك التوزيع، نعملوا كتابة الدولة خاصة بمراقبة حركية السوق، هذه خدمتها، خدمتها لا نضاربوا في العلالش ولا في الطماطم ولا في البطاطا ولا في التفاح ولا في البنان ولا في المعلم. هذه مشكلة.
1: فلا جاوب عليه، مازلت أنا دقيقة. ما تعبوش العلوش، مسالك التوزيع البنان، مسالك التوزيع الكرموز، مسالك التوزيع السميد، مسالك التوزيع الخبز، ما تعبوش من نفس السبب يعطيونا، ما فدوش، ما حسوش ان المواطن لم يعد يصدق اي بيان يهبط لا مستاج لا من تجارة، لم يعد يصدق المواطن، لم يعد يصدق، لانك تقول له راه وصلوا مسؤولين، لا الماء متوفر ونمشي ندور ما نلقاهوش، لا صدق المسؤول. عندك دقيقة باش تقفل لنا الموضوع الذي لا نهاية له، لأنه ليس هناك، ونعود نقوله رانا كمزيك نطلبوا الناس كل حتى ما يحب يحكي. تفضل سيدي.
2: شفت المخازن هذه متاع المتخصصة في بيع المياه المعدنية فقط، مش نحكي على تجار الجملة اللي هم معترف بهم، اللي بيعوا في الماء، المخازن هذه المتخصصة في المياه المعدنية وشوية كيخدموا جازوز، اللي بيعوا للدورجية. شفت الناس هذوما الدبوات هذوما ولاوا يشكلوا بمثابة اللوبي، بمثابة الكارتيل.
3: اي صحيح.
2: ولو كان وزارة التجارة ما تتغلبش وما تحلش المشكلة هذية، الأزمة هذية، وتوضع حد العبث هذا، نقول العبث، العبث بقوة الناس، قوة التوانس، العبث بيرسوا الله بجيبنا بصحة الناس، لو كان ما توصلش ما باش توضع حد للمشكل هذا، اعتبروا ان وزارة التجارة فشلت، واللي يفشل في حل المشكلة هذه، الأزمة هذه، يجب يخرج ويعترف ويقول انا فشلت وعليه ان يرحل.
1: واضح. يعطيكم الصحة، شكرا. فاصل وبعد نكمل معكم.
0: اولا انرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام انتم بألف خير.
4: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسه وين ما كانوا، مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت، حسن الهمالي، امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. يا
0: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
5: إذا نخمر ما نوجد راحة يا ماما،
0: وذلك أيام 28، 29 و 30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي بونتان.
5: ركب عن محمد
0: بمساهمات بودا برود وموزايك اف ام.
4: ميدي ماغ،
1: ارجعنا لكم الميدي ماغ لنكملوا معكم. جين مرحبا. مرحبا يا سينيجي، مرحبا بيك. صار يعني حاسيلو، يلا مش هكا تدخل، مش هكا
4: مش هكا
1: شوف نسألوا الناس يسألوا وبرشا أسئلة ما سبالة كي يعني احنا طبعا اشكالية في الميد بيبز ولفنا كما قال خليل ما سبالة يعني نشربوه ما نشربوش او فان برشا يقولك مضر وبرشا يقولك اصفر برشا فسرنا شوية الحكاية هذه كان نجمت
6: كان نجمت هي هذه اقوى حاجة انت قلتها اليوم ما السؤال اللي جاي لبالنا على علاش وقت اللي الماء في الدبابز يتقطع المواطن التونسي ما يمشيش للسبيله ويعبي كاس ماء ولا يعبي دبوزه ولا اللي هو يبرد ويشرب علاش التونسي وقت اللي يتقطع المياه المعلبه ما عادش تبدا موجوده يبدا ضايع هايم يلوج يفركس على المياه المعلبه كانه ما ينجم يشرب كان الماء هذا علاش التونسي ما عندوش ثقه في ماء السبيله هل هو صالح للشرب ولا لا هل المواصفات نتاعو مطابقه للمواصفات العالميه اللي لازم يكون موجود فيها باش ناخذ تفاصيل هذه الكل الماء هو ابسط حاجه ما في نفس الوقت اهم حاجه بالنسبه لينا خاصه في الظرف المناخي الحالي انه على الاقل في السخانه هذيه وموجات الحر نقاوموا ال 40 درجه واكثر من 40 درجه بشريبه ماء بارده اما وين شربت الماء من مده من ايامات واحنا نجريو على الماء
1: والبارده زاد خاطر الضوء يقص
6: والبارده اغلى مسخونه
1: لا لا لا حتى في دارك البارده ساعات تحبان
6: ما تخلطش عليها تولي تعمل سوس تحط في الكونجيلاتور باش تخلط البرود العادي نتاع الفرن انت تحايل معناها
1: يحسرك بالكيكينو على الواقع
6: كانوا في الفخاري بردوا تو ما عادش نجمو دونك من مده واحنا قاعدين نلوجوا على الماء كيما توينسا الكل بالوصايا كيما قلنا الماء في ساشي كحله ساعات استحايل ساعات لحلح بربي عندي صغار فماشي حتى دبيب زمي يقول لك ليه هكا صار معايا البارح قال لي ما عنديش قلت له ما عندي الصغار في ساشي كحله دبوست الماء ما تحس روحك حاجه ممنوعه ولا حاجه مهربه وما توريش وما تقولش للجيران
1: والبياع تبدا تقول له الصغار وليدي ما نحس نبدا نتذلل البياع عليه بالحق وانا باش نشريها ب 15% فما شكون قال لي بالله يسال مالك اللي ما تزوري تشرب ولا لا ما تخلطش الغادي اسقي بيه انا مالك نسقي بيه الورد تفضل
6: حتى نبتات شيحت والحيوانات عطشت
1: تفضل
6: دونك سؤالنا اليوم هو شنو اخطر انقطاع المياه المعلبه والا ماء السبيله وقت اللي يبدا موجود مشكل الماء في بلادنا هو بطبيعه الحال كما نعرفوا الناس الكل وكما حكينا برشا مرات هو نتيجه تراكمات اول حاجه نحكيو على انقطاعات متكرره نحكيو على اعطاب زاده نحكيو على خوف المواطن من جودة ماء السناد نحكيو زيت على انقطاعات الكهرباء اللي أكيد وبالضرورة باش تكون تأثر على سلسلة الانتاج في القطاعات الكل ومن بينتها المياه المعلبة هوني دبوست الماء لنا نحن في الفترة هذه في تونس هي مصدر راحة طمأنينة أمان وساعات على فيسبوك تولي مصدر فخرة للتوانسة وقت اللي يبدأ عندك دبوزة ولا ستيكة دونك مع طقس تونس اللي تتبدل موجات الحر طلب على الماء زاد بقوة بنسب متفاوتة فما شكون يقول بين 10 إلى حتى تنجم توصل 30% زاد طلب على الماء في الظرف اللي وقت اللي نرجع شوية 40 سنة التالي تقريبا 1989 المواطن التونسي كان يستهلك 7.5 لتر مياه معلبة في العام أكهو الرقم هذا ضعف عدة مرات راه وصل ل 241 لتر مياه معلبة للمواطن حسب آخر الأرقام اللي هي ترجع ل 22
1: نظرا لقيمة ما سبلة
6: دونك الثقافة كلها تبدلت
1: انت مش ثقافة ما سبلة لا لا لا ما
3: نتقوش فيه
1: أي معناتها برشا راهو بعث وقالوا كي يهبط أصفر أنا حتى كنت تقول لي صحي كي يهبط لي أصفر ما نشربوش كومي ما أصفر
6: نصدق عيني
1: خاطر في اليقظ العلمي الماء لا لونه ولا طعم له كي يخرج لونه أي كي يخرج لونه لهوش نعمل
6: ساعات ريحة
1: فوالا ساعات ريحة يلا
6: وهذا حسب تبليغات المرسى التونسي للمياه وقت اللي نشوفوا توانسة بنسب كبيرة وأعداد كبيرة يبلغوا على لون الماء على ريحة ساعات ومطعم بطبيعة الحال خلينا نزيدو نفهموا الحكاية نعملو طلة زيدا مثال نحن نحكيو على تونس أما راه وقت اللي نشوفو فرنسا إيطاليا وألمانيا وبرشا بلدان أخرى هما زيدا عندهم ثقافة المياه المعلبة منتشرة وبكثرة أما مش كيما نحن اللي في المرتبة الرابعة عالميا في استعمال واستغلال المياه المعلبة هوني الاختلاف يرجع للبنية التحتية ولا يرجع للثقافة ولا يرجع لجودة المياه اللي توصل للمواطن خلينا نفهموا أكثر الموضوع معنا ياسر سويلمي خبير في إدارة المياه خبير وباحث ومهندس الموارد الطبيعية مرحبا بك اهلا وسهلا
7: اهلا وسهلا مرحبا لكم زين
6: اهلا وسهلا مرحبا بك
1: مرحبا بك ياسر
6: معايير
7: بعد نتدخل ديريكت ما بعد دوره كبيره عملت على الماء
6: انت بدينا
1: على الماء ليه حاجة كنت ويكا. نخرج السبعة من الدار وليت نخرج الستة نعمل سوي عامة يسمى واحد فينا في كل نهارين استيكاي حسنوا
7: في ثقافة جديدة
1: يبيه ما السبالة
6: شو المعايير متاعك ما السنة دي
7: هيك نبدوها ساعة من الأول بكل على أول نقطة هي نقطة الثقافة الاستهلاكية متاع التونسي اللي أول ما يستانس بحاجة ماذا بيه الحاجة ديك تبقى متوفر. معناها الاستئناس مثلا كي نقارنه حتى في وسط تونس بين تونس العاصمة وبعض المناطق كما مثلا المنطقة اللي أنا نسكن فيها في فريانة في القصرين, كي تطلب تمشي للعطار تطلب منه دبوزة ما يقول لك شكون عندكم مريض بالكلى وإلا عندك حبلة في الدار. دوك مستانسين بشرب المياه الحنفية, معناها ماهيش حاجة تونس الكلها تمشي المياه المعدنية, ولكن هي ثقافة موجودة في البلاد. دونك وقت اللي تتقطع الحاجة اللي تزيد عليها يزيد عليها الطلب.
6: هل هذا يفسر انه فما بلايص في تونس ما يسبلا يتشرب وفما بلايص اخرى في تونس يتشرب اما الجودة نتاعو ما تعجبش المواطن؟
1: لا فما شكون بعث ميساج قال يخرج ابيض نسخيدو حليب ساعات.
7: اي نفسر علاش, على خطر الماء مش في المناطق الكل يجي من نفس المصدر. معناتها في القصرين فور اكزامبل معظم الاماكن الماء يجي من المائده المائيه, معناها نشوفوا المائده المائيه والماء عاده اللي يخرج من المائده المائيه يكون الكاليتي نتاعو خير من الاول ما يخرجوه قبل ما تتعدى لكل مراحل التحليه باش يولي الماء هذاك صالح للشرب. الماء بطبيعته كي يخرج نظيف تقريبا, ولكن نشربوا فيه في في في تونس فور اكزامبل في تونس العاصمه
1: هو نظيف تقريبا. لا انا تقريبا هذه مش معناتها نظيف تقريبا نظيف ولا مش نظيف.
7: لا كي ناخذ الماء ديريكت من السورس يكون الكلفة اللي باش تتكلف عليها السونات باش نجم تحلل المياه هذيك وتحطها في النورم تكون أقل, لأنه المياه هذيك قريبة للنورم بطبيعتها. بار كونتر الماء اللي نشربوه في تونس هو ماء يخرج يجينا من البراج في فترة الصيف يولي فيه أكثر, ما فيش برشة دي ريفونو, معناها ما يجيش برشة ماء, دونك الزامبورتي اللي موجودة فيه تكبر فيتكلف أكثر, والماء قد ما نحليوه يبقى في النورم ولكن يبقى قريب للزيكستري.
6: شنو حكاية النورم ياسر؟ معناها شنو المعايير الدولية وشنو وين يتوجد ماء تونس حسب المعايير هذي؟
7: بالضبط باهي تونس
1: في الاخر كمل جاوبها في اخر دقيقه كي تجاوبها ما تونس صحي تشرب ولا لا؟ جاوبني بكل وضوح ونعم ام لا, ما تقوليش تقريبا ويمكن وكذا, لا جاوبني بوضوح تفضل.
7: باهي بوضوح الماء اللي في تونس يتشرب, الناس الحنفيه يتشرب
1: وكيهبط
7: حتى مشكله
1: وكيهبط اصفر
7: كيهبط اصفر. اش ناس قالوا علاش يهبط اصفر؟
1: لا كيهبط اصفر يتشرب
7: ما تشربش.
1: لا
7: بيانسير ما يتشرب. اللي قريته في الإيقاظ العلمي في الابتدائي ما تنسيش وديما ذاك موجود.
1: أي دونك يتشرب بانتباه
6: أصفر هذيك تراب معناها
7: صحيح أصفر كي خرج لك الماء أصفر سيكو راهو قبل في المنطقة اللي انت فيها صار ترافو دونك يحلوا الكاناليزاسيون, فك الحل نتاع الكاناليزاسيون يتعدى شويه تراب يتعدى شويه كذا, دونك الماء يلزم يبقى يمشي لو طون اللي يتنحى التراب هذاك اللي بين
1: واللي يقول لك يبدا مش اصفر نخاف لا تصير انفكسيون لا كرشو تجري لا حاجات, معناتها فما الخطر هذا
7: عنده ألف حق. عنده ألف حق لانه الخطر هذا موجود, معناها يبقى موجود الخطر هذا خاصه كي يبدا في غياب الثقه. وانا راه نقطه تما حكيت فيها برشا مرات نوفل وانا متابع للبرنامج بكدا لا كوميونيكا معناتها هنا كي تجيني سونيت تخرج لي كل نهار بعد نهار تقول راو الماء راو صارت مثلا ترافو في المنطقة الفلانية الماء ما تشربش, وقت يولي عندي ثقة نجم نشرب كل يوم وتو نهار كي ثم اكسبسيون ثم ترافو يكلموني يقول لي راو الماء ما عادش ما تنجمش تشرب منه في المنطقة ذيك. فهمتني؟ فالكوميونيكاسيون تبني ثقة ما بين المواطن والسونيت, وهذا الشيء اللي مفقود اليوم لأنه ما ثمش حتى مواطن عنده ثقة في الدولة ولا في مؤسسة الدولة يعني ما يشتحكي معاه. هذه المشكله حسب رايي, لانه تكنيكمون بارلون الماء اللي يخرج من غدير القله اليوم باش يجي يتسرب للمواطنين الماء هذا راهو في النورم, ولكن انا هو نورم
6: ياسر زيد فسر لي سمحني نقاطعك يقولوا على حافه للنورم مثلا نقولوا ماكسيموم 3.9 هذه فسر لنا مليح.
7: بالضبط مثلا الانتي النورم اللي نخدموا فيه تونسي الانتي 106 003 و002 دونك هذوما سون دي نورم تكنيك ما ينجمش السونيد تخرج الماء تدخل الماء في وسط الكاناليزاسيون وهو ماهوش مطابق, يجوا يعملوا التحليل نتاعهم كان مطابق يسيبوه, ماهوش مطابق يلزم يتعدى لتحليل سيلف باش ينجم يخلط للي نورم اللي موجودين. واضح دونك هنا النورم هذوما هما شنو هي؟ يجي مثلا نقولوا النيترات بار اكزومبل جي دي نابورت كوا النيترات ما بين 0.8 و1.2 أنا كي نخرجوا 1.19 هو باقي في النورم ولكنه في النورم إكستريم في أعلى النورم
6: نتعديه بالقنوات المهترئة والقديمة كيفاش يتحول الماء شنو يصير فيه؟
7: انا اش نعمل له؟ انا يجي كسونيد نجي نعمل تحليل متاعي في غدير القله مش في ديار المواطنين في غدير صحيح. دونك هو يخرج في النورم اكستريم كي يتعدى في وسط الكاناليزاسيون بيان سور الكاناليزاسيون المهترئه في تونس اللي سمى منها للتو من عام 1960 و1969 مازال موجود في تونس قاعدين نبدلوا ولكن بريتم بطيء وبطيء جدا. وهذا الشيء اللي يخلي اليوم الماكي يخلط ينجم يفوتك كيلكو نورم ينجم فوتو معناها كي يخرج من غدير القله مريقل ولكن كي يتعدى في وسط الكاناليزاسيون يضيع النورم هذاك.
1: يعطيك صحة شكرا ليك. نعود ونرجعوا لك في وقت لاحق. تعليق واضح في 20 ثانيه سي نجي شنو تقول على من الاول باللي نورم ولكن في الثنيه نجم يضيعوا اللي نورم؟
2: انا اعتبر انه الحل بيد السونات شركه تونسيه لتوزيع الماء. السونات يلزم تخدم معناها على مشروع على الأقل تصفية وتنقية الماء متاع السبالة. خمسيش خلينا نرجع ونشربوا ماء السبالة، احنا تربينا به ماء السبالة وكبرنا به وما جرنا شيء والحمد لله على ما زلنا نعيش ما زلنا موجودين في الحياة.
1: اما ولادنا ما نعطيهمش ماء السبالة، احنا تربينا اما نخاف على ولدي ما نعطيهمش ماء السبالة.
2: قبل كنا نعبيه وتبابس من السبالة ونحطوه في الفريجدير نبردوه ونشربوه.
1: واضح
2: اللي تبدل انه الماء الكاليتين جودة الماء تبدلت تغير. دونك يلزم السوناد على الاقل يعني باش ترحمنا السوناد من التكاليف تكاليف الاستهلاك المياه المعدنية
1: حتى نلقاهم. تستهلك شنو سينيجي؟
2: على الأقل
1: يخيش بيك ساعات تعيش معنا ساعات تبدأ كأنك في زويد
2: ماء السوناد على الأقل ينوف الماء السوناد متاح.
1: واضح صحيح سينيجي يعطيك الصحة. سي خليل يعطيك الصحة جينا هكا معنا نرجع في ساعة ثانية مراد يقدم الأخبار نرجع لكم في ميديماك.
8: مؤسسة بنجايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
4: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفي الفوتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة 28 والسبت 29 من أوت بالشمال والمناطق الساحلية وفق ما كده المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها الأربعاء. في المقابل تكون الحرارة مرتفعة بصفة ملحوظة خلال هذا اليوم الأربعاء ويوم غدا الخميس 27 من أوت بأغلب الجهات، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة، وتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور الشتاء. متعاملون أوروبيون يقولون لوكالة رويترز اليوم الأربعاء أن ديوان الحبوب في تونس طرح مناقصة دولية لشراء نحو 125 ألف طن من القمح اللين ونحو 75 ألف طن من علف الشعير، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار غدا الخميس 27 من أوت. ويسعى الديوان لشراء القمح على 5 شحنات زينة كل منها 25 ألف طن للشحن بين 10 سبتمبر و15 نوفمبر بحسب المنشأ الذي يقرر الباع التوريد منها. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027، شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب توسيع عروض التكوين وأحداث اختصاصات جديدة. وبرمجت الوكالة 25837 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 موزعة على 259 اختصاصا ناشطة، أي بزيادة تقارب 9% وفق معطيات تحصلت عليها وكالة تونس للأنباء. وفي إطار تطوير العرض التكويني، ستعتمد الوكالة التونسية للتكوين المهني 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين، وتشمل سبتمبر ونوفمبر 2026 ثم فيفري وأفريل 2027. قسم الأشعة بالمستشفى الجهوي بكاف يشهد تحسنا لافتا في أجال إنجاز الفحوصات وأعداد التقارير الطبية بعد سنة من انخراطه في برنامج المستشفى الرقمي التابع لوزارة الصحة. وأوضح المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني أن المستشفى الرقمي هو منظومة مركزية تابعة لوزارة الصحة تتيح مشاركة الصور الطبية بين المؤسسات الصحية وتمكين أطباء مختصين من قراءة الفحوصات وأعداد التقارير عن بعد. في أخبار العالم، الكرملين يعلن الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري أحمد الشرع، حيث أكد موقفه الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها. وذكر بيان الكرملين أن بوتين والشرع ناقشا تطور العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى الوضع الران وأفاق تطويرها في المستقبل. وسائل أعلام بريطانية تفيد بمقتل مواطن بريطاني كان يقاتل في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا، فيما يعتقد أنها أول وفاة لمتطوع بريطاني يقاتل إلى جانب موسكو. مجلس السياحة في نيبال يفيد بأن ما لا يقل عن 384 مسافرا بينهم 291 أجنبيا أبلغ عن فقدانهم عقب فيضانات عارمة اجتاحت المنطقة الحدودية مع تيبت في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا اليوم الأربعاء. وأضاف المجلس أن 105 هنود من بين الأجانب المفقودين. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل الورجاني وكامل فريق ميدي ماج، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، ميدي ماج كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين، نوفل الورجاني على موزايك FM.

0: مرحبا مرحبا. عطينيكم اغنيه مزيانه في اول ميدي ماك اما براوه. دونك بالمعنى كي تفهموا الخليجي يحكي وقتاش الماء يرجع. دونك هذا هو معنى اما براوه. دونك في الاطار نتاع الاغنيه هذه جيهان مرحبا بك. ناديه عسلامه
1: اهلا وسهلا في المرحبا.
0: مرحبا بك. دونك باش نقعدوا فرد موضوع تقريبا. خلينا للخبير يا جيهان اللي قالنا راهو الماء كي تحلوا صالح يدخل في زيجوات. مش زيجوات حاشيكم وحشينا
1: في القنوات
0: هما زيجوات. كي يدخل في القنوات ينجم يدخل يخرج غير صالح. ما هو راهو صالح ما. دونك شنو تفهم من هالكلمة؟
2: المشكلة في الأنابيب بتاعنا.
0: أي في الأنابيب الأنابيب بتاعنا أحيانا تردوا غير صالح. دونك ماء دبابس باش نحكيوا عليها. كونسو
3: كل يوم في ميدي ماغ.
0: دونك نادي ديما نطرحوا الجواب وقتاش الوضوح في الجواب ما عنيش ما عنيش وقتاش يرجع ما يرجعش الانتاج مش الانتاج. تفضلي
1: ها ان شاء الله. انا وفي اليوم نسمعوش خبير به وقت اللي نحكيو على العوده نتاع النسق نتاع تزويد بالمياه المعدنيه المعلبه اللي من المفروض باش يشهد تحسن تدريجيا انطلاقا من شهر سبتمبر. دونك تظهر بعيده برشا ما هي تقريبا اسبوع القديم او اقل يمكن فوالا اكزاكتومون. دونك هذا باش نجم يكون زاد خاصه مع تراجع المنتظر في نسق الاستهلاك وكيف كيف زاد باش نحكيو على كيفاش الانقطاع نتاع التيار الكهربائي زاد هذا عنده راهو تاثير في عدد من وحدات التصنيع وهي زاد نجم تكون عندها علاقه بالنقص المسجل حاليا في التزويد بالمياه المعدنيه المعلبه اللي يظهر لي توينس الكل قاعدين يعيشوا فيه. وباش نحكيو زاد حتى على كيفاش نجم حتى ساعات الانقطاع نتاع الكهربائي يؤدي مش كان الى توقف الانتاج لكن حتى يتسبب في اعطاب على مستوى المعدات وحتى زاد قطع الغيار تنجم تمس جراء الانقطاعات هذيا. دونك
0: فوالا معناتها برشا اسباب رغم اللي في فتره الاولى حكيو ما عادش يحكيو على الانقطاع معناتها
1: انقطاع التيار الكهربائي. ضيفنا بكشي تو يقول لنا مشكور جدا حضر معنا رئيس الغرفه النقابيه لمنتجي المشروبات غير الكحوليه سي لسعد مزيحه. اهلا وسهلا مرحبا بك.
4: اهلا بك واهلا بسينا وفي المستمعين مزيحه.
1: شكرا لك على قبول تدخل معنا. مرحبا
0: سي لسعد. فما سؤال خارج على الموضوع ومرتجل عاود لي صفته شنو؟
1: رئيس الغرفه
4: المنتجين رئيس نقابه المنتجين المشروبات غير الكحوليه.
0: برشا توينس على الانستغرام والفيسبوك يقولوا علاش المشروبات الكحوليه ما فيها حتى مشكل رغم اللي مصنوعه من الماء والمشروبات اللي
4: ساعه المنتوج الواحد في بلاصه برك وفي البلاصه اللي فيها معناها من ما قاش معناها انقطاع تاع التيار الكهربائي ومانيش نحكيو على نفس معناها المنتوج ونفس الاستهلاك معناها فهمت فوالا
0: واضح واضح. تفضل تراه ارجع تو للاسئله البريئه نتاع ميدي. لا من انت اكيد ركريتو البارح برشا ناس يحكيو فيه الموضوع. اي تفضل
1: سي لسعد خلي نحكيو ساعه. من المفترض وانت بيدك يظهر لي حتى في تصريحات سابقه قلت انه شهر سبتمبر باش يشهد العوده التدريجيه نتاع النسق يعني المياه المعدنيه المعلبه باش تعاود ترجع تكون موجوده يمكن في الاسواق انطلاقا من شهر سبتمبر.
4: اي نعاود ناكد لك هذا ما معناها شيء معناها ممكن مش يصير وقاعدين ساعين باش تكون الحالة في عادية في خلال الأيام القليلة القادمة.
0: واضح من التوم تاع صوتك انه مش باش تكون عادية.
4: لا لا لا لا لا لا لا خاطر اسمعني سمحني احنا مهوديما نخمو
0: ولا ما تقوليش عطشان ما لقيتش دابوزة ما تقوليش عطشان كيفنا ما لقيتش دابوزة. هل اللي يحدث الآن أمر عادي بلي ونحبوا نادية أحكي وقول اللي تحب. هل يحدث الآن أنه أنا منشط نخدم في موبليزير ندور على خمسة قهاوي ما لقاش دابوزة مي صغيرة؟
4: لا عادي يعني في الدبوز الماس
0: صغيرة
4: في الصيف ركاتر في الصيف الأولوية تتعطى للقوارير ذات الساعة الكبيرة مش الصغيرة. لو عادي للقارورات الصغار تنقص في الصيف
0: عادي. اي باهي
4: هاي خاطر المنتوج المتوفر اكثر منه الكبير اكثر من الصغير.
0: نقصد النقص هذا اللي عايشينه كبير وصغير ومتوسط عادي عادي دبوزة بلفين عادي نلقاو دبوز اسمه بسباسة ودرشنوة جاي من دول
4: درجات الحرارة اللي قاعدين نعيشوا فيها هذه عادية. انقطاع التيار الكهربائي اللي صار شناء عادي
1: برافي سلاسة تخلي نحكيه على يمكن فما نقطة ما حكينيش عليها برشة اللي هي الانقطاعات متاع التيار الكهربائي ودورها وتأثيرها على القطاع كامل متاع المياه المعالبة يظلي مهم نحكيه فيه شوية ولا
4: وراي المعادلة سهلة كان كل تركز عليها شوية احنا بيما ثم فارق كبير بين الاستهلاك في الشهر أشهر الشتاء مع أشهر الصيف هذه باش نواجه الفارق في الاستهلاك باش المنتوج ديما يكفي الحاجيات البلاد يقع تكوين مخزون استراتيجي مخزون استراتيجي هذا وقع تكوينه
1: في شهر جوان في شهر جوان
0: ربيع كامل تكونه أي ربيع فربيع أي
4: من من من مارس يقع تكوينه مع معنا بالتنسيق مع وزارة التجارة ومع المياه المعدنية والمخزون الاستراتيجي هذي تأكل في وقت وجيه
0: علاش تأكل معناتها ما قدرتوش لحظة معناتها ما قدرتوش قداش التونسي باش يستهلك عملتوا مخزون أقل من استهلاك التونسي
4: عملنا مخزون
0: لحظة كي تقول لي تأكل باش نقول لك علاش تأكل معناتها السيد اللي مسؤول ولا الهيكل المسؤول على التخزين ما عرفش التونسي قداش وإلا الماء تهرب لبرا كيما صاروا في سنوات فارطة الماء كان يخرج لدول خارج تونس في النوار وإلا شنو اللي خلى المخزون الاستراتيجي يتأكل أكل. فسر لي يعني التونسي يقول لك انت تخبي باش كي يزيد الاستهلاك عادي ما زادش راهو استهلاكنا من الماء لا شنو زاد 2% تلقاه معناتها نستهلكوا ماء كالعاده علاش المخزون الاستراتيجي تاكل فسروا لنا معناتها تقولوا علاش
4: على خاطر الانتاج ما نقصش برشا شهر احنا شفنا الانتاج نتاع شهر جويليه تقريبا كما الانتاج نتاع شهر جويليه نتاع العام الفارط رغم حتى معناها كنا نجمو ننتجو اكثر وكان التيار الكهربائي ما قاش فيه انقطاعات لكن الانتاج بصفه عامه في البلاد ما نقصش
0: سامحني التيار الكهربائي فيه انقطاعات مش المعامل عندكم معناتها عندكم اللي عوض الضوء المفروض ما تاثروش بالانقطاعات
4: لا
0: شو ليه؟ كل معمل عنده ضوء نتاعه ولا لا
4: لا إنه في خاطر احنا المعامل تستهلك طاقة قوية متاع تيار كهربائي ما ينجمش للبانو فوتوفولتايك ولا حتى شيء يعوضها معناها ما عندناش
0: حتى بالمازوت
4: لا خلينا نفهم معناش تو انت تخمم في الجروب الكتروجين وكل ينجموا يخدموا دار يخدموا حاجة واحدة ما تستهلكش طاقة كبيرة احنا المعامل يستهلكوا

0: قطع الكهرباء. احنا ما كناش نتوقع ان الضوء باش يقص علينا هكا، ولكن من المفروض لو كي نرجعوا للقانون كي نكتبوا معامل فما كي يقص الضوء شكون يعوض قصن الضوء، كيما السبيطارات كيما المعامل المعينه لابد انها تعوض انقطاع الضوء. معناتها المشكل كان في الاستثمار، ما كانش استثمار واضح وما خممش في انقطاعات الضوء. هذا المنطق شنو يقول؟
1: نزيد نأكدك اللي هو استثمار عالي مش
2: كلفته كبيرة، معناتها
1: كلفته كبيرة ومش سهل، خطر البيسانس نستهلكو فيها البيسانس قوية برشا، ما تجمش تعوضها بمعدات معناها سهلة.
0: دونك أرجع لنا تو نرجع لموضوعنا، علاش المال مخزن انقطع قبل الوقت اللازم؟
1: والله مش سهل تو، كما قلت لك تو قاعدين مع التنسيق والتنسيق مع وزارة التجارة، معناها تم وقع رفع مخالفات في هذوما الناس اللي عملوا مخزون وما قاش ترويجه، لكن مش كمية كبيرة معناها اللي قاعد معناها اللي وقع العثور عليها، لكن مازالت الأبحاث متواصلة معناها من طرف وزارة التجارة. مش كان ثم ناس معنا خالفت القوانين يقع رفع المخالفات. اليوم اللي به الفايدة نقول معنا احنا توقعين نسقوا مع وزارة التجارة ومع ديوان المياه المعدنية الوحدات الكل اللي تنتج المنتوج متاحة الكل قاعد يقع تبليغه لوزارة التجارة باش تقع معناها المعادلة وتوازن في توزيع اللي قاعدين ننتجوا فيه. ونأكد لكم اللي في غضون بعض الأيام القادمة باش يقع معناها توازن ويقع تزويد السوق بصفة منتظمة
0: إن شاء الله. وأنت رئيس الغرفة النقابية المنتجين مشروبات غير كحولية سي الأسعد، ولكن الفترة اللي نعيشوا فيها معناتها ما حسيتش نوعا ما تعتبروها فترة سيئة جدا؟ معناتها المواطن التونسي ضحية ما نعرفش شنو، ولكن محروم من الماء دبابز، معناتها أزمة كبيرة. معناتها
1: احنا
0: كمنتجين تعتبروا أنكم تتحملوا شوية جزء من المسؤولية الأزمة الكبيرة اللي عايش فيها التونسي؟
1: والله احنا معناها نجم الحقيقة كذلك المنتجين متجندين مع وزارة التجارة باش يخفوا العبء على المواطنين باش يوفروا لهم الإنتاج، قاعدين ننجوا قدر المستطاع فهمتني. بقى تقول معناها ما قاموش واحد معناها هاني قلت لك معناها الانتاج كان في الشتاء معناها
0: بالنسبه للصيف
1: المخزون الاستراتيجي ممكن الايام معناها
0: المخزون انتهى، ولكن برشا يقولوا الانتاج نفس العاده، ولكن المال يخرج قاعد يمشي للناس مهربه مش قاعد يمشي في البروسيدور العاديه. هذاك علاش فما فاي الناس يقولوا ننجو كالعاده والماء مش قاعد يخلط، فما الناس اللي تهرب الدورجيه مثلا.
1: ماذا بينا انتم كوسائل اعلام وكل شيء معناها ديما تتحروا في تتقصوا في الاعلانات هذه، والواحد راهو معناها ثم شويه كما قلت لك انسان معناها ناس تحاول معناها باش تتخزن كل شيء، لكن معناها كان تخمم اقتصاديا ما عندهم حتى جدوى في باش يخزنوا تو، خاطر تو وقت معناها الناس تجم تبيع الماء اللي عندها الكل.
0: معناها اللي الدبوزه سامحني الدبوزه بيتر ونص، لا دبوزه بيتر ونص ب 1500 شنو تدخل اللي ما عندهم غيره؟
1: اي اي
0: ب 1500 تتبيع للمواطن و 1200
1: اليوم نجم يبيعها ب 1500، جمعه اخرى معناها ما نجمش يبيعها اكثر.
0: اي هاكا صور 100 مليون الجمعه هذه سي بون الحمد لله.
1: اي معناها انت قلت ثم ناس قاعده تخزن ما فماش تخزين، معناها اللي خزن باش يخسر.
0: نحكي الناس اللي قاعده تهرب معناتها
2: مش بالضروره تخزن
0: الماء مش قاعد يمشي المغازات والدنيا قاعد يمشي، الناس تهرب وتبيع بالغالي الدورجيه مثلا، هذه المصطلح اللي عرفناه جديد الجماعه هذه معناتها.
1: والله انا قلت لك ان وزاره التجاره قاعده تترصد المخالفات يجموا يعاونوها باش يقولوا لها وين موجود التجاوزات هذه، وكما شفت القرار فيه رأوا جانب زجري معناه
2: اللي يقوم بتجاوزته نوع
1: ذي جزو.
2: شكرا لك يعطيك صحة. مشكور سي لسعد, مشكور على توضيحات الكل. إن شاء الله ديسي أقل من أسبوع إن شاء الله ترجع الأمور كيف ما كانت ويرجع النسق متاع الإنتاج وينجح حتى زادة متوفرين هالكميات متاع الماء. مشكور رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية سي لسعد مزاح ضيفنا.
0: كلامه يطمن, أما الطعم تاع صوته باين باش تطول شوية الحكاية.

0: شلالي
1: سيقع زجر. هل تم زجر نيش؟ ما نعرفوش. هل فما شكون دخل الحبس خاطر يهرب في الماء؟ ما سمعناش انتو كاكا وسي العالم. يلا فاصل ونرجع.
2: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
3: يكمر الليل ربوخت الويل
2: إتليل القفصي
3: أخطاعتك
2: وأنت بن سعيد
3: ركب على خمرة.
2: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القليبي، بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كرتاج أوريدو إستيبي ستونول بوغا وموزايك فم.

0: سيتي ولا انرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشر مساء الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين فالسيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كدوات. موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أود في فلامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لديفا أمينة فاخر.
2: وأنا غني لحبك أنا وغني
1: ودي جي باش في ميموريز. La Diva, Emina Ferret, accompagnée de la troupe Riaz Boudinar, Al-Ahad, 30 août, fi Foulamour Gamart. Et secret al-Kao, marinskriti.tn ou application IJA. Ou à la 22-09-09-09. La Diva, Emina Ferret, l'Ahad, 30 août, fi Foulamour Gamart. Bi Moussahamat, Mosaïque FM.
3: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ. خذينا هكا نوع من الأجوبة مع المسؤول مشروبات غير الكحولية. فما شكون معناتها سيرتو المعامل، احنا معمل خياطة في 400 خدام وقرابة 1000 ماكينة متاع خياطة و50 كليماتيزور، عنا جروب يخدم هذا كله، قاعدين كل جمعة نعمله في الإكسبور متاعنا كالعادة. معناتها كي نعملوا حسابنا جيهان، انت تفهم في الحكاية هذه، كي نعملوا حسابنا ليه معناتها فما برشا ما خموش انه الضوء ينجم يقص بالطريقة هذه، نعذروهم ولكن ليه معناتها كي تبدأ معمل وعندك ديزونجاجمون بمئات الملايين الدينارات، ليه لازمك تنفستي كل شوية مليارات على كذا باش تعمل
4: ويلزمك تقعد تخدم وما توقفش الانتاج نتاعك على خاطر الضوء قص ونورمال ما معناها فما برشا معامل خذيت احتياطاتها بعد القصات الاولى نتاع الضوء، دونك خذيو احتياطاتهم باش ما عادش يخسروا من المفروض تقرا حسابك.
5: كيما قال استثمارات كبرى جهه المريم تتعمل في شهر ولا شهرين،
3: ليه تتعمل في المعمل من الاول
5: ولا يزبط لي حسابك من الاول
3: البزنس بلان اللي تعمله كيما اذاعه. ما تتخيلوا كان يقص الضوء إذا موزايك تقف ما تقفش لأنه عندها حاجة تكفيها لمدة نهاري ما نعرفش قديش، ولكن هذا المبدأ اللي نحكيه فيه ولكن مش مشكلة. يلا نمشي والما فاتك شيء.
1: ما فاتك شيء
4: مشكلة القسان متاع الضوء وهم ومسكن المعامل لك زيادة حتى الحفلات والانقطاع متاع الكهرباء في تونس سبب زيادة في إلغاء حفل الفنان مرتضى، الحفلة اللي كان من المفروض يكون في الجم وكان زيادة عمل فيديو ونشرها على صفحته الرسمية اعتذر من الجمهور قراه رجعوني من الشهر الثانية والناس اللي جيت سامحوني تستحقوا خير من هكا.
6: سلامتكم الناس كل لغالب رجعوني من شهر الثانية دات أنولي، الأولاد كانوا موجودين في الجم غادي سور بلاس، لغالب ما سامحوني الناس اللي كانت موجودة الكل كاي في الجم، قالوا لأسباب تقنية ولكن هو سبب واحد أنه الضوء قاسس معنا كريمة، دونك الجم ما فيه الضوء، سامحوني تستحقوا خير منك، بلادنا تستحق خير منك.
3: هم معرجين قالوا الأسباب
4: تقنية
3: حاشمين بشي يقولوا
5: مصدر ما قرروش هذا
3: وبقى تي ما هو مدير معرجين ويخاف حساباته كذا معرش
4: تي انتو كذا وقص
3: تي ما نعرفش ما نعرفش كيفاش الامور تصير، اما قالوا هكا هو فنان نوضح لانه هو منضبط فنان ومش من النوع اللي تصير له ظروف معناتها خاف حتى على صورته مع جمهوره ولا دونك به الرد كان واضح شويه دونك تحيه ليه دونك ويظل ما عملوش باش يعاودوا العرض ولا ما نعرفش
4: قلت كان باش يعاودوه
3: باهي. والمهم مهرجان الحوت زاد اليوم ما يقصش الضوء على الريستورانات في حلق الواد خاطر لا والله به رو الإقبال. أنا مثلا نمشي
5: غدوة يبدأ يظل
3: أي نمشي له أنا خطر مهرجان ساعة تروت ورات الكل يولي وعائلات يجي ومحلها حوتة وبريكة حوتة فريت شربة كذا بعشرين ولا واحد وعشرين ألف معناتها سوم ولا 15,000 من عرش قدي السوم سامحوني. دونك المغرية جدا والعائلات تمشي وكذا سوفكور الشارع ذاك عنده نهارين ثلاثة قاعد يقص عليه الضوء إن شاء الله ان شاء الله ستيك ما تقصش
4: باش نحكي وزيدة كنا حكينا نوفل
3: ريت قلنا ان شاء الله ستيك ما تقصش قلنا بشوية ما حسوه مش
5: صدقها برش
4: حكينا زيدة على الانقطاع بتاع التيار الكهربائي كيفاش البارح الناس احتفل بالمولد النبوي الشريف وبرش عائلات توينسة حضروا العصيدة وكنا احنا نبهنا من الموضوع ذي وقلنا راه فما طرق باش تنجموا تحافظوا على العصيدة نتاعكم. دونك شفنا انه عدد من المواطنين اللي وثقوا كيفاش لوحوا العصيدة نتاعهم لانه قص الضوء لمدة برشا ساعات من بينهم زيدا شفنا البنية هذيا اللي ورات كيفاش وثقت كيفاش امها عودت عصيدة اخرى بعد ما اتلفت الكمية الاولانية الكل نسمعوا بعضنا.
2: احنا بالكوبير نتاع الضوء قصنا الضوء العصيدة كل فسدت ولا دونك ماما قاعدة تحاول تعمل في عصيدة اخرى
3: عرفت قاعدة تحاول يظل يفضل لها شوية زقوقو على شوية
5: تمنى عليك
4: تمنى عليك طيب وبالصحفة متاع نهارو
3: يلزم توا العصيدة خاطر احنا العصيدة 4-5 أيام فطور صباح واحد يعمل عصيدة دونك توا يزمك تكلها في
5: خاطر تحضيرها يتعبر تسمش كل يوم تقطع
3: معناتها العصيدة نتعامل معها كاس باجيتي في رويد مير تحضر كلها تتسويت
4: متبت من غير كريم عزيزة خاطر تفسد فيس على وقت
3: اللي معاه قالت من غير كريم وما غير في الوسيق قلنا لها اشتبه لشنو العصيدة
4: ملوخية
3: ولد كل ملوخية
5: وذكر النوفل يلزمك تعاقب الصحفي
3: اي وفما منو قال لي اختراع جديد اسمه كسكروت بالعصيدة
5: في حومتك منو
3: اي مع العلم العصيدة على الخواء لا يلزمك تفطر صباح ومن بعد تاكل العصيدة
4: هذا كان قاعدة بيان سور خاطر على اللي نسمعوا فيه ما تبش باش تبيت برشا بين نحكيو زيادة على جانب اخر اللي تعاملوا به التوانسة مع الماء اللي مش موجود
3: التوانسة وتحية لهم برشا قالونا شو بكم راهو ان نضحكوا ناخذوها بطريقة خفيفة شوية لتخفيف الوضع شوية ولكن توينسا برشا ضامرين معناتها وبرشا بدوا يستغلوا فيها معناتها ويهبطوا في سكتشات في ستاتويات في معناتها ورا برشا ضمار التونسي اي
4: من بينهم الفيديو ذي اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي واللي وكأنها زوز من الناس خايفين معناها من انه يتم القبض عليهم على خاطر فما واحد فيهم باش يبيع الصديق واللي جاي يشري من عنده في ستيكه نتاع مين اسمه من بعد
7: شبيك يا صاحبي شو تحب؟ شبيك؟
8: فما ليه؟
7: ماهي؟ صاحبي جيتي طلو الوقت هذي مني تحب كاردونا؟
8: اسمعني صاحب فما كاردونا ولا زوز؟
7: زوز؟ وتتشرد زيادة؟
8: كاردونا برش كاردونا
7: برش مريكا لقعد لن لقعد لن ما تحلتش
8: تي وين وذي اسمعني صاحب هاي كاردونا
4: ولا بيع الماء خلصة هذا الماء اللي يبيع الماء خلصة
3: هذا الحاكم ومحلهم كل يصور فمكسترين سيتو من حوار يقول أنا لبس بي أنا فلوسي ما تتوفيش يظل كل واحد يصور روحه مع ستيكتين ثلاثة ماء يقول أنا لبس بي
4: مظهر
3: أنا فلوسي
4: من مظهر الثراء
3: مظهر من مظهر الثراء والله أنا فمك اللي سعد بوزة تبدأ ملوحة في مال الكرابة كل
5: ندبت عليهم والله يحتر أذكر يوفيو في الاسوي قلاسة
4: استثمرتهم ما تلوحوش خلينا نحكيه على نخرج شوية من الأخبار اللي في تونس ونحكيه على قصة غريبة المواطن إسباني
3: بلي سمحني مهرجان الحوت بدال البارح واليوم سلامية والبارح ما قصش الضوء جاو به دونك الحمد لله نجح وإن شاء الله اليوم واحد يمشي عمل عليهم طلع يلا
4: دونك مش نحكيه على ماركوس رودريغيز بانتوخا اللي ملقب بموكلين نسبة لفتاة الغابات رجل إسباني هذه اللي طفولته كانت استثنائية جدا في واحدة من أشهر القصص خلينا نقول متاع الأطفال اللي نشأوا في البرية في أوروبا بعد ما عاش سنوات طويلة بعيد عن المجتمع تولد عام 46 وقعد زادة في معناها الوسط اللي كان فيه عائلة وضعيتها المادية صعبة برشا وحسب الرواية متاعه وزادة ما درسوه عدد من الباحثين فإنه الوالد متاعه هو طفل صغير كان أرسله إلى راعي مسن في الجبال وخليه يقعد معاه فترة. بعد وفاة الرجل الذي المسن يلقى روحه وحده ويلقى روحه زيدا في عمر 19 سنة بعيد عن المجتمع وبعيد عن الناس بعيد عن البشر, تعلم يصطاد, رجع وكأنه إنسان بدائي معناها في وسط الطبيعة, تعلم يصطاد يلوج على الماكلة متاعه, ونجم حتى يوصل أنه يقلد الأصوات متاع الحيوانات. قال أنه في عدد من الروايات متاعه يقول أنه علاقته بالذئاب تجاوزت مجرد التعايش, وصفها حتى قال أنها أقرب هالذئاب ذي لي أنا من العالم تاعي. نسمع بعض.
9: 12 سنة وسط الذئاب بعيدا عن البشر, هذه قصة ماركوس رودريغيز بانتوخا المعروف باسم فتى الذئاب الإسباني. عندما كان في 5 أرسله والده للعمل مع راع للماعز في شبال جنوب إسبانيا, لكن حياة الطفل انقلبت تماما. فبعد وفاة الراعي وجد ماركوس نفسه وحيدا في الجبال بلا أسرة ولا أحد يرعاه. كان أمامه خيار واحد, أن يتعلم كيف يعيش في البرية, وبالفعل بدأ يصطاد ويبحث عن الطعام ويتعلم تعلم كيف يعتمد على الطبيعة للبقاء. ومع مرور الوقت يقول ماركوس إن ذئابا اقتربت منه بعدما أطعم جراءها, ويوما بعد يوم أصبح كفرد من القطيع كان يقلد عواء الذئاب. وقال إنه استطاع التواصل معها حتى أصبحت بالنسبة إليه أقرب إلى العائلة من البشر. وهكذا مرت 12 سنة كاملة بعيدا عن المجتمع. وفي عام 1965 عثرت السلطات الإسبانية عليه, كان عمره 19 عاما, وأعيد إلى المجتمع وخضع لبرنامج لإعادة التأهيل. لكن بعد سنوات طويلة في البرية وجد نفسه فجأة أمام عالم لم يعد يعرف قواعده, اللغة والمال والعمل والحياة الاجتماعية, كل شيء كان غريبا عليه. ومع مرور السنوات تحولت قصته إلى فيلم ودرسها باحثون, وظل يتحدث عن حنينه للبرية ورغبته في العودة إليها, لكنه لم يستطع ذلك. لاحقا ارتبط بجمعية تهتم بالطبيعة والحيوانات والعمل التطوعي, وكرس جزءا من حياته للحديث عن أهمية حماية البيئة والحياة البرية. وبعد أن عاش 80 عاما رحل ماركوس في 15 من أغسطس عام 2026 تاركا خلفه إرثا من القصص والرسائل حول أهمية الحفاظ على البيئة والحيوانات.
4: أنا لقيت 2 شان لأولادها
3: كان يمتع فيه لمجيهنا
4: محليها حكيته صعيبة عيشته محليها حكيته
3: في معه شيخ بها كان هو عيشته
4: شيخ بها خاطر بنعش تفهم منها اللي يمكن العالم بتاع الحيوانات مش هما الحيوانات المفترسة اللي احنا ساعات تشوف خنزير هابط في الشارع ناس تخاف وش مجايبهم, تنجم تتعامل معهم, يمكن تنجم تتعامل معهم أكثر من البشر. هذا هو شنو حس هذا شنو قال ومحليه
5: هو ظروف نشأته مش كما ظروف نشأة الإنسان اللي عاش في مدينة ولا عاش في وسط حضري. دوك ما نجمش كون كيف ما قصة مشابهة في روسيا. نعرف قديش روسيا كبيرة, فما راجل كيف زادة تلز انه عاش لفترة طويلة منعزل, وذول كان باختيار هو اختار انه ينعزل عن الحياة, فعاود رجع للطريقة البدائية معناها كيفش بني داره كيفش لو على مكلته كيفاش ينظف حوايجه وكيفاش ينظف أموره. وبعد حاولوا في فترة ما حتى الحكومة الفيدرالية هذيك حاولت أنها ترجعه رفض, يعني قال أنا ما نجمش نعاود نخرج من البيئة اللي أنا موجود فيها, وخير حتى أنه توفى وقعد في البقعة هذيك اللي عايش فيها اللي منعزلة تماما معناها على أي وسط حضري وأي إنسان آخر موجود بحثه.
3: والقصة هذه يعطيك صحة نادية قدمت هنا باش نعاونوا الناس هاو يعيش من غير ماء وضوء وعاش مرتاح. صحيح. يعني مش بالضرورة يقص ماء وضوء مش تبدأوا تتشكوا واحد
5: لو في اللوكس برشا
3: اي جيستو ما شنو يقص عليك الماء ولا يقص الضوء تتنرفز او عاش في غابة ومع ذئاب
4: من الفوق
3: ويقول لك راو ذئاب الناس بهين معناتها ناخذوا العبرة.
5: شكرا على العبرة.
3: اي عاش بي معناتها
4: كل واحد يختار غابة.
5: ربي غاب تقمرت ما تبعدونيش برش
3: بحضر رمبول فلوكا ولا يلا ننتهي
4: كملوا نحكيوا على الأخبار زادة في مفاتك شاي. بش نحكيوا على مخدر اللي مؤخرا خلى برشا جدل ومؤخرا زادة انتشر في شوارع لندن وأثار خوف كبير. المخدر ذي مخدر فتاك ويعرف باسم السك سيكلورفين ويصنف ضمن الأفيونات الصناعية المخبرية شديدة السمية, واللي حسب عدد من التقارير الطبية والأمنية تقول أنه أقوى من الهيروين بنحو 200 مرة وأقوى زيادة من برشا مخدرات اللي يوصل حتى معناها مخدرات فتاكة يفوتهم بالقوة متاعه أكثر حتى من 10 مرات تقريباً.
10: مخدر فتاك أقوى من الهيروين 200 مرة، يحصد أرواح المتعاطين تباعا ويفتك بأجسادهم. والأكثر غرابة أنه يخلط بأدوية مزيفة، والمتعاطون لا يعلمون عنه أي شيء. فما قصة مخدر سيكلورفين الذي غزا شوارع لندن؟ بعد سقوط عشرات الموتى، أعلنت منظمات معنية بمكافحة الإدمان في بريطانيا عن انتشار مخدر صناعي شديد الخطورة في شوارع لندن، يعرف باسم سيكلورفين. هذا المخدر يصنف كأحد الأفيونات الصناعية التي تفوق قوة الهيروين بنحو 200 مرة، ويقدر أن نحو 13 شخصا لقوا حتفهم في لندن خلال العام الماضي نتيجة تعاطي هذا المخدر، ولكن التوقعات تفوق هذا الرقم بكثير. ويتم الترويج لهذا المخدر عبر تطبيق سناب شات، ما يسهل انتشاره ويسرع تفشيه في الشوارع.
3: لا لا، الانترنت الويب يساهم برشا. هو المذيع تحسه هذا المخدر يعني أنا كي يتكلم والعمل
4: يخوفين والله وجوهكم الكل زي ده وقت اللي احنا نتفرج وخوف الناس الكل خايفة ومتوترة اللي قالوا ينتشر على سناب شات. نرجع للقرار متاع البارحة اللي يحبوا ماذا بيهم ينحيوا الصغار ومواقع التواصل الاجتماعي قبل 15 سنة، يظهر لي هذا كله في علاقة بعضهم.
3: أي اللي الويب قادر انه يعطيك اي حاجة. انه قبل واحنا صغار كانوا ولدينا يحصرونا في بيت نقراو، يبدأوا متهنين علينا. توا ولدي في بيت وحده مانيش متهني عليه، نجم يبدأ يكومينيكي مع واحد من فنزويلا يعني اللهم تقص عليه الويفي دونك ما تنجمش. دونك هذوما الأخطار اللي جيونا من سناب شات وكذا حاجات غريبة وغريبة جدا.
4: والصعيب نوفل في الموضوع هذي انه حتى المشاكل اللي توجه فيهم السلطات في معناتها في بريطانيا، انه صعيب رصد المخدر هذية في الفحوصات الجنائية، لأن المادة تتحل وتختفي داخل جسم الإنسان بسرعة متى بعد الوفاة مباشرة، معناها ما ينجموش حتى يثبتوها المخدر هذية. دايوغ المنظمات الصحية بمكافحة الإدمان في بريطانيا تقول حاولوا أنكم تتجنبوا أنكم تشريوا ولا تتاخذوا أي مسكنات ولا أدوية من مصادر غير رسمية أو مجهولة عبر الإنترنت للوقاية من ما سميوه الخطر الصامت. خلي نحكي زيادة على موضوع آخر نختموا به اليوم. لو كانك تسمع فينا وتحس ساعات بوجعة في يدك خاصة على مستوى صبعك، نحكيه على الإبهام، فأنه المشكلة هذية عنده اسم والعلاج ممكن متاع المشكلة هذية، واللي هو هي آلام مرتبطة إسانسيالمون باستخدام التليفون الناتجة عن إجهاد الأوتار ومعناها حاجات كما التيبس العام وإلا حتى النبض بحذا المفصل والشعور زاد ساعات وقت اللي كانوا يتقطق صبعك كما الحس هذية
3: سمعك
4: تسكرولي ولا التصافح إذا هو بالعربي تسكرولي
3: التصافح
4: دوك راهو إنك تشد زيدا التليفون بشكل عمودي لفترات طويلة، فإنه هذا راهو ينجم يتعب الأسبوع متاعك. وهنا باش نسمعوا التقرير هذايا لفرانس 24 اللي يقدموا فيه زيدا مجموعة من النصائح، بما أنه يقول لك مكش مش تبعد على التليفون، لكن على الأقل طريقتك في شدين التليفون سورتو با مش كيفي أنا تأو
3: نجم تجيب شكون يسكرولي
4: مثلا فكرة
11: ذلك عندما يتعرض وتر الإبهام لإجهاد متكرر نتيجة الإفراط في الكتابة والتصفح، ولا يقتصر الأمر على ألم عابر، بل قد يسبب تيبسا في اليد أو ألما عند مفصل الإبهام أو حتى تقطقة عند تحريكه. لا تتجاهل هذه الأعراض لأنها قد تؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة. لتخفيف الضغط على الإبهام إليك بعض النصائح: أدخل تمارين اليد ضمن روتينك اليومي لتخفيف التوتر عن الأوتار والمفاصل. احصل على فترة راحة أثناء التصفح لتسمح للمفاصل والعضلات والأعصاب باستعادة نشاطها بين استخدام وآخر. غير وضعيتك من وقت إلى آخر، بدل بين اليدين أثناء الكتابة أو التصفح، واستخدم أصابع أخرى غير الإبهام لتخفيف الضغط المتكرر عليه. استعن بحلقات تثبيت تركب خلف الهاتف لتجعل حمله أسهل وتوزع وزنه بشكل أفضل. وعند مشاهدة فيديوهات طويلة اترك الهاتف على حامل بدلا من إبقائه في يدك لفترات طويلة. جرب ميزة تحويل الصوت إلى نص لمنح إبهامك استراحة من الكتابة. وإذا استمر الألم رغم النصائح المذكورة فمن الأفضل استشارة طبيب.
4: الدكتور ذي يوجين تساي هو جراح في مركز سيدر سيناي لجراحة العظام والطب الرياضي، يقول راهو يدينا ماهيش مجعولة لاستخدام الهواتف نهار كامل، دونك يقول باش نتمكنوا من اننا نستعملوا التليفونات نحاولوا ان نكونوا لطفاء مع ايدينا.
3: هما ايدينا جاوا قبل الهواتف
4: اي يعني اوني با كونسيو قبل الهواتف قبل ما تندثر الهواتف
3: بيع 23 15 ألف. فلا عجبوني مساجات، قال الازمة في تونس انتقلت لينا في اوروبا، روحت الدار باش نفطر نلقى المرأة تبكي متأثرة، قلت لها وين الفطور؟ قالت لي الناس في تونس ما لقاتش ماء وانت تلوج على الفطور. لا هذه مرتك راه ما حبتش الطيب لصقتها لك، فما شكون يقول المشروبات الكحولية ما يقصش عليها الضوء كما قال المسؤول، بونك تلقاها جات في زون ما يقصش عليها الضوء. تراه فاصل ونرجع معكم ميدي ماك.
12: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3SG Group, GNK Events, Hoover, Golden Cartage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Neo Pub, قناة التاسعة و Mosaic FM.
3: ميدي ماغ. مازلنا معكم في ميدي ماغ وديما المواضيع المهمة يتناولهم ناهد. الأكراد مشكل ملي احنا صغار وفي التلفز وفي الأخبار والعراق وصدام حسين وبشار الأسد وحفظ الأسد، ديما مشكلة الأكراد مشكلة بلا حل. البارح حسينا أنه فما حل لهالمشكلة الكبيرة، حاول تفسر لنا وتلخص لنا الحكاية ناهد.
5: هو باش نحاولوا نفهموا ونرجعوا لأصل الإشكال كيفاش وصلنا إلى قصد، واليوم الأكراد منين جاءوا وكيفاش يعيشوا وعليش ما عندهمش دولة، هذا السؤال اللي يتطرح. الأكراد هو شعب من شعوب الشرق الأوسط يقدر عددهم اليوم من 30 إلى 45 مليون شخص نوفلها. معناها ما هوش عدد صغير، يرتكز وجودهم التاريخي في منطقة تعرفت باسم كردستان، هي منطقة جغرافية تمتد أساسا بين 4 دول، نحكي على تركيا العراق إيران وسوريا، ولكن إلى اليوم فماش كيان أو دولة اسمه الكردستان. كما حكى عليهم الدكتور في التاريخ الحديث والمعاصر محمد رفعت إمام، يقول هما من أقدم العناصر السكانية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.
13: الأكراد من أقدم العناصر السكانية اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط ومستمرة منذ أن تكونت في عصور قديمة حتى يومنا هذا. الأكراد عبارة عن خليط من شعوب جبال زاجاروس الأصليين، ولما حصلت تغييرات مناخية في أوروبا حصلت هجرات آرية إلى المنطقة اللي صارت تسمى كردستان وميزوبوتاميا والأناضول، وتم تزاوج ما بين السكان الأصليين والوافدين، وظهر عندي شعب جديد أطلق عليه السومريين اللي كانوا بيعتبروا حضارة قوية في هذا التوقيت لقب كردو، وكردو بالسومرية تعني الجبلي، ومن هنا ارتبط اسم الجبلي بالأكراد منذ النطفة الجنينية لتكوينهم في الوطن الأم. الوطن الأم هو المنطقة من بحيرة أرميا شرقا اللي حاليا في إيران إلى عفرين الموجودة في سوريا حاليا، وشمالا جبال أرارات اللي موجودة داخل حدود تركيا اليوم، وجنوبا لورستان في إيران.
5: هذه نظرة عامة تاريخية على منشأ ونشأة الشعب، هذا الشعب الكردي. لكن لفهم القضية المعاصرة نوعا ما يلزمنا نرجع لنهاية الإمبراطورية العثمانية وبداية القرن العشرين بعد الحرب العالمية الأولى وانهزام الإمبراطورية العثمانية وإعادة رسم خريطة المنطقة. كانت من معاهدة مهمة هي معاهدة سيفغ، تخيتي دو سيفغ، المعاهدة الدولية الأولى اللي اعترفت بحقوق الشعب الكردي سنة 1920 كان فما تصور لإمكانية قيام كيان أو دولة كردية، لكن هذا المشروع ما تحولش إلى دولة وما راش النور. ثم جاءت معاهدة لوزان سنة 1923 اللي كرست الحدود الجديدة اللي تحكين عليها على الرسم الجديد لخريطة المنطقة. بعدها لقوا رواحهم الأكراد موزعين أساسا بين أربع دول كما قلنا، تركيا، العراق، إيران وسوريا، ومن غادي بدأ يتلاشى حلمهم، حلم وجود وقيام دولة كردية. ومن الوقت ذاك ما كانتش القضية الكردية واحدة ذات مشروع موحد، على خاطر كما قلنا هم موزعين بين أربع دول. تركيا ظهرت حركات وأحزاب كردية طالبت بحقوق مختلفة، ووصل الصراع مع الدولة التركية إلى السلاح كما نعرفوا الوضعية مع حزب العمال الكردستاني. في العراق تمكنوا الأكراد بعد عقود من الصراع مع نظام صدام حسين من بناء إقليم كردستان اللي عنده حكم ذاتي، وكان فما حتى محاولة لقيام دولة وصار استفتاء وغيره، ولكن طبعا الدول الكل كانوا وقفوا ضد الفكرة هذه. في إيران ظهرت بدورها حركات كردية طالبت بالحقوق السياسية والثقافية والحكم الذاتي. دوك هذوما اسونسيلمون العناصر اللي يدور عليها مطالب الأكراد. أما في سوريا الوجود الكردي قديم جدا، لكنه اكتسب وزن سياسي وعسكري كبير بعد 2011 مع تراجع سلطة الدولة وقت بشار الأسد. في شمال وشرق سوريا تمكنت القوات الكردية من بناء إدارة ذاتية، ثم ظهرت قوات سوريا الديمقراطية قصد سنة 2015، وهي قوة عسكرية متعددة المكونات كانت العمود الفقري فيها كردي، وحصلت على دعم أمريكي كبير في الحرب ضد داعش وقتها. لكن قصد أصبحت في نفس الوقت مصدر صراع إقليمي، خصوصا مع تركيا اللي تعتبر وحدات حماية الشعب هي المكون العسكري الكردي الرئيسي فيها، مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. ومن بعد ظهروا برشا مشاكل معقدة على مستوى البنية السياسية حتى للتحركات الكردية في المنطقة هذه ككل. ثم دخلنا في مرحلة جديدة، وبعد الإعلان الأخير لمظلوم عبدي عن انتهاء مهمة قصد وحلها كقوة عسكرية مستقلة واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، مع حديث عن ضمان حقوق الأكراد ومنها تعليم اللغة الكردية. لكن هذا ما يعنيش بالضرورة أن القضية الكردية انتهت. نوفل سؤال اليوم ما عادش فقط هل مازال فما قصد أم لا، السؤال هو ما الحقوق اللي باش تحصلوا عليها الأكراد داخل الدولة السورية الجديدة، وهل هذا مكسب لأكراد سوريا فقط أم للشعب الكردي؟
14: واضح. يعطيك الصحة نهاد، شكرا لكم، موضوع باش نتناقشوا في الحلقة الجاية. شكرا جيهان، شكرا نادية، سليم منو. بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس باش نحكيوا على ماين الشعباني وندوا صحفي نتاعو برشا حكايات، ثم أفتر ورك حسن هامل اللي نتقابلوا احنا غدوا في حلقة جديدة في لامنا.
15: Vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamart. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired Arbour pour la première fois en Tunisie. Enzo Sefredi de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM.
16: مؤسسة بنجايد حسين بجياش تتمني لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
17: مالك سيف السنية راهو باش نخدمو بالليل وما التسعة نصف الليل.
18: باهي اسمعني، تاخو انت جولي ولا خويا نوتة؟
17: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
18: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
19: اي صحيت، ونزيدو لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
17: اما شو باش نسميوها؟
18: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 نصف الليل تعدي أقوى وأبن صيف كل ليلة مع سمعي بن عيسى في جويليا وملك لوني في أوت على موزايك فام.
20: تدلل تدلل
21: شنو نحضر قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ملفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
20: تدلل
22: جيان أيام دللنا.
0: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري، الأولى في مجال العلوم الشبه طبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
22: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فاش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
23: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
24: على خاطر كل

0: وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحديكم، يجي وادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل كدوات وبروموات. مونوبري ديما معك.
2: فما بوك 5G ou فما بوك 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة تيربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكسبوك 5G Orange حاجة اخرى. عندك اورانج.
3: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 28 اوت من 8 الماضي 3 في البزنس سكول في محمد الخامس، باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها. ايكول دو سانتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا، وليكول دو كومونيكاسيون اي دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي ايكول، وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. Pour plus d'informations, calme-moi à 71 79 77 79. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس بودا برود و موزايك فم.
5: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
6: استمع يا موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأذن أمس الثلاثاء بالاحتفاظ بصاحب مخزن عشوائي بمنطقة العمران الأعلى من أجل تهم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في المياه المعدنية. وجاء القرار إثر مداهمة أمنية نفذها أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران أسفرت عن الكشف عن المخزن وضبط صاحبه متلبسا بتخزين كميات ضخمة من المياه المعدنية لحجبها عن السوق المحلية. وضبطت القوات الأمنية بفرقة الشرطة العدلية بالعمران داخل المخزن أكثر من 4300 قارورة مياه معدنية مخزنة بطريقة غير قانونية بهدف إحداث نقص في التزويد والتحكم في الأسعار لضخها لاحقا بأسعار مرتفعة. استكمال الإجراءات القانونية تقرر إحالة جميع المواد المحجوزة إلى مسالك التوزيع المنظمة لإعادة ضخها في السوق بالأسعار القانونية وتزويد المواطنين بها. النائب بالبرلمان ظفر صغيري يصف الجدل الحاصل حول نتائج قانون الشيكات بحملة شيطان القانون، معتبرا أنه قام بدوره في تخفيف عدد القضايا ورفع نسبة اعتماد آلية التحويل البنكي للدفع. ويقول صغيري في تصريحه لموزايكا أن القانون الصادر منذ سنتين ألغى العقوبة السجنية لكنه حافظ على طرق حماية حقوق الدائنين عبر وضع آليات التسوية.
7: الفترة الأخيرة قاعدين نشوفوا في حملة كبيرة على قانون الشيكات، وعلى أساس أنه أي مشكلة تعترضنا اليوم في تونس وعندنا برشا مشاكل الحقيقة، المرد متاعها الكل قاعد يرجع على القانون 41 لسنة 2024 أو ما يعرف بقانون الشيكات. الحقيقة الكلام هذا له اقتصادي وله جدي وله علمي. أول حاجة تاع في غياب إحصائيات واضحة من البنك المركزي على الريبيكوسيون تاع القانون اليوم، حاب نذكر اللي عنده عامين توا. والمشكل هو أعمق من هذا. أنا رأيي أنه القانون كان في حدود الدنيا جيد، حل بارشة إشكاليات ونحى العقوبات السجنية على المبالغ لأقل من 5000 دينار في الشيكات، حل بارشة مشاكل للتوانسة، نحى هالطرق معناها استعماله كوسائل معناها للابتزاز وشدين رقابي العباد اللي هي عمليات تجارية مالية مدنية. أكيد 120 ألف قضية متاع الشيك اللي كانت كل عام الأرقام انخفضت حتى للعشر.
6: ويفسر نائب رئيس لجنة المالية ظافر صغيري أن السكوك في الأصل ليست الآلية القانونية للشراء بتقسيطة، مضيفا أن التجار للأسف لا يقبلون الكمبيالة كأداة دفع مؤجل رغم أنها تمثل الطريقة القانونية لدفع المقسطة، مطالبا البنك المركزي بالتفكير في حلول بديلة للمواطن الذي يعتمد على التقسيطة.
7: شفنا في منشور البنك المركزي الأخير أنه تغيرت طرق التعامل تاع التوانسة في الدفعات، أصبحت ليفيرمون بانكير هي الأولى ومن بعدها الكمبيالة ونزل الشيك للمرتبة الثالثة كان هو أول وسيلة دفع. فما يعنيش راهو أنه أحسن قانون في العالم، ليه فيها نقائص، وأنا نقول اللي أكبر حاجة معاونتش يمكن القانون هو أنه البنك المركزي لم يتفاعل والبنوك كيف كيف في أنه إيجاد وسائل دفع بالتقسيط للمواطن التونسي اللي كان يستعمل في الشيك في غير صياغة القانونية متاعه. غياب البديل خلينا نقوله خلى برشا امتعاض عند التونس وخاصة عند التونسي العياش. ما نجحناش احنا يكون في العامين هذم ان نطوروا معناها من وسائل الدفع متاعنا ونلقاو حلول في الجانب هذا. أبار الجانب هذا الحقيقة القانون قام بدوره انه نحالنا هالكوارث اللي كان موجودة، نقص لدرجة كبيرة من القضايا الجزائية، رجع الاقتصاد حقيقي. تحدي زاد الكبير اليوم في انه اقتصادنا شركاتنا الصغيرة والمتوسطة خاصة ما هيش قاعدة تلقى في التمويل الكافي، هذا زاد التحدي كبير برشا.
6: أخبار العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم الأربعاء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأناضول أن القصف استهدف خيمة تأوي نازحين في مخيم غيث بمحيط الصناعة غرب مدينة خان يونس، مما تسبب في استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح لقوا على أثرها عين المجمع الناصر لتلقي العلاج. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر الشيرني في سبور إكسبرس. مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
5: الأولى في تونس. تبع الفريكونس رقم واحد في تونس.

0: في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل عشان نحكيه على منتخب أقل من 21 عام والإكسبلوا اللي صار في تارانتو في إيطاليا. نحكيه كذلك على الإعلان الرسمي على انتداب بوعدي المغربي في السيتي في صفقة قياسية وعديد الأخبار الأخرى. لكن البداية بالمنتخب الوطني وتقديم الناخب الجديد. تم اليوم تقديم الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. مؤتمر صحفي كان حضره زميلنا أحمد عدالة الشعباني. تحدث في عديد المواضيع وأجاب على عديد الأسئلة تناجع عليها اتباعا. لكن من أهم النقاط اللي تحدث فيها البطولة الوطنية واللي في السنوات الأخيرة نعتبره أن البطولة مستواها تراجع وأنه اللاعب المحلي صعيب اليوم يلقى بلاصته في الإكيب ناسيونال. شنو رأي معين الشعباني في الموضوع هذايا؟
5: بدأت تلصق الاتيكات أنه معناش شامبيونا وأنه معناش لاعب محلي دو فالور. العام اللي فات تبعت شوية شامبيونا متاع تونس صراحة كانت شامبيونا باهية فيها ريتم فما دي ماتش حتى أبار الأربعة الكبار ساعة تلقى ريتم تلقى جوارات معناها كتاب علي. اليوم ساعة جوار أنت باش تطلب منه باش يقدم لك أحسن ما عنده يزن توفر زادة ظروف اللي نجم زادة يقدم أحسن ما عنده منها الانفراستركتور بيان سور. ولكن مالغري الظروف هذه الكل اللاعب التونسي يقعد من احسن اللاعبين اللي بيان بازي سور البلان تكتيك خاصه وفيزيك. باب منتخب مفتوح لاي لاعب تونسي سواء يلعب في الشامبيونا ولا يلعب على الاترانجي باش نتابعوا الناس كل باش نتفرجوا في الناس كل باش نعاودوا نتفرجوا معناها نتفرج في اللايف تعاود تفرج معناها في الماتش. نحب لي جوار الكل يكونوا موتيفي. من حقه اي لاعب تونسي يلعب في الشامبيونا باش يحلم باش يكون في ليكيب ناسيونال واذا يستحق باش يكون موجود. بالطبيعه لازم يكون روندمون محترم لازم يكون مواظب معناها في الريتم نتاعو مش ماتش باهي وماتش لوطا ماتش باهي وماتش لوطا لا. ولازم خاصه من الناحيه الاخلاقيه زاده حتى في الكوميونيكاسيون لازم يكون يعرف يحكي يعرف يتعامل ما يعملش دي ديكلاراسيون اشو. هذيك من الحاجات اللي زاده تكون مبنيه لأنه باش يلعب أليشيل انترناسيونال باش يكون سوبر سان لازم يعرف كيفاش يتحكم في أعصابه.
4: كان ذي رأي الشعباني في موضوع اللاعب المحلي والبطولة التونسية وقيمتها وقيمة اللاعب التونسي اللي متكون في تونس. موضوع آخر زاد تقريبا في كل مرة يكون فما سيليكسيونير جديد ديما يتسلط عليه الضوء. هل أنه بش يكون مستقل؟ هل أنه قراراته الفنية بش تكون معناها من اختصاصه هو فقط؟ هل بش يكون فما تدخلات ولا؟ معين شعباني زاد كان عنده رأي في الموضوع هذا وكانت إجابة قوية الحقيقة.
5: أكد لك أميل بورسون ما فما حتى واحد عنده الجرأة باش يتدخل في حاجه تعنيني انا فنيا ما فما حد ينجم دخل. علاش؟ لانه انا انسان نحترم نفسي نحترم العباد نحترم خدمتي ونفرض الاحترام. واذا لقيت حاجات اللي باش يقلقوني وما يعجبونيش تلقاني في نفس المكان باش نقول لك هذه الديميسيون تاعي.
4: أكثر تصريحات وكل مسار خلال المؤتمر صحفي اليوم لتقديم معين شعبية تلقاهم في بقية موعدنا الرياضية وفي ريكاب سبور اليوم انطلاقا بالستة. نجي توا لمنتخب أقل من 21 عام وقولوا برافو لأولاد ليكيب ناسيونال اللي ضمنوا الكاليفيكاسيون نتاعهم لدور نصف نهائي في العاب المتوسط في إيطاليا في تارانتو. تحديدا المنتخب ضمن الترشح نتاعو في المرتبة الأولى بعد انتصاره على المنتخب التركي بنتيجة 2-1 أهداف ريان عنان دقيقة 36 و إمري ضد مرماه في دقيقة 56. إجمالا ماتش مقبول محترم بالنسبة للمنتخب الوطني اللي يواجه في الدور النصف نهائي صاحب المرتبة الثانية من المجموعة الثانية واللي الآن يتصدرها المنتخب الجزائري بستة نقاط ثم ألبانيا بأربع نقاط إيطاليا بنقطة واحدة وكوسوفو موجودة في المرتبة الأخيرة بصفر نقطة. نمشي وتوالي الكرة في العالم والجولة الأولى من الليغا أول مقابلات ريال مدريد اليوم ضد ريال سوسيداد انطلاقا من 8. أعلن مانشستر سيتي اليوم رسميا على تعاقده مع الدولي المغربي أيوب بوعدي قادم من ليل الفرنسي بعقد لمدة 5 سنوات. الحقيقة ما تمش الكشف على قيمة الصفقة ذلك عدة تقارير إعلامية تأكد أنه التونسفير ذي تكلف 100 مليون أورو على مانشستر سيتي. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فم بوانت.
6: Sous-titrage Société Radio-Canada.
1: لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
1: موزايك فام.

0: من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للسكن العشية حسن الهمالي موزيك فم.
1: مرحبا بكم في افتر وورك على الاولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. هنا نقطروا في ايامات شهر اوت. اي نعم اوت مازال يا اخويا بعض الايامات ويمشي، ولكن اوت قلبكم مانيش مسيفكم. اعطيني سخان اخويا، اعطيني كانيكول، اعطيني اللي تحب عليه الكل. على كل حال ربي ان شاء الله جريها على الصليح. نسعوا بيننا بقدر المستطاع. ساعات تعجز انك تلقى كلام يعبر هكا على على على الوضع، معناها تلمو فما برشا سخانه، فما برشا تشكيات من قصان الضو، الناس كل الذر
2: في بيع وروح، بيع وروح، لا تنتظر العسل من
1: فرززو. مشكلة كبيرة اليوم في قصاد الضوء، مشكلة كبيرة إذا كيف في اليوم الماء صالح الشراب، على المياه المعدنية اليوم مش موجودة برشا برشا ماء صالح الشراب نلقاه في السبالة. ولكن أون برانسيب احنا نشربوا في الماء المعدني، دونك المعدني إذا كيف مازالت الأزمة متواصلة. تحية ليكم الناس الكل، ربي يعاوننا ويعاونكم، وسعوا بالنا إن شاء الله، إن شاء الله زينة. على كل حال تحية ليك الناس اللي قاعدة تسمع فينا خارج حدود الوطن العزيز، العباد إذا كيف اللي جاية باش تعدي أيامات بين أهلها، باش تفرح، باش تكاية تشم ريحة البلاد. سلموا عليكم وين ما كنتوا. الجميلة هاجي معنا اليوم في الإخراج الرقمي، هاجي رميلي مرحبا أهلا وسهلا. ماتشي ماتشي هي والزايدة زياد الغربي في الإخراج، أهلا وسهلا سي زياد. كيف كيف مدام خويا شيف دوركستر بالأكحل، دونك يلزم لو بخوميي فيولون هكا ولا واضح ولا دونك ديما لو بخوميي فيولون تاعي يبداو بالأونوار. خونا شاكر يستقبل تليفوناتكم كل محبة على 70 ألف. راح بيك خليل العميري في البرودكسيون والعمل الصحفي. مرحبا خويا، كيف الحال؟ شنو الامور؟
3: الحمد لله،
1: اليوم مش شعب تونس الحمد لله. انت وشاكر اليوم ماتشي ماتشي كيا امواد نتاع تصيف نتاع تبحيره. نحنا ماريو مستانس، جينا بماريو ما جيناش بماريو. خونا العزيز كالعاده شاكر، تحيه لكم وين ما كنتوا. هذه افتر وورك حتى للستة العشيه بالموسيقى بالاخبار وسيرتينمون بالجود فايبس. شويه اخر باش نكلموا مع زد كيف كيف الموعد اليومي اللي جينا مع مراد الجويني وحاله الطرقات، حاله الطرقات وين ما كان ومين ما كنتوا. نعطيكم فكره على لي زومبوتيون لي زومبوتياج لي بوشون وكيف كيف زيد لي روت الترناتيف. السلام عليكم وين ما كنتوا. يلا خويا اعطينا اي فولو ريفرس تو سويت شويه جود فايبس على الاولى في تونس.
4: اشخر يا طليانه.

0: السلام عليكم الناس الكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين مصلكم صوت الأولى في تونس. تسمعوا فينا على مختلف الترددات في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام، تلشارجيوها على اي او اس ولا اندرويد. ونسلم عليكم اذا كيفيف على موقعنا موزايك اف ام .net. تسلم برشا برشا على عباد تفاعل معنا على النيميرو واتساب، ذكركم رقم الواتساب نتاعنا 23 513 23 513 1000. حبيت نسلم برشا برشا على صديقنا العزيز كمال سعيدين يسمع فينا من ايطاليا، يقول عايش معاكم موزايك اف ام. شكرا ليك كمال يا بيه، تحياتنا ليك. هو يحيي الوالدة متاعه والوالد متاعه، اخواته، الناس الكل اللي يسمعوا فينا في بنزرتهم. بنزرت سلم عليك خويا، ربي يرد غربتك، وتحية ليك ولكل بناتنا وليداتنا اللي يعيشوا في إيطاليا وخارج حدود هذا الوطن العزيز. مرحبا بمساجاتكم على 23 513 1000. مقترحاتكم كمان اقتراح يميمتي الغالية، مبرمجة يميمتي الغالية إن شاء الله في الكوتكور الأخرين اليوم. استنيهم مع حكاية 55 دقيقة، إن شاء الله الموعد باش يكون مع جو الحفالي جو البومزيود على موجات موزايك اف ام. نمشيو تو سويت ناخذ فكره على حاله الطرقات.
1: شيل فيول سيف فرتسو نضيف ويدوم
0: ان شاء الله فيكم زين الناس الكل. بوان غوت كالعاده مع سي مراد الجويني. مرحبا سي مراد، اهلا وسهلا، كيف الحال، شنو الامور؟
2: اهلا وسهلا حسن، مرحبا بيك توت ليكيب وكل اللي اسمه في موزايك اف ام. طبعا الحاله كتو نلاحظوها فيها عديد الاكتظاظات خصوصا على مستوى التاريخ الوطنيه رقم 8، وهذا لاحظوه انطلاقا من المنطقه الصناعيه الشرقيه 1 ثم تباعا الشرقيه 2 على مستوى شارع المغرب العربي، نفس الشيء على مستوى شارع مصطفى محسن ببرج لوزين، ثم نلقاو الانفراج على مستوى محول رواد واحنا داخلين عبر التاريخ الوطنيه رقم 8. نمشيو للروتيكس انطلاقا من مطار، نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه خصوصا على مستوى محول حي التحرير، نفس الشيء على مستوى محول باردو قبله هو كيف زاد على مستوى محول البرتقال، واحنا ماشيين عبر الطريق الوطنيه رقم 7 كيف ماشيين لدى والنوبه والا ودليل، وين نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه ساحه الزلاج ومنها عبر شارع المنصبي ثم شارع سعد زغلول وصولا الى ساحه 14 جانب كيف نلاحظوا حركيه فيها الكثافه المروريه، نفس المحور على مستوى شارع محمد الخامس بطبيعه الحال وصولا الى ساحه باستور، نلقاو زاد اكتظاظ على مستوى شارع خير الدين باشا، شارع الابراهي قبل هي على مستوى شارع المملكه العربيه السعوديه، وكذلك شارع الكويت تقاو الحركه عاديه، نفس المحور على مستوى شارع غانا وشارع القرش الاكبر واحنا داخلين الى وسط العاصمه عبر شارع فلسطين كيف زاد عبر شارع جون جوريس في نقاط الحركه فيها الكثافه المروريه، وسط البلاد على مستوى باب الجزيره نفس الشيء على مستوى شارع الموج سليم شارع الجزيره كيف واحنا ماشيين الى ساحه القصبه عبر باب المناره وباب جديد وين تلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه، مدخل الغربي للعاصمه على مستوى كذلك السيدي حسين على مستوى الملاسين نفس الشيء على مستوى النجاح وين تلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه، بطبيعه الحال نزيدوا نقدموا شويه قدام على مستوى حي الزهور الاول والثاني وين نلقاو بعد هو الانفراج في الحركه، حي ابن سينا نفس الشيء زاد كيف نلقاو فيه حركه فيها كثافه مروريه والحركه هذه بطبيعه الحال ترتبط مع نزيدوا نقدموا شويه قدام على مستوى مستشفى الحروق واحنا داخلين الى المروجات نفس الشيء نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه، الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك انتباه، ناخذ بعين الاعتبار كما كنت تقول في الاحسن الارتفاع تاع درجه الحراره فبالتالي ماذا بينا السياق نتاعنا تكون معتدله، بطبيعه الحال يمكن بس نلقاو العامل نتاع الارتفاع نتاع درجة الحرارة يمكن نقلص شوية معناها بالكونسنتراسيون نتاعنا على السياق نردوا بالنا نخليو مسافة الأمان كافية بينا بين السيارة اللي قدامنا، نردوا بالنا على بقية مستعملي الطريق نعطيو الحق للإشارة الضوئية نعطيو الحق كذلك للإشارات المرورية السطحية وكذلك الأفقية، بطبيعة الحال في بعض الأحيان من ثم أعوان حرس وشرطة المرور اللي بدورهم قاعدين معناها يسهلوا في حركة المرور ويقلصوا من الظاهرة نتاع الاكتظاظ، ناخذوا معناها بالعلامات هذيك لأنه وقت اللي يكون العون نتاع المرور موجود تلغى جميع الإشارات المرورية، ما ننساوش وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية، نلتزم بالسرعة المحددة ونبعدوا على استعمالنا للهاتف الجوال، إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا ويسوق نطلعوا إن شاء الله أمسية سعيدة وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله سياقة آمنة للجميع، شكرا جزيلا ليك سي مراد، تحياتنا ليك ولكل مستعملي هذا الطريق، وسعوا بالكم بقدر المستطاع. نحييو الوحدات الحرس الوطني حرس المرور، نحكيو لهنا وإلا شرطة المرور اللي قاعدين يقوموا بمجهودات جبارة، تحية الحماية المدنية زاد كيف اللي متجندة من أجل أنها تكون حاضرة فيها الأيامات هذه، أيام صعيبة نتعديو بها، معناها قاعدين نشوفوا هالموجة الحرارة هذه اللي متواصلة حتى للويكاند. شوية خلينا ناخذ فكرة على حالة الطقس كيفاش باش تكون، كيف لميتيو دي بلاج هذا الكل اللي سني فيكم بعد شوية على الأولى في تونس. في زين الناس الكل اسمع موزايك اف ام وانسى تعب لومبياج.

0: فرتسو نظيف ويدوم.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر عشية على موزيك FM.

0: فيليسيتي. أولا إنرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عنر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد شبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: الغونتخي دي كلاس على البويب وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون. وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه. وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولد اللي توصل ل 70%. مع أورانج بوستي الغونتخي بالفروات.
2: ما تحيرش بلا تغيير.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: آه يا حلو.
3: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
4: النجم العربي آدم.
3: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
5: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك اف ام.
6: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
7: السلام عليكم الناس الكل، هذه After Work حتى لستة متاع العشية. نحب نسلم برشا برشا على عبيد فعل معانا على في النميرو واتساب متاعنا خارج حدود الوطن العزيز ومن داخله زادة 23513000. تحية كبيرة لخونا الأسعد من لوس أنجلس كاليفورنيا، طبعا في كاليفورنيا لوس أنجلس، تحية لي في الستيت يسمع فينا. تحية كبيرة زادة كيف تمشي المرة هذه الإكسون بروفانس. تحية لصديقنا العزيز فوزي المليتي اللي يقول بون كوراج ليكم الكل، تفرج على قريب إن شاء الله. نعرفوا بأنه فما يقول فما برشا سخانة في البلاد، فما قصان ذوي لما يخب ذلك، يقول قلوبنا مع أهلنا في تونس. شكرا لك خويا فوزي، شكرا لكم الناس الكل على مساجاتكم على تفاعلاتكم. حالة الطقس توتسويت من مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي توتسويت معنا على موجات موزايك اف ام.
6: ومتهرو
7: معنا مدام سعيدة بن صالح، مشكورة كي كل نهار دخل معنا في الوقت هذا. عسلام مدام، مرحبا.
8: أهلا بيك خويا حسن، تحية ليك، عايشك الحمد لله، خليك.
7: بارك الله فيك. يظهر لي كان في بيننا بسخانة بزيد تسخن اليوم، واحد طيب بالعصيدة على الشمس. هكا تمثيل كلام واحد مو يفدلك ويضحك شوي. تعرف قبل جداتنا معناها الله يرحمهم كانت عندهم صنعة باهية، ما نعرفش كان عندك منها ولا لا، قبل في وسط دار يحطوا بانوات صباح يعبيهم بالماء باش نحن كنروحوا بالبحر ولا حاجة ولا في القارب
8: دوش
7: بيهم مش طاقة شمسية اللي فوق، دونك ديكو ولا يغسلوا فيهم الصابون إلى آخر ذلك. يظهر اليوم سويعة من زمان تسخن بانو كامل هكا ولا تنموصي لكاليكيو لا برشا سخانة هكا ولا
8: اي صحيح. ضرورة يعني هذه اللي عند الارتفاع ولا موجة الحر نجم نقولوا عليها هي الأربعاء والخميس، يعني اليوم وغدوة. اليوم درجة حرارة مرتفعة يعني تجاوزت المعادلات العادية بفارق تراوح بين 8 و 12 درجة، تراوح تقصها عامة بين 42 و 48 درجة بأغلب الجهات. في تونس العاصمة سجلنا 46 درجة كحرارة قصوى منذ قليل، سجلنا 48 درجة بكل من زغوان وبيجة، 47 درجة بجندوبة، كانت وصلت حتى 49 درجة بجهة القيروان، في صفاق سجلنا 47 درجة. مثلا متوقعين يعني غدوة هذه يعني نفس المعادلات، غدوة زادة الخميس باش تواصل مرتفعة درجة الحرارة. ننتظر انخفاض نسبي بداية من يوم الجمعة والسبت خاصة في مناطق الشمال والمناطق الساحلية، باش نمروا يعني من 46 47 درجة باش نعطوا 42 حتى شي 40 درجة. يعني هو انخفاض يتسمى مقارنة بالدرجات يعني بالمعادلات اللي نسجلوا فيهم، انخفاض طفيف اما كمام يعني باش نحسوه شوية يعني الانخفاض هذايا خاصة كما قلنا الشمال وقرب السواحل. في معاد ذلك اليوم طقس يعني مغيم جزئيا كان خاصة في مناطق الشمال، اما خلايا رعدية قاعدة تتكون خاصة في المناطق الغربية وباش تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية ان شاء الله من هنا للعشية، تكون مصحوبة ببعض الامطار. اليوم ريح من القطاع الجنوبي هذاك علاش يعني الاحساس بالحرارة يعني قوي، حاجة به اللي الرطوبة يعني منخفضة، درجة الرطوبة يعني معادلات ماهيش عالية اليوم، لكن نحسوا يعني الهواء يعني كما نقولوا احنا شيح ماهوش يميد، هذاك ينقص شوية في الحرارة المحسوسة. بالنسبة اليوم الغد كما قلنا يعني تواصل طقس حار، طقس استقرار زادة غدوة، ريح تتواصل من القطاع الجنوبي والحرارة في نفس المعدلات. نهار الجمعة والسبت تبقى تنقص تدريجيا، ما يميز زادة الطقس بالنسبة يوم الجمعة والسبت هي تكون خلايا رعدية في المرتفعات الغربية للشمال خاصة تكون مصحوبة ببعض الأمطار، والحرارة بشهد انخفاض طفيف كما قلنا في الشمال والمناطق الساحلية.
7: ربي يرحمنا على كل حال، هذا هو اللي نطلبوه ونوسعوا بيننا كما قلت انت، ونحب نحييك برشا ونحيي كيف زميلتك وزملائك بمعهد الوطن نزل الجوي دائما نشرت محينا على موقعنا موزيك اف ام بونيت. موعدنا معاك ان شاء الله في الساعه الثانيه بعد شويه نعطيكم فكره على ميتي ودي بلاج. سيسر رواحكم ناخذوا بالاسباب كما قلت مدام سعيده اش مازالوا نهايرين وتتعدى هالموجه هذه موجه الحر وان شاء الله بعد هي ندخلوا على الاقل في طقس نجم نتحملوا فيه درجات الحراره ما عادش تكون مرتفعه برشا. اليوم ذكروا درجات الحراره مرتفعه المعدلات العاديه ما بين 7 و11 درجه. دونك نوسعوا بالنا وان شاء الله ربي يرحمنا ويرحمكم.
9: خيبة أمل كبير
10: والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
6: وميديو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم.
7: مكملين معاكم احنا بالموزيكا شوية اخر شامبو الفيتشورينج دواليبا. ديفش ناديها تعرف شكون يحب دواليبا في الراديو يعشق دواليبا غير هيدي ملك العون. عشق دواليبا يدي مهبول دواليبا. دونك نهديها الملك تسمعوه كل ليلة في هابي اور من 9 حتى النص الليل. ولذي سمعكم الهيت بتاع عام 2026 بامتياز نوردو كما يقولوا له الصغار اللي محقق نجاحات كبيرة شفناه في كرتاج عمل اسبكتاكل الحقيقة كي غستوها دون لزنال. نوردو ديما معناها مجدد ودائما مبدع هو ورحمة محسن. الغنية اللي فيها بارشا شنو وجعة وبرشة فن وبرشة احساس سري وقعنا تتسفيت على موجة موسيقى فيلمنا.

0: دون نولاي على موجات موزيك اف ام باي شيمبول الفيتشرينغ دوا ليبا. سلموا عليكم الناس الكل, سلموا على دكتورنا العزيز محمود شليق وقولوا طريق سلامة دكتور, ان شاء الله ربي يوصلك سلامات. خونا محمد من سليمان تحية ليك يا خويا, بعث لنا تصور في سليمان 50 درجة يقول راهو في الكهرباء نتاعو, قاعدين تفاعلوا معنا بربي تفاعلوا معنا على واتساب. ذكركم بعد 23500 و13000 بعثوا لنا تصور نتاع اللي في كرهبكم, قولوا لنا قداش درجة الحرارة لي غوسونتي نتاعها هذيك قداش. نعاود نذكروا درجة الحرارة اللي يقولوا معهد الوطن النزل الجوي هي درجة الحرارة في الظل الومبر, واضح ولا باش نبداو واضحين؟ دونك 50 درجة ربي
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف, شنو هذا يا لطيف
0: يا لطيف الطف بنا يا سيدي. يلا نمشيو توت سويت ونشوفوا نسمتنا البحرية
2: مع ترافل تو دو العالم بديديك دي بيي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن لي كومباني أيريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر تفي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري. نسمة بحري,
0: نسمتنا البحري اللي تعمل 66 كيف. نبداوها بشواطئ خليج جيبس, شواطئ جيبس جربة وأيضا جرجيس, طقس يكون حار مع ظهور له رياح 20 درجة الحرارة تكون في معدل 40 درجة. ولهنا معناه عامل الشيلي مهم برشا, ناخذ بالأسباب ردوا بالنا على بعضنا, ولكن نو بيش الطقس مويتي أنه نعمل تبحبيحة أنه نتفرعنا نعمل تفرشيكة نسيو على قلبها السخانة امتعنا. نتطلعوا شوية ونمشيوا إلى سواحل المهدية, سواحل أيضا هرقلة, شط مريم القطاوي, بوجعفر سوسة, سقانس المنستير وغيرها من الشواطئ غديكة وين درجات الحرارة تكون من 38-42 درجة مع هبوب أيضا الرياح الشيلي. دونك نحاول نوسعوا بالنا بقدر المستطاع في خليج الحمامات. وأيضا نحكي هنا على وطن القبلي, سواحل وطن القبلي هو رياح من الغزاز قليبيا قربة منزل تميم حمامات نابل بورس دريا سليمان غيرهم من الشواطئ تكلسة وين درجات الحرارة تكون بين 35-43 درجة, أو قلنا اليوم في سليمان توصل حتى 50 درجة. دونك لهنا البحر يكون معناه هادئ والطقس يكون صافي إلى قليل السحب. نفس الشيء بالنسبة لخليج جيبس, درجات الحرارة تكون في حدود 49 درجة معهم للرياح الشيلي بحورات كارتاج سليم سعيد رواد جمرت المرسى وين تحلى اليوم تبحبحة, وسرعة الريح اليوم تكون في حدود 20 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لسواحل الشمال, سواحل بنزرت راس نجلة سعي المكي, حكيوا على أيضا راس جبل سيدي سالم الرمال غيرهم من شواطئ بنزرت, درجات الحرارة تكون في حدود 46 درجة, ردوا بالنا بقدر المستطاع. في الشمال الغربي في تبرقة درجات الحرارة تكون في 40 درجة, وغديكة ديما النسمة موجودة والتفرشيكة تعمل 66 كيف. برشا سخانة قاعدين نمروا كما قلنا بموجة حرارة, هذاك علاش ترافل تو دو خمت فيكم وجبت لكم اليوم أحسن حاجة تنشبت لكم المود فيها السخانة هذه. اون جورني دو فولي باي شكون باي ترافل تو دو. ركزوا لنا مليح زيدني خويا فك التصفيق على ترافل تو دو, قولهم بيك أب اليوم عرض خاص في ترافل تو دو اليوم بالذات. اي نعم, اي واحد يمشي لاجونس ترافل تو دو يتمتع بتخفيض 10% زيادة على البرومو اللي موجودين. البرومو في ترافل تو دو يوصلوا حتى 55%. نعاود نذكركم اليوم اون جورني دو فولي باي ترافل تو دو, عرض خاص اليوم في ترافل تو دو بالذات. اي واحد يمشي لاجونس ترافل تو دو يتمتع بتخفيض 10% زياده على البرومو اللي موجودين واللي يوصلوا حتى 55%. لوفر متوفره اليوم حتى للسبعه نتاع العشيه, حتى للسبعه نتاع العشيه امشي لاقرب اجونس من 38 اجونس اللي موجودين في معناه في تونس الجمهورية, ومن توا اتمتع من توا حتى للسبعة في واحدة من ليزاجونس ترافل تو دو امشي ريزيرفي عن 10% معناها زيادة على لي برومو اللي موجودين.
3: هكاك تكون الله صلي على النبي, صلي على النبي زيد يا ربي زيد.
0: هكاك تكون معناها ضمنت على تفرهيدها وللعائلة وللصغيرات بأحسن أفار, ما ترديش الفرصة وتمتع بالتخفيضات الموجودة اليوم في ترافل تو دو. ونعاود نذكركم لهنا راهو ما تنساوش يلزمكم اليوم نهار تمشيو تريزرفيو كيف ما قلت لكم تمشيو تريزرفيو على خاطر الفرصة راهي مهمة ومهمة جدا. عاود نذكركم اليوم قبل السبعة متاع العشية عنا اون جوغ أغنية دوفولي في ترافل تودو. عنا تخفيض بعشرة بالمئة زيادة على البرومو اللي موجودين. ديجا فما دي برومو يصلوا حتى 55%. أما اليوم أي إنسان يمشي الوحدة من 32 أجانس بتاع ترافل تودو يتمتع بعشرة بالمئة تخفيض زيادة على التخفيضات اللي موجودة برا. مفيش تستنى من تول
4: فكرني برنامج أكاو.
0: لا أخوي امشي من تول وحدة من الأجانس اللي موجودين بحديك. 32 أجانس موجودين في تونس الجمهورية. من توا امشي وريزيرفي زادة للسيجور متاعك انت وعائلتك ولا انكوبل ولا مع صغيراتك. وهكاك تعدي جو معناه تعدي ان سيجور يعمل 66 كيف. هذا الكل مع ترافل تو دو وين لي بري تو دو.
5: هايل في كل شيء. اللهم صلي على النبي.
2: نسمة بحري تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح. ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام. وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
6: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرف الزيارة السيني اللجوي بالمسرح الدولي بالحمامات.
7: إذا الخمر بانوش دراحة
2: وذلك أيام 28-29-30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتان.
7: ركب عن محمد
2: بمساهمات بودا برود وموزايك فام.
6: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لستة متاع العشيه على موزايك فام.
0: السلام عليكم الناس الكل. نسلم برشا على صديقنا سليم شيحه اللي يسمع فينا من كندا في مونريال. قال لك في 20 دوغري. تحيه ليك. مشيو لصفاقس كيلومتر 4 في منزل شاكر خونا معز شقرون. بعث لنا تصويره 47 درجه من الكهرباء نتاعو. نمشي معاكم ايضا لصديقنا خالد اللي بعث لنا زاد كيف تصويره من الكهرباء نتاعو. يقول 41 درجه هكا على الأقل ما فيش التصويرة. 50 درجة في المنيهلة. 50 درجة في المنيهلة. خونا هارون المشرقي شكرا جزيلا ليك هارون قاعد يسمع فينا. خونا أمين دابوسي من بورتو في البرتغال تحية ليك يا خويا. يقال هني جاي إن شاء الله ناخذ شوية شمس. قديش عندهم يسمع في موزي كافيين في الكهرباء؟ 22 درجة يا خويا. بعتلنا شوية برد على الأقل. تحية ليكم الناس الكل. مكمل مع المساج اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. تحية ليكم شكرا ليكم مستمعاتنا مستمعين على 23500 و13000. نسلم برشا على صديقنا سيف الدين يبعث لنا 47 درجة ويسمع في موزايك فيم من بلية في ولاية النابل. يسمع فينا على 94.9 FM. نمشي أكثر فأكثر الباب سعدون. وتحية بدجا لصديقنا يسمع فينا من باب سعدون. قاعدين نشوفه مع سيوائل الخميري. يقول اليوم درجات الحرارة في حدود 46 درجة. برشا تفاعلات نكمل مع تفاعلاتكم بعد شوية. شكرا لي. نمشي توت سويت للموزيكا. في الموزيكا يلا جو
6: الموزيكا.
0: اخترت لكم لابوش في بي ماي لوفا. توت سويت اخر الاخبار الوطنية والعالمية اخر تطورات تسجينا توت سويت من عند فريق الاخبار اخبار تونس والعالم مع مراد الزيدي في موجز الثالثة على الاولى.

0: مؤسسة بنجيد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجيد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
1: ألو مالك سيف سنين راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
2: باهي اسمعني تاخو انت جوليو ولاخونا وتا
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفاليت.
1: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزيكا فام.
0: شكون قال لي سيفو في؟ مع ترابل تو دو جو الصيف والتفرهيد ما يوفيش. اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبغميز ما تجيش على البال. توصل حتى ال 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا. وكلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو Les prix, tout doux.
4: Chez Monoprix, les offres imbattables. Au hâte le 30 août, Jikmop offer et d'awar. Acide instantané noisette Bengay d'Hassine 500 grammes, 26 dinars ou 590 millimètres à KO. Yalla, ma t'falle touche le force.
5: Monoprix, dis ma marque.

0: يزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: ترصد ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
2: صدقة ومن بين كل الناس علاقني
1: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
2: أخذني معك بالجو
3: تأتي كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة MJ باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونغي درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج ODV بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك فم.
4: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب.

0: 071-124-124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
1: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيك فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الكاتب العام للجامع العام للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي ينفي اليوم الأربعاء وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجائية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. وأوضح السحيمي في تصريح لوكالة تونس في الأنباء أن جامعة النفط لم تصدر حتى الآن أي برقية إضراب في القطاع مشددا على أنه لا يوجد حاليا أي إضراب فجائي لسائقي شاحنات نقل المحروقات. وذكر بأن أي إضراب لا يمكن أن يدخل حيز تنفيذ إلا بعد مرور 10 أيام على الأقل من تاريخ صدور برقية التنبيه بالإضراب. من جهة أخرى عقدت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية اليوم الأربعاء بمقرها اجتماعا مع نقابات شركات نقل المحروقات التي ينتمي أغلبها إلى القطاع الخاص لبحث وضع القطاع ومشاغل العاملين فيها. شركة ستاغ تعلن عن القطع الدوري المحتمل للكهرباء بجهة الشمال الغربي اليوم الأربعاء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 11:30 صباحا والساعة 6:00 بعد الزوال وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة بكل مناطق غار دماء ونفزة وقعفور وشمتو ودمليزة ونبر وطويرف وشتتة والروحية وأبو سالم وقبولات. ولفتت الشركة لأن هذه القائمات ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الانتاج والاستهلاك مشيرة إلى أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق أعلام. الإدارة الجهوية للتجارة بجابس تقوم اليوم بتوزيع أكثر من 60,000 قارورة مياه معدنية من مختلف الأحجام حيث تشهد السوق ضغطا في الطلب بسبب موجة الحر ونفاد الكميات الموزعة في حيز زمني قصير علما وأن معدل الكميات الواردة يوميا يقدر ب 150,000 قارورة. والإدارة الجهوية للتجارة بجابس قامت خلال شهر أوت الجاري بإجراء أكثر من 450 زيارة شملت المحلات والفضاءات التجارية وتجار الجملة للمياه المعدنية أفضت إلى رفع 95 مخالفة اقتصادية تعلقت بالترفيع في الأسعار والامتناع عن البيع والبيع المشروط وغياب الفوترة مع حجز أكثر من 10,000 لتر من المياه المعدنية. ممثل أعوان وإدارات مراكز الأعمال العمومية نعمان المجري يعتبر في تصريح للزميل الحبيب وذان أن وضع أعوان وإدارات مراكز الأعمال العمومية بلغ اليوم مرحلة حرجة مؤكدا أنهم لم يتقاضوا أجورهم منذ أفريل الماضي. والمجري يؤكد أنه منذ أفريل الماضي لم تقع تسوية مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فضلا عن غياب الاعتمادات الضرورية لتغطية مصاريف استغلال الفضاءات والتسيير بما يهدد استمرارية نشاط هذه الهياكل وقدرتها على القيام بمهامها وفق تعبيره. ويشار إلى أن مراكز الأعمال العمومية هي هيكل مساندة لدعم المبادرة الخاصة وتحفيز الاستثمار أحدثت بمقتضى القانون عدد 57 لسنة 2005 وتعمل تحت إشراف وزارة الصناعة والطاقة والمنجمة.
3: مراكز أعمال في كامل تراب الجمهورية، احنا مراكز أعمال نمروا بظرف صعيب قاعدين نعيشوه توعدنا من شهر أفريل اليوم من هذا اللي هو بالحق يعني مشكلة كبيرة اللي هي ما تحصلناش على الأجور نتاعنا والتغطية الاجتماعية كذلك. كيف ثم زاد احنا كمركز أعمال هو هيك اللي يرجع بالنظر يعني تحت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، كيف الأكلية مش قاعدة خالصة، المصاريف كلها الكهرباء الماء الهاتف الانترنت كلها تقريبا حابسة، قاعدين نمروا بظرف صعيب برشا. دونك احنا قاعدين نطالبوا في سلطة الإشراف باش تحاول تسرع لنا في صرف الأجور والتغطية الاجتماعية خاطر تعرف حاجة أساسية وحياة يعني ماهيش فدكة نقولوا أجر يعني إنسان عنده عائلة وراه عنده صغار عنده كراء عنده ماء عنده ضوء عنده طبيب عنده أدوية. راسلنا وزارة الصناعة سلطة الإشراف نتاعنا يعني فهمني باش تحاول تتدخل بسرعة لنا في العملية كيف راسلنا رئاسة الحكومة راسلنا رئاسة الجمهورية. عملنا وقفتين احتجاجية واحدة في شهر أو في جويلية 21 جويلية الأخرى في 18 أوت مؤخرا وحاولنا باش نطرق البيبان مع وزارة الصناعة. الوضعية الإدارية نتاعنا ماهيش مساوية لتو ما عندناش نظام أساسي ستاتي دونك نخدموا من احنا مراكز العمل انطلقنا من عام 2005 احنا توعدنا 21 سنه قاعدين نشتغل. دور خناتي زاد فكره دور مركز الاعمال هو دور هو هيك المسانده يقيم بالاحاطه والمرافقه لاصحاب افكار المشاريع من الفكره الى الانجاز نمر بجميع المراحل هي المرافقه الاحاطه اعداد دراسات المشاريع التكوين في بعض المؤسسات تدخل لدى الهياكل المعنيه والادارات المعنيه لتذليل الصعوبات حتى ينطلق المشروع.
2: أخبار العالم، تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن في وقت أقر فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني مزيدا من إجراءات الردع ضد الجماعة وسط تحركات ميدانية لرفع جاهزية القوات اليمنية المسلحة. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فام بوانات، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وزياد غربي في أفتر وورك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزايكا فام.

0: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
1: كورنيش ويكاند
2: مالك افهم
3: محلاه التقديم. ميرسي بوكو. فما بوكو توشي
4: قصة حب للمرأة اللي حبيتها خذيتها معتها كنت حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحبها لتوا
5: نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كي نشوف العباد معتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا هاي قبلتني العبد
6: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسسنيش لي انا ام في دي وانت
7: تسمع لي
6: عمرك ما كنت فاعل معايا اخوي

0: الأخبار الثقافية كورنيش ويكاند كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل، وكل ويكاند نعيش الثقافة بطريقة مختلفة.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني ماكس بوكس 5G أورانج، تبرنشها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعبون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G، عندك انترنت تخيو دي بي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: هذه ليلتي.
3: بعد النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025، يتجدد الموعد هذه السنة مع صوتها.

بأعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: هشام سلام على موجات موزيكا فام. يرولي يا ماما يرولي ما 3 و5 دراج. السلام عليكم وين ما كنتم، كملوا بعضنا ان شاء الله حتى للستة امتاع العشية. تو سويت نشوفوا حالة الطرقات ليفولوسيون امتاع ليزومبوتياج ليبوشون ان بو بارتو في الجمهورية التونسية. معك خليل.
1: سن كالعادة نبدأ من تونس العاصمة وين حالة المرور تعرف كثافة متفاوتة من محور الآخر مع تحسن نسبي في نسق الجولان. في وسط العاصمة الضغط مازال موجود خاصة على شارع الحبيب بورقيبة، شارع الجمهورية، شارع محمد الخامس، شارع 9 أفريل، شارع الحرية، شارع خير الدين باشا وكذلك شارع اليابان. نلقاو زادة كثافة في عدد من الأنهج القريبة من وسط المدينة على غرار نهج روما، نهج إسبانيا، نهج الجزائر، نهج إنجلترا، نهج شارديغول، نهج رادي الحداد ونهج باريس، مع انفراج نسبي في بعض النقاط. في اتجاه البحيرة الحركة تبقى بطيئة على المسالك الرابطة بين وسط العاصمة والبحيرة 1 والبحيرة 2، كذلك في اتجاه الكرم حلق الواد كرتاج سيدي بوسعيد والمرسى. وبالنسبة للجهة الغربية مازالت بعض المحاور تعرف ضغط خاصة الطرقات المؤدية إلى باردو بوشوشة باب سعدون دندان منوبة دوار هيشر والزهروني، رغم تسجيل تحسن في عدد من المسالك. وفي الضاحية الجنوبية الكثافة واضحة خاصة على الطريق المحاذية للعاصمة والطريق الوطنية رقم 1 إلى جانب مداخل بن عروس رادس مجرين والطرقات الرابطة بين الضواحي وسط العاصمة. بالنسبة للروتيكس بدورها تشهد نسق متفاوت مع بعض نقاط الاختناق باعتبارها من أهم المسالك اللي تربط العاصمة بالضواحي. بصفة عامة حركة المرور اليوم تبقى متفاوتة مع تحسن نسبي مقارنة بالساعات الأولى، لكن بعض المحاور ما زالت تشهد الضغط. إذا باش تتحركوا في العاصمة والضواحي خذوا وقتكم، حافظوا على مسافة الأمان، تفادوا السرعة والاستعجال، شوية صبر وتركيز، سياقة متوازنة، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: طريق السلامة ليكم الكل. شكرا لتفاعلاتكم على نيميرو واتساب نتاعنا 23513000. قولوا لنا فما ديبوشون لقداش درجة الحرارة محلية متصور لفيديو قناة تبعتونا فيهم. حيكم واحد واحد بعد شوية على موجات الأولى في تونس.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: يلا انتم وحلين في الليبوشون كيف ما يتقال. اسمع موزايك فام وحقوي في الكليماتيزور وين عندي ليك موزيكا اتفا.

0: بعد هي من الدرام على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم الناس كل وين ما كنتوا ولا جوا.
1: اولا انرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشم سمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين في الصيف على موزايك فهم. فرحتك تسوى برشا كادوات
3: مع أورانج.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: محمد رمضان على موجات موزايكا فام. السلام عليكم الناس كل وين ما كنتوا. نمشي تسويت لسبتنا البحرية.
1: نسمة بحري.
0: نسمة بحري مباشرة مع الوطن نازل جوي. ناخذ فكرة على حالة البحورات إن شاء الله اليوم وغدوة. كيف كيف مشكورة مدام سعيدة بن صالح، تعطينا ديما المعلومة المفيدة. مرحبا بك مدام من جديد، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك خويا حسن، تحية لك من جديد وكل مستمعي قناة موزايك.
0: أي دونك نحكيو اليوم على حالة إن شاء الله الشواطئ كيفاش باش تكون.
2: أي كل حال شواطئنا لكم اليوم نبداو بشواطئ الشمال الغربي من تبرقة حتى سيدي علي المكي، باش يكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب. بالنسبة لخليج تونس من رواد كمرت حتى المش صدرية وسليمان، باش يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. خليج الحمامات من الهوارية حتى القربة والحمامات، يكون البحر كيف كيف هادئ إلى قليل الاضطراب. بالنسبة لشواطئ الوسط الشرقي القنطاوي سوسة الشيب حتى المادية الشيبة، باش يكون البحر كيف كيف هادئ إلى قليل الاضطراب. خليج قابس مشفار حتى جربة وجرجيس، باش يكون البحر كيف كيف هادئ إلى قليل الاضطراب. غدوة زيدا ناخذ فكرة على أحوال شطوطنا، نبدأ بالشمال الغربي زيدا البحر يكون قليل الاضطراب. خليج تونس كذلك البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. بالنسبة لخليج الحمامات كذلك البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. شواطئ الوسط الشرقي يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، كذلك خليج قابس البحر غدوة هادئ إلى قليل الاضطراب.
0: هذا هو دونك اليوم نشوفه، ناخذ بالأسباب كيف ما قلت أنت، والأهم حاجة أنه ديما نعوم في بحورات تكون محروسة ونتبعوا ديما الحماية المدنية شو نتقول لنا، خاطر ينجم يتبدل الطقس ونعرفوا راه برشا ناس. مدام سعيدة من عشكين غالطين هنا صلح لي تقول لك الدنيا سخونة وكان يكون لما آخر ذلك، ولكن ما تعرفش عليها وقت تقلب الطقس هكا ولا خاصة في البحر اليوم بحر غدار كيف ما يقولوا هكا ولا. دونك نحاولوا ديما نتبعوا إرشادات نتاعكم مع الوطن نازل الجوي كيف كيف ليزاستركسيون تاع الحماية المدنية. شكرا لك مدام،
2: تحياتي
0: لك، بارك الله فيك، ربي يعاونك، وشكرا انكم ديما تقدمون المعلومه في وقتها باش الناس على الاقل تاخذ الحذر نتاعها. كانت هذه نسمتنا البحريه.
1: نسمه بحري.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك FM.
4: لا

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: بدنا نهدى شوي وبدنا نولعها اليوم لانه سهريات جميله وجميله جدا تستنى فينا في بروجرام سي في تويت. ناخذوا ابرز المواعيد الثقافيه اللي باش تكون الليله في مهرجاناتنا معك خليل الحميرية.
2: بروجرام صيفي
3: يا سيدي، نعطي الناس اللي بدها تروح نحكيو تفاصيل السهرات المبرمجة في المهرجانات الصيفية اليوم الأربعاء 26 أوت، جمهور الراب في بوغرنين الليلة على موعد مع الرابر ينجر زيد، والسهرة باش تكون في مسرح الهواء الطرق ببوغرنين بجهة حمام لمف على الساعة 10 متاع الليل في المسرح الأثري بكارتاج. الجمهور على موعد مع عرض الزيارة لسامي اللجمي في سهرة استثنائية احتفالا بالمولد النبوي الشريف.
1: مش على مزيكا في مش تبعها الحفلة هذه
3: ممتازة جدا. بداية من 10 متاع الليل كيف كيف في جرومبيريا زاد عرض مهم جدا تحيي الفنانة التونسية أمينة فاخت، سهرة فنية على ركح مسرح الهواء الطلق بجرومبيريا، وذلك ضمن فعالية الدورة 64 لمهرجان العنب بجرومبيريا. وفي سوسة اللي لفهم عرض
1: بعد عودة لداديفا اليوم بعد 20 سنة غياب على جمهور جرومبيريا، جمهور زاد كيف كيف المدن المجاورة، لأنه بطلب من الجماهير تعود الديفا حفلة متميزة. وسنة أمينة في معنا في مختلف التورنيم تاعها الحقيقة، فما برشا خدمة مزيانة، فما كيف كيف الشباب ولا يمشيوا لامينة، معنا الحاجة البيه هي برشا اليوم انه جديد متاعها يا ريس البحر وهاو جاني والغنيات وانت توعد وتخلف وغيرهم من الغنيات الجديدة اللي قاعدة تلاقي ايضا في نجاح كبير عند الشباب. وايضا اليوم حتى الغنيات الكلاسيك اللي تعودنا بهم بتوزيع جديد بيروح حصر جديدة باند برشا هكا بانش، حاجة مهمة برشا. اليوم فرصه مثالش انا وهادي في استوديو دونك اوني ماجوريتير زياده ان شاء الله يولي نسيبنا دونك امورنا واضحه نوليو زاد كيف كيف هكاك ماجوريتير 100% فوالا. دونك اليوم في جرومبيليا الحقيقه مهرجان عنب بجرومبيليا، تحيه للاولاد الكل، تحيه معناها بالحق تحيه المعز خياتي، تحيه الرامي، تحيه للاولاد الكل، الاولاد والبنات في المهرجان، شباب في ثلاثينات من العمر قاعدين يخدموا في خدمة ممتازة جدا، قاعدين يجيبوا في فنانين كبار كيعملوا في حركية كبيرة وكبيرة برشا بالموجود،
3: برمجة محترمة جدا
1: فمش ان غون بودجي، برمجة محترمة جدا، برمجة توائم ما بين الحاجات اللي يحبوها الشباب وبين ايضا الفن الاصيل. شفنا معناها تري غون سوكسي المرتضى الكازو الجعفور الشيرين اللجمي الاصوات اخرى، والليلة العرض الأبرز في هذه الدورة 64 دورة الامتياز مع لاتيفا. دونك الناس الكل مازالوا بعض التذاكر مشيوا شريوهم وأعملوا جو الليلة في جرومبيليا، خلينا على الأقل نحتفل الليلة بالعنب كما يقولوا فيها، ونحتفل أيضا بهال الحدث هذا المهم والمهم برشا.
3: صدعني نجيب حذاك
1: ايجي خويا، مرحبا بك، راح بيك معايا عشان خويا تفرح
3: بي خويا. نمشيوا السوسة نكملوا مع العروض مع أمينة فاخت، نمشيوا لل المسرح نحكيه في سوسة الليلة، فما عرض مسرحي كوميدي ولد الطلياني بيقدموه كل من سفيان الدهش، لبنى الزديري، ونور الدين بو حجبة بخانو كما يعرفوا العباد. والعرض باش يكون مع العشرة متاع الليل على ركح مسرح سيدي الظاهر بسوسة. في الجم غدوة باش يكون حاضر الرابر كازو مع العشرة متاع الليل بالمسرح الأثري الروماني بالجم ضمن الدورة الثامنة لمهرجان الجم لموسيقى العالم.
1: إذا هو أبرز المهرجانات، تحية لكم الناس الكل، كان هذا برنامجنا صيفية.
2: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماليزة عتيم لستمتع العشية على موزايك فهم.
1: مازلنا مكملين احنا معاكم حتى لستمتع العشية شوية اخرى جميلة. غفران العكبي في موجز الرابعة الاولى في تونس، ما تتسويت الموعد اليومي مع الكيتش مع ديجي نخلة سيم السمعي في كيتش يعمل 66 كيف برشا ميموريز. يلا جو
2: Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس بودابرود إي موزايك كافيم.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يضع جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين في درجة انذار كبيرة خلال اليوم وغدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وظهور الشهيلي، علما أن الوضع الجوي يتميز أيضا بظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة بأمطار. بالبرلمان ظافر الصغيري ينتقد ما وصفه بالضعف الاتصالي للحكومة، معتبرا أنها لم تقدم للرأي العام نتائج القوانين التي صادق عليها البرلمان على غرار قانون منع المناولة وتنقيح قانون الشغل. كما انتقد في تصريح للزميلة سيدة الهمامي عدم خروج الحكومة إعلاميا لتقديم إحصاءات دقيقة بشأن نتائج قانون الشيكات، معتبرا أن الحديث عن ارتفاع حجم الكتلة النقدية المتداولة لا يرتبط بنتائج القانون وإنما بغياب ثقة المواطن في اقتصاد بلاده. وأشار إلى أن 35% فقط من التونسيين الناشطين اقتصاديا يمتلكون حسابا بنكيا، داعيا إلى مزيد من التواصل وتقديم المعطيات للرأي العام.
1: اليوم ما يحبوش يقبلوا الكمبيالة، الكمبيالة هي البيع بالتأجيل، هذاك هو القانوني. كيف تمشي تعطي كمبيالة، كيف يصب الكمبيالة وترجع ما تدخلش للحبس، يجيك عبد المنافس يلقى معك في أساليب متاع دفع أخرى، وفي الحالات القصوى يجي يبيع لك التلفزة اللي في الدار باش يخلص السيت. هما ما يحبوش الكمبيالة ويقول لك التونسي ما يفهم كان بالقوة. في القانون الجديد عملنا التسوية، صحيح عدد المساجين ما فاتش 600-700، أما المفتش عليهم 100,000. مشكلتنا توا راهي الدولة ماهيش قاعدة تخرج، ما همش قاعدين يخرجوا الكوميونيك يقولوا علاش فما مشكلة نتاع ماء، ما هو مش قاعدين يخرجوا يعطيوه في الاستاتيستيك نتاع الدولة القانونين اللي عملتها الدولة. اخرج قول مثلا بعد قانون المناولة رانا سوينا وضعية 100,000 خدام، اخرج قول للناس وقتاش مش تطبق القانون 18 نتاع من طالت بطالته من اصحاب الشهائد، واخرج قول هاي نتيجة قانون الشيكات شنو الانعكاس نتاع قانون الشيكات على مثلا الكتلة النقدية المتداولة. وانا كاقتصادي نقول اللي المتسبب معناها في ارتفاع الكتلة النقدية هو انه التوانسة يحبوا على الكاش، معناها يبدأ تحتهم، هو عدم ثقتهم في اقتصادهم. 35% فقط من التوانسة عندهم حسابات بنكية.
0: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن على موقعها الإلكتروني القائمة الأولية لطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. ووزارة التعليم العالي تدعو في بلاغ الطلبة المقبولين إلى حضور الاجتماع الإخباري المقرر تنظيمه بمدينة العلوم بتونس بعد غد الجمعة بداية من 9:30 صباحا، مشيرة إلى أن نشر النتائج الأولية للطلبة المقبولين للدراسة بالجامعات الجزائرية والمغربية يمثل استدعاء رسميا لهم. ويتعين على كل مترشح مقبول الحضور إلى الاجتماع مصحوبا بنسختين ورقية ورقمية من شهادة البكالوريا وبطاقة الأعداد وجواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية وفق ما أفادت به الوزارة. عالميا، مصرع 95 شخصا على الأقل في نيبال جراء فيضانات هائلة اجتاحت المنطقة بحسب ما أفاد به متحدث باسم الشرطة للوكالة الفرنسية للأنباء، مضيفا أن حوالي 28 شخصا أو شرطيا ما زالوا في عداد المفقودين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع حسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالبديساتين للسكن تاع العشية. حسن الهمامي، موزايك FM.

0: هذا شاكر ولده محمد شاكر في كيفك عفري على موجة موزيكا فام الأربعة وأربعة دراج. رحبوا بكم من جديد, مرحبا بيك, مرحبا بكم من جديد. خليل نمشي واللايك ديسلايك, يلا جو
1: لايك ديسلايك
2: لايك ديسلايك. حسن, باش نحكيوا اليوم على الباعة المتجولون امام القانون, هكا تطبيق صارم ام مراعاة لظروف من يبحث عن لقمة العيش. هو موضوع البياع اللي موجودين على الارصفة او ما يعرف بالانتصاب الفوضوي, رغم اني ما نحبهاش الكلمة هذه. ميلاش فتحدي عليك فسر لكم بعد في الاوف ان شاء الله. حسن
0: فسر الان في الاوف
2: لانه ما نرى انه التعبير غير جيد, غير صائب, غير موفق.
0: اوكي,
2: ملف قديم جديد رغم كل المحاولات اللي تقوم به السلطات التونسيه من اجل حل الملف هذا في عديد المدن بما فيها تونس العاصمه وغيرها من الولايات. والزاوية اللي اخترناها حسن اليوم نطرحه من خلالها الموضوع هي بين تطبيق القانون ومراعاه الوضعيات الاجتماعيه, بما أنه المسألة تتعلق باستغلال الأرصفة والطرقات دون ترخيص ما يتسبب فيه من عرق لحركة المترجلين وما يخلقوا من فوضى في الفضاء العام وغيره, وحتى يمكن أن يضر بالتجار اللي يدفعوا في الضرائب والكراء والأداءات. ومن جهة أخرى فما ناس تلتجأ للبيع في الشارع لأنهم ما عندهمش رأس مال باش يكريوا محل أو باش يبعثوا مشروع, وأحيانا يكون هذا النشاط مصدر دخلهم الوحيد لإعالة عائلتهم. هذاك علاش في بعض الأحيان المعادلة تكون صعيبة,
0: معادة تكون صعيبة بين هذا وذاك. معناها لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي, هكا يقولوا العرب. قبل أنا مع أنه الباعة المتجولون هذوما ناس يلزم الدولة تحيط بهم, يلزم تاخذ لهم معناها تنظم لهم القطاع متاعهم. يقول قايل فاش قاعد تحكي لا نجم راهو اليوم توتي بوسيبل. فما تجارب مقارنة في دول عربية, في دول إفريقية, في دول آسيوية,

0: يكونوا منظمين بيخلصوش برشا فلوس، يخلصوا شوية فلوس على خاطر سي دو غانيو بوتي كيف ما يتقال، معناه يصوروا فلوس فرنك.
1: محاطين،
0: شوف محاطين محميين منظمين فيزافي القانون. وفوق هذا الكل سي خليل، برشا ناس تخزر كان لحد خشمه، ما تخزرش القدام. علاش؟ على خاطر الناس هذية لازم يكونوا منظمين باش نهار آخر حتى تجيهم امتيت غدخيت لقدر يكونوا محميين من حوادث الشغل. فما تجربة صارت معناها في تونس وكانت موثقة في بعض الولايات لما آخر ذلك. أما احنا في تونس ديما نكونوا رائدين في استلهام الحلول، ولكن ما عندناش نفس، ما عندناش لسوف باش نكملوا. سي سا لو بروبليم. هذاك علاش اليوم وجب على المشرع انه يطور من القانون، يطوع القانون لخدمة المصلحة متاع الناس هذوم، على خطر مش معقول بشو قعدوا اليوم زادة هيتا نقولوا احنا نستغلوهم وقت نشريهم منهم، وقت نجيو نحكيوا عليهم نسبوه، ولا اسمعني وقت تبدأ انت عندك زادة كيف مشروع ولا حاجة انت صب قدامك عندي الحق. يعني انا كان منظم مشروعي وكل وانت تجي قدام مشروعي وتحل وتبيع في نفس البرودوي باش ترسومي لما اخر ذلك
2: عليه مزيبه هي
0: مش مزيبه.
2: فما قانون في البلاد،
0: فما قانون في البلاد مدام ريم جوستومون. دونك اليوم فما بارك الله فيك، دونك فما من فما بين هذا وذاك كيف ما يقولوا فيها، فما حل نجم نشدوا العصا من الوسط.
1: متفق
0: معي. دونك اليوم انا ضد شيطان هؤلاء، ضد انه زاد كيف ما نحيتوش بهم، على خاطر الاحاطه بهم واجبه علينا، والدوله اليوم لازم تحمل المسؤوليه الكامله في حمايه هذه الفئه المهمشة. معناها ومارجيناليزي الحقيقة الفئة هذه، دونك نحقوف خجيل زادا هشة جدا، وراهم يعيشوا في عائلات وراهم، وكيف كيف اليوم راقبوا كيف ما يتقال مسالك التوزيع اللي تجيب منهم. معناها فما شوية سلعة مهربة راهو مشكلة، راهو تعمل عين راهو يجي يقول لك حاجة، فماش في دنيا تربي ذي اللي تشوفها الكل، فماش سلعة مش مهرب، فما سلعة المهربة والأمور واضحة وجوك يبدأ حفلت. أما تهريب من تهريب نسبة من نسبة، على كل حال
1: ستيل وقلم مساس قوم
0: نلقاو اي فوالا ما ساعة
1: سيرتو تاو مع رونتريه كي تبدا
0: حاجة نديو فيما دي برودوي كونسيريجين. لا ردوا بال دي برودوي كونسيريجين، دي برودوي كي معناها كي بوف معناها كوزي دي زالرجي زادا لهنا، لازمنا نحميو صغارنا ما ننساوش نبداو واضحين.
1: تاو مع رونتريه باش تلقى برشا من الناس
0: تلقى جوستومون هيت نظموهم يا خويا، فما تجربة رائدة في بومنديل امور واضحة. معناها شنو المشكلة يا خويا؟ تو ولاو تجار كبار لا محالة، ربي يفتح عليهم. مثالش الناس الاخرين اللي يرسبوا في شارل دو غول، في جمال عبد الناصر، في غيرهم نحكيه على ان بو بارتور، نجموا ننظموهم نحطوهم في سوق الساعه تحميهم حر الشمس وتقيهم برد الشتاء. معناها مش بداو واضحين زاد حتى هم الناس ذوكم، مش معقول زاد يقعدوا مسايبين دون ناتور. رايكم يهمنا كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام.
3: لايك ديسلايك افتر وورك يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: مرحبا بكم جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. الحقيقه سعيد برشا اليوم باستقبال الدكتوره نجلة رشيد المكلفه بتسيير المندوبيه الجهويه للاسره والعمل البشري بتونس. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا. مرحبا. كيف الحال؟ الامور طيبه؟
1: الحمد لله.
0: برشا نفرحوا برشا تكون بحضنا هكايا طبيبه شابه وشابه زوز بعضهم. تحيه ليك ومجتهده زاده كيف كيف. تحياتنا ليك ولكل زميلاتك وزملائك بالديوان الوطني للاسره والعمران البشري. قاعدين تخدموا في خدمة كبيرة وجبارة لهنا. الخدمة الحقيقة هي توعوية بالأساس. نحب نحكي معاك اليوم على الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب. أنشطة توعوية طول العام والأنشطة الصيفية زي كيف كيف. وأيضا مش نحكيه على التكفل النفسي للإدمان وهذا مهم ومهم جدا. هتاخذوا فكرة الساعة على البروغرام اليوم اللي قاعدين تقوموا به وبخي دي جون العبيد اللي تسمع فينا ذبينا نعرفوا بالبرنامج هذايا وكيف كيف ندعو الناس زادة اللي اليوم تمر بظروف صعيبة شوية انها تمشي لأقرب مركز للديوان. تفضل دكتورة.
1: يعطيك الصحة أحسن. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. بالنسبة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري نعرفوا اللي هو المهمة الأساسية متاعه هو الوقاية ومن خلال زادة التوعية والتثقيف. دونك بالنسبة للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في كل ما يخص الصحة الجنسية والإنجابية نعطيه أمثلة مثال العلاقات الجنسية الغير محمية الإدمان بجميع أنواعه. لهنا دور الديوان هو التوعية والتثقيف في كل ما يخص الإدمان في كل ما يخص العلاقات الجنسية الغير محمية. كيفاش تكون هالتوعية والتثقيف هذية؟ يكون يا إما في المراكز الصحة الإنجابية اللي موجودين في 24 ولاية، الفضاءات الصديقة للشباب خاصة الموجهة بالخصوص للشباب موجودين في 22 ولاية إلا أن الخدمات راهم موجودين كيف كيف في 24 ولاية. هنا نعطيه النصائح نوجهه. إذا كان الشاب أو الشابة عندها أسئلة فيما يخص الكومبورتمون نتاعو ولا شنو لازمو يعمل ولا سبل الوقاية ولا السلوكيات نتاعو لهنا احنا نوجهوه نجاوبوه على الأسئلة نتاعو الكل. لا يقتصر دور الديوان أنه يقدم معناها التوعية والتثقيف في وسط المراكز متاعه، هو يتنقل للشباب وين هما موجودين. فما البرامج الصيفية اللي احنا بالشراكة مع برشا شركاء خاصة وزارة الشباب والرياضة نعملوا الأنشطة الصيفية الموجهة بالأساس للتوعية والتثقيف في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في البحورات في المهرجانات في كل الأماكن اللي يبدأ الشاب أو الشابة متواجدين
0: فيها. اليوم موجودين في برشا، أنا شفت في مثلا في معناها أنتم حملات عديدة الحقيقة معناها مش بدأوا واضحين دونك توعيوا في التوعية حتى في مهرجان كرتاش كانوا محاضرين نهار 13 أوت وشفت أنه العبيد تقبل من عندكم أنتم معناه تقبل النصيحة لأنه نلقاو ساعات دي مساج يمشيو تغطيه من شباب الشباب ساعات القبيلة تقوم أيضا بالمساج اللي يلزمهم يتقالوا من مرأة لمرأة يتقبلوا من شاب الشاب يتقبلوا الأخصائيين نفسانيين زادة كيف كيف اللي خدمتهم كبيرة برشا بالإضافة إلى الأطباء. دونك اليوم قدش مهم أنه نوعيوا الشباب أنهم يحميوا رواحهم أنهم جنبوا هالسلوكيات هذه المحفوفة بالمخاطر.
1: هو نوعيوهم بطبيعة الحال وديما نبدأوا بالوقاية والتوعية إلا أنه زيدة إذا كان دخلنا في سلوك محفوف بالمخاطر هذا لا يعني اللي أنت ما تمشيش تعدي ما تمشيش تسأل الأسئلة متاعك. كما قلت أنت معناها الأخصائيين موجودين الأطباء القوي المثقفين والمثقفات موجودين على الذم المعلومة اللي عندهم صحيحة وعلمية باش يعطيوها. كما قلت أنت زيدة نعطيوها ديريكت للشيء بجرات العادة اللي العبيد عندهم الثقة الكبيرة في الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري خاطر يعرفوا المعلومات متاعو نعطيوها دو فاسون بيداغوجيك نعطيوها بطريقة سلسة صحيحة سهلة باش يفهموها. كما قلت لك أنا زيد الشاب أو الشابة اللي بدي عنده سلوكيات محفوفة بالمخاطر خايف على روحه شنو لازمه يعمل والكل راهو التكفل يصير في مراكز الصحة الإنجابية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. ما ننسيوش الجانب النفسي اللي هو مهم جدا واللي فما أخصائيين نفسيين مختصين في المجال هذايا في مراكز الصحة الإنجابية في فضاءات صديقة للشباب. دونك الشباب معليه كان يمشي لهالمراكز هذايا
0: مش زيو طمنوهم عدد نذكر دكتورة نجلة رشيد المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس. اليوم نحكيه على أيضا هذا نقوله الخصوصية اللي هي معناها هذا نقوله بريزون كونسيديراسيون السرية زدا كيف كيف المجانية أيضا في لابريزون شارج. هذا الكل مطلوب الإنسان ينجم يمشي يعمل الكونسلتاسيون تاعو ما نفس أنتم ديما وزيتونو أنه السكري بروفيسيونيل يكون موجود أنه باش يكون محمي أيضا وأيضا باش تكون فما إحاطة لي هو للشاب ولا للشاب ونشجعوهم اليوم أنه بالحق معناه يفون اتخ انتخ دبن ما باش يمشيو عبارة باش يكونوا عند والديهم ولا عند خويتهم ولا عند واحد من العائلة. وهذايا اللي نلمسوه ديما فما يا فما هيت نقولوا كابيتال سمباتي بينكم وبين المواطنين وفما أيضا هالجانب هذايا الإنساني البحث في المعاملة.
1: يعطيك الصحة على الملاحظة هذايا مهمة جدا خاطر ديما نفس الأسئلة تعاود ترجع لنا الكونفيدونسياليتي ندرى لي باش نقولوا لهنا باش تقولوا ولا لا خاطر مواضيع حساسة شوية والشيب ولا شابة يبدأوا بخيوكيبي بالكونفيدونسياليتي هذه كما قلت أنت خدمتنا كلها آمنة مجانية متوفرة والجانب السر المهني والسر بصفة عامة معني حتى كان هو باش يحكي على حاجة مع المثقف أو المثقفة راهو إلي تنو بار لو سكري بروفيسيونيل حتى شيء ما يخرج الكونفيدونسياليتي والسرية التامة محفوظين. إذا كان يجيونا بطبيعة الحال باش يلقاو كان الترحاب نفرحوا بهم برشا نحن على خاطر نقولوا على قليلة الشاب اللي وعيناه هو بيدو يكون نهار آخر يوعي صحابه يوعي الجيل اللي هو ينتمي ليه وتوصل المعلومة بطريقة صحيحة.
0: هيت نعملوا مثال مثلا الشاب نقولوا احنا انا ما عاد شاب لما حالة 45 بياخذوا الشاب مثلا او شاب عليا وبحذينا في الاستوديو زميلنا في السيام مثلا كلنا كشباب حاولنا هكا سلوك مثلا محفوف بالمخاطر يمشي الأقرب مركز بحذيه باش يحكي معاك بكل أريحية يلقى غديك أخصائي نفسي يلقى لا بيرسون غوسورس اللي يمشي لهنا تنصحوه شنو تقوموا لا بريزون شارج قربوا تصويرة أكثر
1: خل قربوا لهم التصويرة أكثر نوضحوا لهم السيركوي هو يمشي الأقرب مركز صحة إنجابية قريب ليه فضاء صديق شباب إذا كان متوفر لبليبار متوفرين فيهم فضائيات وحتى كان مش متوفرين راهي الخدمات موجودة للشباب دونك أول حاجة إذا إتر بري أن شارج بالمثقف أو المثقفة اللي تقوم بالاستقبال تشوف علاش هو جاي وهي بعد توجهه للإطار الصحي اللي يناسب الحالة متاعه إذا كان حاجته بطبيب وإلا حاجته بقابلة وإلا حاجته بأخصائي نفسي هي اللي باش توجهه. عادة الخدمات متاعنا نعملوهم في نفس النهار اللي جي فيه مكثر الخدمات نعملهم في نفس النهار باش ما يقعدش الشاب ولا شابة يمشي ويجي ويقلق ساعات وما عادش ينجم يجي كل واحد بظروفه اللي يقرا اللي يخدم اللي ما عندوش وقت دونك اون ايسي لو ماكسيموم بعد اكل استقبال هذيك الاولاني هي باش توجهه حسب الطلب نتاعو للاختصاص اللي هو يلزم لازمه
0: معناتها اليوم للشباب اللي ايضا يقعوا في فخ الادمان مثلا في فخ الاستهلاك المفرط للمخدرات لي ستوبيفيون وغيره يقول لك انا موجود بين نارين بين نار اني نداوي وبين نار اني نتفضح نحب نقول لهم انه وقت اللي تجي بحذنا في معناها في المراكز نتاعنا فانه عليك من الله
1: كما يقول عليك من الله
0: عليك من الله تعاونوهم في انه توجهوهم فيما يتعلق بال معناها تنقولوا فيما يتعلق بمثلا شكون يعاونهم تبعثوهم لي سونتر باش ينحيوا الادمان هذا
1: بطبيعة الحال ديجا في لي سونتر نتاعنا احنا عندنا اخصائيين نفسيين مختصين في المجال هذايا اللي هما يفون لي بروندر ان شارج معناها المده اللي لازمه كيما قلنا ونعاود راه وكل الخدمات مجانيه حتى خدمات الصحه النفسيه راهي مجانيه في مراكز الديوان الوطني للاسره والعمران البشري. اذا كان الشاب او الشابه يحتاج للتوجيه بطبيعه الحال احنا نوجهوه نفسروا له وين يلزم يمشي وساعات حتى اذا نضطروا احنا ناخذوا لي رونديفو ولا حاجه ناخذوهم احنا.
0: دونك اي انواع الادمان معناها اليوم فما انواع عديده نتاع
1: عديده
0: باش نبداو واضحين. دونك العديده اللي هي الانواع. دونك ماذا بينا انه يتوجهوا لكم يلقاو الخدمه لهنا. زاد كيف كيف نحكيوا على التكفل النفسي اللي عمل 12 شهر يدور موجود. انشطتكم التوعويه تهبطوا زاد تمشيو الاسواق الاسبوعيه تمشيوا البرشا بقايا معناها تو باش ترجع على غونتري سكولير. زاد مهم برشا لانه في الوسط المدرسي للاسف الشديد كي تشوف انت اليوم راهو من سيزيام اني سوا بريمير. احنا كنا وقت هذول في ذلك الزمان كنا مازلنا مليكه في الكوليج في الليسي. نشوفوا ايضا بانه الشباب اليوم ولا المراهقين عرضه لمخاطر جمة.
1: صحيح، عرضة لمخاطر جمع، عرضة للإدمان، عرضة لجميع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الديوان يعمل مع الشركاء متاعو الكل، وزارة التربية، المندوبية الجهوية للتربية، يدخل المدارس، يعمل معناها حصص توعوية في معناها في الإطار المدرسي أو خارج زيادة الإطار المدرسي، حتى في الفضاءات متاعنا المخصصة للشباب نعمله في الحصص التوعوية، نحاول نوعيه. وكما قلت لك زيادة أي شيء براه نوعيه هو بيدو باش يكون سفير نهار آخر باش يوصل المعلومة الصحيحة للأصدقاء للزملاء الكل. بطبيعة الحال إذا كان وصل الكومبورتمون موجود معناها السلوك بدي موجود، وقتها ما عادش نحكيه على وقاية، وقتها نحكيه على تكفل. فما التكفل الصحي الطبي وفما التكفل النفسي. في الديوان نوفرهم الزوز الاثنين كمرحلة أولى. وإذا كان معناها باش نحتاجوا بتبيعة السيرفيس دوزيام دوغري ولا تخوازيام دوغري، احنا باش نوجهوه الشاب ولا
0: نوجهوه الشاب هذا. دونك نعاود نذكركم انتم اللي تنجموا يمشيوا مراكزكم موجوده في 24 ولايه تونسيه كيف كيف، يدخلوا على سيت انترنت موجودين على لي ريزو سوسيو، قاعدين تخدموا في خدمه هايله برشا اون تيرم دو كوميونيكاسيون، تقربوا قاعدين اكثر فاكثر للشباب كيفاش يخموا وانتوري اوسي حتى في وسطكم انتوري بار دي جون. واليوم هل لابروش هذه بارتيسيب اللي قاعدين تقوموا بها في الديوان ما نجمو كان وقت نذكروها نشكروها. نحب نخلي كلمة الختام دكتورة نجلة رشيد المكلفة بتسهيل المندوبية الجهوية للأسرة والعمل البشري بتونس للناس اللي تسمع فينا للشباب للوالدين زادة كيف كيف انه اليوم راهو ما فماش مشكلة نمشي ونوعي ونمشي ونعطيه المعلومة ونمشي ايضا من اجل انه ننقذ صغيراتنا.
1: كلمة الختام هي انه مراكز الديوان راهم موجودين في 24 ولاية على ذمتهم. الشباب براهم معناها من مهمات الديوان انه يهتم بالصحة الجنسية والانجابية للشباب. انكم راكم باش تلقاو كان الاستقبال الجيد. نعاود ونأكد ونركز على مجانية الخدمات الكل، ومرحبا بالناس الكل.
0: مرحبا بالناس الكل. شكرا جزيلا ليك للدكتورة نورتنا. ديما كلام وقت اللي يجي من انسان معناها عنده القيمة العلمية وعنده زادة كيف كيف الروح المسؤولية هذه اللي نلمسوها في كلامه كذا مش غريبة على الناس الكل اللي تخدم في الديوان. وايضا اليوم هل لو ديسكور تيغا تيغ اللي مانيش قاعدين، بالعكس هذا ديسكور ترغيبي بالاساس، خطاب ترغيبي للناس ونقول لهم ايجي ونتلهوا بصحتكم معناها الجسديه والنفسيه. ومهم برشا اليوم انه يكونوا صغيراتنا اونتخ دو بون ما. تحيه كبيره ليك للا.
1: شكرا.
0: شكرا ليك دكتورتنا دكتوره نجله رشيد المكلفه بتسهيل المندوبيه الجهويه للاسره والعمل البشري بتونس. حكينا معاك اليوم على الوقايه من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر لدى الشباب والانشطه التوعويه اللي نظمها الديوان عملها على عام 12 شهر يدور والانشطه الصيفيه زاد كيف كيف. وحكينا معاك على التكفل النفسي للادمان. تلقاو الانترفيو اون انتيغرال على الباج نتاعنا موزايك اف ام.

كريمة من غشيم في رجيت والمرجة كمل ذي نكون دوستالجي على موجات موزيكا فهم. تحية لكم الناس كل وين ما كنتم، كانوا بعضنا إن شاء الله حتى لسنة العشية. تتفيت أخبار الخامسة على الأولى في تونس مع الجميلة غفران العكبية، آخر أخبار الوطن وآخر أخبار العالم في موجز الخامسة على الأولى في تونس. بعدها نكمل معكم حتى لسنة إن شاء الله.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد في بلاغ أن وحدات الإنتاج تعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مؤكدة تواصل التنسيق مع السلطات لاستعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. وفسرت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية اضطراب التزويد بارتفاع الطلب بنحو 30% خلال هذه الصائفة نتيجة موجات الحر، إلى جانب الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تسببت في توقف عدد من وحدات الإنتاج واستنزاف المخزون الاستراتيجي، نافية ما يتم تداوله بشأن حجب المياه أو تخزينها بهدف المضاربة، ومشيرة إلى أن تراجع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يسهم تدريجيا في تحسن التزويد. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بنابل ترصد 180 مخالفة منذ بداية السنة، شملت سكب مياه مستعملة ورمي فضلات ومخالفات بناء، إضافة إلى تجاوز تراخيص استغلال الملك البحري العمومي. وأكد رئيس الفرع الجهوي كريم بوليفة لمراسلتنا سهام عمار أن مخالفات سكب مياه التطهير في الحمامات ونابل وابن خيار وقربة ارتبطت أساسا بأعطال محطات الضخ بسبب انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى تزويدها بمولدات كهربائية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد غدا الخميس في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة. وسيخصص الاجتماع لبحث التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها في القدس الشريف، إلى جانب التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. ومن المنتظر أن يجري وزير الشؤون الخارجية لقاءات مع عدد من نظرائه العرب والمسلمين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية اليوم الأربعاء على أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر. وأشار ترامب إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع حسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: هاي فوهد على موجة موزيكا فيم تاو الخصر بعرفوا بكم من جديد في أفتر وورك.
1: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيكا فيم.
0: وانا مش اقترح لكم افتر ووك، اقترح لكم سهريه تعمل 66 كيف وين في جولدن كارتاج. جولدن كارتاج اللي ينظم حدث صيف 2026 جاز اند جاسترونومي. هبشوفوا شنية الحكايه دي، خليقه ولا صناعه. سعيد برشا باستقبالهم زوز ضيوف اليوم، يخدموا في خدمه ممتازه وممتازه جدا من اجل اعطاء صوره جميله على تونس. وسام سويفي مرحبا بك، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ نورتنا سيدي مدير جولدن كارتاج، نورتنا اخوي، مرحبا، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: عسلامة أحسن، مرحبا بكم على الاستضافة، مرحبا بالسادة المستمتعين المستمعين متاع موزايكا فام.
0: عايشك سيدي، مرحبا، بغير تخاف راوين ما
2: لا الكلمة المستمعين
0: لا أخويا مستمعين مرحبا سيدي سيم راه مخوفش راني
2: أنا فما كلمات ننطقوهم مرة بعد قداش
0: لا بأس أخويا، مرحبا بك يا سيدي. رحبوا بسي رفيق بن جد وبريزيدون دو لا فونداسيون أتلاس، مرحبا أخويا، أهلا وسهلا، نورتنا سيدي، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: موزايكا فام يعيش هي الرجل المسموعة أكثر في الجمهورية،
0: ربي يفضلك
3: الناس كل تتبع فيها ويحبوها برشا،
0: رجل تسمعنا ديما انت في الثنية عادي خويا،
3: اي وقت نفوت مجاز الباب ما عادش كابتن ولا نبدل حاجة
0: ترجع كابتن ان شاء الله، ان شاء الله ترجع كابتن. على كل حال ما جيتش ديك فير غطا نهاري خير ترجع بحذايا باش نحكيو على الجيد جاسترونوميك دو نور ويست تونيزيان، تخدموا في اتلاس في خدمة ممتازة وممتازة جدا، اما هذايا حاجة مهمة برشا. وانا ذا هيد نحكيو على الفكرة، كيفاش جاتكم الفكرة سي وسام نتاع جاز اند جاسترونومي؟ اليوم يظهر لي لي بليزير معناها دو لا بوش اي لي بليزير دي زوري زوز مع بعض هكا ولا
2: ونحكم زيد اكزاكتومون. هي الفكره جات مشتركه يعني مع سي رفيق اللي هو البريزيدون تاع الفونداسيون اتلاس، دونك اون سي بارتاجي لا تاش. بون باش نخلي له الكلمه هو يحكي بليتو على الجاز اللي هو الاختصاص
0: الاكثريه
2: نتاعو، هو بعد انا نحكي على الجاسترونومي.
0: على الجاسترونومي به سي رفيق. دونك اليوم هيت نذكر المستمعات والمستمعين اتلاس اللي هي جمعيه تبركلا توا دي سنين قاعده تنشط هكا ولا
3: اتلاس عمرها 40 سنه اليوم
0: ما شاء الله. ايوه
3: تنشط في مجالات متعدده منها البيئيه فهمت الاقتصاديه التنميه الجهويه والثقافه. والثقافه خاصه نخدموا عليها برشا باش الوليدات نتاع الشمال الغربي لهوهم بالثقافه والعمل باش ما يمشيوش للاشياء اخرى مخدرات او ارهاب او حاجه اخرى فهمت. دونك احنا نستقطبوهم من الابتدائي ويتبعوا نعملوا ديما ستاج دو ميوزيك فهمت كلاسيك في مبني متير وفي المنطقه، ويجيو وليدات من كامل الجمهوريه. عندنا وليدات المنطقه ويزيدوا ويجونا من الساحل من الوسط من الجنوب، عندنا اولاد يجوا من المهديه يجوا من سوسه يجوا من نابل يجوا من تونس من يعدوا 10 ايام افيك دي بروف رونومي مونديو. مين يجيو لي بروف؟ يجيو من واشنطن، نيويورك، فيلادلفيا، اوهايو، اتلانتا، ويجيو بينيفول يجيو نحن نسكنوهم ونوكلوهم ونشربوهم يقريو لوليدات كل واحد في السبيسياليتي نتاعو. وعملناو كي حكينا عملنا استاج في تبرقه، رئيس الجمعيه ويليام هارفي هاو جاي تو كلمني كانت خارج من المكسيك باش يجي الجولدن كارتاج. اونت بارونتيز نشكروا جولدن كارتاج خاطر مش اول مره، هذا ثالث عام دون لو كادغ لي راسو معناها يعاون في الجمعيه يعاون في الفونداسيون. ما فماش تظاهره طلبناها من جولدن وما قبلهاش، يقبلها ويعاوننا ويساعد سواء في لي مارشي نتاع لي برودوي ارتيزانو نتاع لي ريجيون والوليدات نتاعنا في الماستر كلاس، حتى في الحفله الاخيره نتاع كل عام نعملوها نتاع الاولاد نتاع الموسيقى تتعمل في جولدن كارتاج وما ندفعوا حتى فرانك زاده. دونك يزيدوا ياكلوا ويشربوا الوليدات ضياف عن جولدن كارتاج، ولينا وليد جولدن كارتاج. عاد لي امريكان عملوا قالوا لنا بيسكو انتم في بيل دو جاز علاش ما نعملوش حويزه جاز؟ هاكا عندنا فكره. مايل ديفيس سنتينير نتاع السنه، ومايل ديفيس لو 14 جويي 1973 جاء لطبرقه، جاء المونترو في سويسرا وجاب سيروب في بن حسين وجاب معاه شكون؟ جاب معاه كيث جاريت ونينا سيمون. اول مره في التاريخ تروا ستار كبار يطلعوا في ركح واحد مع بعضهم، نينا سيمون وكيث جاريت ومايل ديفيس. سنه سنتينير في العالم كامل يحتفلوا في مايل ديفيس. الوغ احنا كي شفنا مع

0: هلسنكي وبعد يمشي يرجع الدنمارك فهمت باش يعمل دي كونسير نتاعو ويعاود يرجع لامريكا وتوا يوصل غدوه في الليل سبيسيالمون للسواري في جولدن كارتاج جامارت
1: دونك
0: فوالا باش يعمل لينا ماستر كلاس نهار الجمعه مشكوره وزاره الثقافه عطتنا ستوديو نيميرو 4 بلاش وقالوا لنا يجي خلي قري الوليدات لي جازمان تاع تونس باش يعملوا ديمونستراسيون دو جاز امريكان و جاز كريول فهمت ومشكور المدير لا سيتي دا كولتور سي طرشوني قال احنا باش نعمل معكم كونفنسيون نخدموا على العام كامل نعملوا دي ماستر كلاس العام كامل في لي زانسترومون ناقصين اون كولابوراسيون افيك فونداسيون اتلاس اي les frais seront pris en charge par le ministère تاع الثقافه مشكور مشكور خاطر سنا عملوا ديجا برنامج باهي في تبرقه عملوا لنا معناها مع فيستيفال دو جاز خارق العاده جابوا دي ستار اللي نعرفوهم من اكثر من 40 سنه
1: البر هذه هاو جاز ا جولدن كارتاج جامد
0: انا قلت دي جاز دو تبرقة ا كارتاج فهمت يا فيل كي رولي تبرقه وجمرت
1: وجمرت
0: سي لا ميغ يا دو لا كونيكسيون لا ميغ دونك فوالا اوغوزمون احنا البارتنير نتاعنا هو جولدن كارتاج اللي ديما واقف معانا في كل تظاهرة ثقافية دون لو كادر لي راسو تشجيع الجمعيات
1: باهي برشا مهم برشا اي بوي جولدن كارتاج معناها لومبلاسمون نتاعو استراتيجيك دونك العباد باركينغ كبير ومتعودين تحتضنوا ديما ليزيفينمون الكبار دونك اليوم يظهر لي جواندغ لا غيابل لا غيابل سي وسام سويفي عاود نذكر ديريكتور جولدن كارتاج قمرت ضيفنا اليوم عسي رفيق بن جدو هذا حكينا على الجاز والفكرة نتاع هالحدث هذا اللي عشاق الجاز سوميتي اليوم موجود باش نجيو نعديو سهريه حلوه هكا ولي
0: باش نزيد نقطه صغيره انه السهريه هذه مع البارتنير نتاعنا جولدن كارتاج لي روتومبي نتاعها معناها المداخيل باش تدخل باش تاخذها من الفونداسيون اتلاس خاطر عملنا نواه كلوب دو جاز انترناسيونال في تبرقه ولزمنا تمويل باش نمولوه ومشى معانا في الفكره والمسيرين نتاع النزل عجبتهم الفكره وماشيين فيها وك علاش عملنا الكونسيبت هذا باش نخدموه مع بعض
1: جاستروني فوالا جاست اند جاسترونومي دونك فكره الجاز اليوم نجيبوا نجم معناها من العالمي هيتنا نقولوا ومشهور برشا وكيف كيف علاش ليه انه الانسان اللي باش يجي يستمتع بالسهريه يستمتع بالماكله زيد هكا ولا
2: اكزاكتومون نحن حبينا نثريو شويه البرنامج قلنا مع الجاز خممنا في الجاسترونومي وعملنا شويه ريشيرش فجبنا شيف ماروكان بلغو ماروكان معروف بازي في كازابلانكا وسي ان بارتنير دو فيستيفال انترناسيونال دو جاز دو كازابلانكا اللي هو اسمه جازا بلانكا
1: جازا بلانكا فوالا
2: الشيف هذا عنده كل عام ان كونسيبت غاسترونوميك يعملو اسمه لا تابل كلانديستين سي ان منو غاسترونوميك ماروكان ريفيزيتي دونك اتصلنا به وقبل الدعوه وبش يكون حاضر ان شاء الله لو 30 اوت باش يعمل ان ديني غاسترونوميك ماروكان وعملنا فورمول سبيسيال العباد اللي باش تجي للديني عندهم اكسي غراتوي للسواري نتاع الجاز
1: انا قاعدين نتفرجوا في الافيش داك نتاع التابلو كلانديستين هيت نذكروا طبعا زيد نذكروا كيف كيف العباد اللي تحب تشري توا ليبي وين نجموا نلقاوهم سي بي سي
2: بالنسبه للعباد اللي تحب تجي ينجموا يدخلوا على بلاتفورم تسكرتي
1: اوكي
2: ايجا
1: اوكي
2: و rezaprivé.com
1: .com اكزاكتومون ينجموا يلقاو لي بيي نتاعهم يشريوهم يجيو يتعشاو يعملوا جو هكا ولا وكيف كيف يحضروا هالكونسير هذايا للواحد من اهم العازفي الجاز اللي موجودين في العالم دونك لي ديفينمون هذايا هي تنقولوا 100% كاريتاتيف مهم برشا ماشي للمداخيل نتاعو لا فونداسيون اتلاس اللي باش معناها باش اليوم تواصل الانشطه نتاعها هذه الثقافيه وكيف كيف تغيير الواقع نتاع شبابنا اليوم في الشمال الغربي وفي مختلف ايضا ولايات الجمهوريه اش فيه المنيو اش فما شنو هو لي سوربريز خلينا نعطيو هكا انا بيرسو على علي باش يلقاو على خاطر كي تكلم سي رفيق بليك على الجازمان وعلى الاجواء اللي باش تلقاوها براتيكمون الناس الكل حتى اللي مش مغرومين بالجاز كيفي انا مثلا نسمع الجاز مانيش معناها برينسيبال قال لي خير نحب الجاز معناه نحب مثلا موسيقات اخرى. شاهيني باش نمشي نحضر في الايفينمون. الايفينمون تشهيه اكثر واكثرين وقت اللي يكون فما هالتابلو هذيا اللي باش تكون سيغتانمون فيها دي بلا مزيانين وبرشا شيخات هكا ولا
2: اكزاكتومون. معناتها سي منو كي تي بريباري بار لو بار لو شيف محمد بايا, منو غاسترونوميك ماروكان ريفيزيتي
1: فيه
2: لي برودوي دو لا مير, فيه دو

0: فيه
1: جنان قاعدين نتفرجوا خويا فما فما اللي زاميوز بوش فما زيد كيف كيف منيو اتابل انا قاعدين نشوفوا لي زويت خا يظهر لي هكا ولي ونلقاو فيليت بوف فيليت بوف فما تيراميسو فما تي على مونت فما برشا اجواء دونك يظهر لي حاجه بينا برشا دونك باش تكون
0: وسيرتو في في بلاصه يسر حلوه اللي هي البرج لسباس البرج افيك اون سوبرب فيو على على الفاليز نتاع جامارت على البيت دو جامارت
1: كاريمون على البيت دو تونس
0: واضحين
1: معناها خارج تونس الكل يتشاف هذاك الجولف دو تونس الكل يتشاف من هذيك منظر مانيفيك لعبات نجم تمشي غاديكا وتعدي سهريه حلوه ونعاود نذكروا انتم فو ديسبوزي مدام باركينغ معناها مريقل برشا لي فواتوري موجودين والحمد لله محفلين هالسنه في جولدن كارتاج جمار سي بي سي يظل ليفينمون هذايا سيف ذا ديت باش يكون لو 30 اوت نهار الحد هذا هكا ولا دونك باش يكون ايفينمون ان شاء الله ناجح برشا برشا ومكملين زاد كيف كيف مع ايفينمون يظل يستناو الناس كلها وعندنا خونا زياد كان يمشي بالذمه يهبط الجربه يظل المره هذيا جبنا ليفينمون اللي كيما نتاع جربه وخير من نتاع جربه في تونس هكا ولا
0: اكزاكتومون كارتاج ميوزيك لاند ان شاء الله لو 27 و 29 اوت في نفس البلاصه البرج
1: تري بيان نعاودو نذكرو باللي دات
0: 27 28 و 29
1: فوالا ابارتيغ من غدو
0: ابارتيغ من غدو
1: فوالا اكزاكتومون دونك سهريات و واجواء كبيره
0: اكزاكتومون دي دي جي انترناسيونو كيما في جربه بون نسخه مصغره من جربه ميوزيك لاند سي لا بروميير اديسيون اللي عملناها مع نوتر بارتنير سي محمد جراد
1: تحيك بلالي سي محمد جراد فخامه الاسم تكفي ما شاء الله عليه
0: تفاعل معنا معناتها كانت هي الحكايه فكره ما تحكينا في الموضوع عنا تقريبا 3 شهور على أساس أن حكيت معها على أساس باش نعملوها 2027 والحق اللي تي بارتون قال لي علاش نبداو من السنة وفيكتيفمون يعطيهم الصحة يزون بي أورغانيزي معناتها توت لا لوجيستيك دون لسباس دو دو موا وفوالا دونك عنا السنة لا بروميير إديسيون أبارتيغ دو دومان
1: أبارتيغ دو
0: دومان بور 3 جور
1: تخي بيان وين نلقاو اللي معناها اللي تنقولوا العباد اللي تحب تاخذ خاطر هما غاديك يقصوا ديما فما لاكسي وفما الفازيت هذه الكل وين نلقاو كالعاده على لي بلاتفورم
0: سور بلاس كالعاده على البلاتفورم ايجا موجود على ايجا والا ينجموا يجيو سور بلاس زاد
1: دونك سي دي سواري برينسيبالمون في النهار ما فماش شيء معناها فماش دي
0: لا لا لا يبداو 21
1: عام جاي تنفوا هنا صباح وليل تولي
0: اكيد اكيد عام جاي عندنا الوقت باش نعمل حاجه ما اكبر ان شاء الله
1: صباح وليل ان شاء الله دونك باش يكونوا فما كيما قلنا احنا دي جي دو غونومي معناها على شان انترناسيونال باش يكونوا دي ستار حاضرين وحفلات وسهريات مزيان ومزيان هنا برشا غدوة
0: 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1: نخليك لو مود لافان باش تذكروا العباد.
2: جو في اجوتي اون غراند بريسيزيون انه تبركه جاز فيستيفال هو الفونداتور نتاع فونداسيون اتلس.
1: تري بيان.
2: كاري شادين احنا في الجاز، هذه حاجه اولى. حاجه ثانيه جاز لا ميوزيك جاز شكون من الموسيقى الاخرى، موسيقى انستونتاني فيها امبروفيزاسيون، تعمل كونسير في بقعه انت والجو يعمل لك بيس ما عملها ما عزفهاش
1: قبل.
2: دونك هذه القوه نتاع الجاز، وان شاء الله جولدن كارتاجي يولي ان بول دو جاز وباش نخدموا معها الميوزيك كلاسيك زاده ولا فان داني، خاطر عندنا احنا في ولادنا 40-42 فهمت وليدات دي ميوزيسيان ديجا يمشي يجيو دو طون زون طون يعزفوا في الجولدن كارتاج دو بيانو دو فوالا دو كلاسيك. عندنا زاده نحبوا نعملوا شويه كلاسيك،
1: لا نعملوا برشا كلاسيك ولا شويه كلاسيك برشا كلاسيك
2: ولا دو جاز دو جاز. اسكو جو بو رميرسي كالكان؟
1: بيان سور.
2: مو جو تيان رميرسي، حبيت نشكر السيد ويلي جندوبه. علاش؟ كي حكينا له حكينا له على الموضوع قال انا تعملوا لنا نوايوم تاع وليدات يعزفوا الجاز في تبرقه ولموا وليدات دي ميوزيسيان وعطانا لوكال باش نعملوا فيه فهمت اكاديمي دو جاز اكاديمي انترناسيونال دونك تبرقه جاز اكاديمي. وغراس لوي معناها شكرا للسيد ويلي جندوبه ودفعت معاه كاتب السيد كاتب عام البلديه والاطارات الكل موافقين وباش مكننا ديجا بالمقر هذا، خاطر احنا عندنا لي زانسترومون وما عندناش مقر. دونك توا قال لمكم باش الوليدات نتاع المنطقه وحتى نتاع الجمهور الجمهوريه ديجا توا يكلموا فينا وليدات من مهديه يحبوا يعملوا دي ستاج من سوسه من كل بقعه يحبوا يعملوا دي ستاج في تبارك
1: وان شاء الله لي فون يتلموا مليح مليح في ليفينمون
2: هذايا باش نكونوا الكلوب
1: اكزاكتومون دونك ليفينمون نعاودوا نذكروا باش يكون ان شاء الله ليفينمون هذايا الكبير اللي هو جازيك اند جاسترونومي باش يكون ان شاء الله في جولدن كارتاج جمرت النهار لحد هذايا 30 اوت 2026 وما تنساوش زاد كيف كيف باش تلقاو زاد جمرت ميوزيك لاند هكا سميتوه ولا
0: كارتاج
1: اوكي كارتاج ميوزيك لاند دونك الحدث اللي تشوفوا تلقاو فيه دي دي جي كما قلنا معنا دو رنومي غدوه 27 28 و 29 ان شاء الله في جولدن كارتاج جمرت سي وسام سوفي نورتنا باش خليك لو مود لا فان العباد تسمع فينا باش يجيو ليزيفينمون هذوما الكل معناها كارتاج ميوزيك لاند وكيف كيف ليفينمون الفار هذايا نتاع نهار الاحد هذايا ان شاء الله جاست اند جاسترونومي
0: نقولهم venez nombreux pour la gastronomie pour la musique et pour la bonne cause
1: exactement pour la bonne cause كيما نقولوا فيها joindre l'agréable à l'agréable المره هذه مش utile à l'agréable دونك نمشيو ديما نعديو اوقات مزيانه شكرا جزيلا لكم نورتونا شباب ان شاء الله ديما متالقين وديما متميزين ان شاء الله ديما تصوير تونس هي اللي في الاخر الكل نخدموا فيها
0: exactement هذا الكل معناتها نحن نحاولوا كل واحد من الموقع نتاعو باش نقويو ليفينمونسيال في تونس ونكونوا معناتها تكون الوجهه السياحيه معناتها على في ابهى صوره باش نستقطبوا خاطر لي زيفينمون هذوما كي ينجحوا على شان ناسيونال يوليو بعد على شان انترناسيونال اون بو افوار دي جون كي بو فينير دو ليكستيريور معناتها بور اسيستي دو تيل مانيفيستاسيون وسواري ان شاء الله
1: تطفي ويجيو عديو في اوتيل مزيان سيجور يتمتعوا بالموسيقى بالميكا البنينه وكيف كيف يكونوا ديما اونتر دو بون مان نشكركم على حضوركم ونذكركم الانترفيو قناة كرال باج نتاعنا موزايك اف ام توت سويت شات الكلمة محمد علي في هاي تك
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام
4: ما اريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ما اريدو والا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس
3: اريدو طور عالمك
5: اهلا وسهلا مرحبا بكم هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك اف ام انستغرام اطلق فيرست درافت وهي تجربه جديده بالنسبه للمونتاج نتاع لي فيديو مخصصه للي ريلز تو نحكيو بشويه بشويه بعد شويه على علاقتها بايديت لابليكاسيون اللي اطلقتها انستغرام في 2025 في افريل 2025 بالضبط على الكل شنو تسمح فيرست درافت فيرست درافت تسمح لك انك انت تعمل سيليكسيون نتاع دي فيديو واللي فيديو هذوما بعد تعديهم على فيرست درافت وفي يصير مونتاج غيدي بالذكاء الاصطناعي المونتاج هذا نحي لي سيكونس اللي فيهم صوت ولا موج ديناميك ويعطي على الاقل فيرسيون اولى بالنسبه للريل تكون نظيفه بارابور للفيرسيون بروت بالنسبه لي فيرست درافت باش تكون موجوده مبدئيا على اي او اس وطريقه الاستعمال تتم اما عن طريق الجاليري ريلز ولا عن طريق الكاميرا نتاع انستغرام توا نجيو باش نسالو شنو العلاقه ما بين فيرست درافت و Edits l'application de Meta فما حتى علاقة ولا ما فما حتى علاقة اديتس لابليكاسيون هذه تعطي إمكانية انك تعمل مونتاج كامل انك تتحصل على فون فير انك تعمل ليزانيماسيون عن طريق ليا وجيري البروجي متاع الفيديو بالنسبة لفيرست درافت هي خاصية جديدة تم إضافتها باش تنظف فيسع فيديو ولا ريل تحب تهبطو فيسع فيسع ولا هذا هو الفرق ما بيناتهم الزوز لحد الآن متى مخلية اديتس بعيدة على التجربة هذه بالنسبة لي فيرست درافت المغروم بالستيكرز ولات عندكم امكانيه انكم تعملوا دي ستيكرز خاصين بكم وتبعثوهم للابليكاسيون دو ميساجري اللي تستعملوها سواء كانت اي مسج ولا واتساب لحد الان هذوما هما لي دو ابليكاسيون اللي عندكم الامكانيه انكم تبعثوا لهم لي ستيكرز هذوما والا تسوفغارديهم في التليفون نتاعكم وشكون اللي يصنع لي ستيكرز هذوما تشات جي بي تي يرعم تشات جي بي تي اللي يتطور اكثر بالنسبه للخدمه نتاع ايمج 2.0 بعد اطلاقه في افريل مع خاصيات اخرى اخرى كيما المود ثينكينغ ولا جينيراسيون نتاع العديد من الصور. بالنسبه للخاصيه هذه الفونكسيون ستيكرز تعتمد على تشات جي بي تي ايمجز كالعاده وتتخدم في وسط تشات جي بي تي وبعد نجم تهزها للابليكاسيون اللي قلت لكم عليها اما اي مسج بالنسبه للايفون ولا واتساب بالنسبه للمستعملين نتاع واتساب ولا كيف قلت لكم تنجموا تسجلوها على الجاليري فوتو. يسفينا كي تحل الابليكاسيون تشات جي بي تي تسليكسيوني تصاور في المنيو لاتيرال تختار ستيكرز بالنسبه للي زوبسيون جرافيك المقترحين وبعد تلقى فما برومبت تنجم تعملوا موديفيكاسيون وتختار ستيل في المنيو ديرولون ومن بعد تعمل جينيراسيون للستيكر نتاعك بعد ما تنزل على جينيري وتنجم تلقى بلانش يعني فيها 9 ستيكرز انت تنجم تنوعهم بالطبيعة من بعد نجم تبعثهم لاي مسج والا واتساب والا تستحفظ بهم كيف قلت لكم في الجاليري نتاع التصاور نتاعكم. في امور اكثر جديه المره هذه مع تشات جي بي تي المستعملين نتاع تشات جي بي تي بلس باش يرجع يولي عندهم الليميت نتاع 5 سوايع بالنسبه لاستعمال تشات جي بي تي ورك وكودكس. الاعلان تم اليوم بالنسبه للزابوني نتاع برو كسوا نتاع $100 ولا $200 في الشهر ما عندهمش حتى ليميتاسيون بالنسبه للاستعمال واوبن اي اي قالت انه الليميت نتاع 5 سوايع تسمح لهم انهم يطيحوا اكثر في الشارج نتاع الانفراستركتور نتاع الكالكول وتسمح زادا للمستعملين نتاع بلس انهم يفهموا اكثر كيفاش الخدمه بالنسبه لتشات جي بي تي ورك وكودكس وبالطبيعه يزمهم يتعداو بعد البرو $100 ولا $200 باش ينجموا يستعملوا الخدمتين هذوما بشكل عادي. والكلام لهنا يقول انه لي زابوني نتاع برو نتاع $100 والا برو نتاع $200 الليميت نتاع 5 سوايع ديزاكتيفي لحد الان يعني فما امكانيه انه في الشهر الجاي هما بيدهم يخلطوا للليميت هذايا واوبن اي اي قالت انا تخدم انه تمشي الامور بالنسبه للتجربه نتاع الخدمه كسوا بالنسبه لتشات جي بي تي بلس والا المستعملين نتاع برو بطريقه عاديه وبنسق عادي بالنسبه للتشات جي بي تي ورك والا تشات جي بي تي كودكس. هايتيك وفيت هايتيك تقع على السيت بتاعنا موزايك اف ام .net.
4: مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
3: أريدو طور عالمك ماي نمبر 1 افتر وورك يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

ديريس كروز على موجات موزايك اف ام تو استغل درجتك هكذا معكم لفان دو افتر وورك لليوم. نشكر زياد الغربي كان معنا في الاخراج, ميرسي هادي, ميرسي حسين كان معنا في الاخراج الرقمي, تحيه كبيره للشاكر كان معنا في الستاندار, وميرسي الخليل كان معنا في الاعداد والعمل الصحفي. شويه اخر اخبار سته مع الجميله غفران العكرمي, اخر اخبار رياضيه مع احمد عدلي, يوصل معكم مشوار احمد في ريكاب سبور. شاكر يجيكم شويه اخر في كورنيش ونجوم صيف 2026 وسهريه تكون مع صديقنا مالك في هابي اور على الاولى في تونس. حنتقابلوا غدوه ان شاء الله بمغرب فريكونس على موجاتنا. شكرا لاختياركم موجاتنا باش نختموا معايا ميمتي الغاليه في جونة تونسي بطلب منكم انتم مستمعاتنا ومستمعينا. نعطيكم رونديفو غدوه ان شاء الله بمغرب فريكونس في

0: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة.
1: ألو مالك سيف السنية؟ راهو باش نخدموا بالليل ومن 9:30 الليل.
2: باهي اسمعني، تاخو انت جوي وناخو انا وتر.
1: مشيت معاك، اما شبش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
3: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
4: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026، تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
5: حبك عامل فيا يا قمر، ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
4: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج، الحديقة A، وعلى موقع تذكرتي.ال. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
6: يا مولانا يا العالي يا الله، انصر لفريقي وهذا كاش نتمنى.
7: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

اهلا بكم الى موجز الاخبار. قضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس يصدر بطاقة إيداع النائب بالسجن في حق عوني بريد، وذلك على خلفية استيلائه على أموال حريفة مسنة بالمكتب البريدي الذي يعمل به. ويأتي هذا القرار على خلفية تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أظهر امرأة مسنة طلبت سحب مبلغ 800 دينار من أحد مراكز البريد، غير أن الموظف سجل في وثيقة السحب اقتطاع 832 دينارا من حسابها وسلمها 800 دينار فقط، ما أثار موجة من الاستنكار والتساؤلات. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت لأعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لمف بالاحتفاظ بعون البريد على ذمة البحث. من جانبه أكد البريد التونسي في بلاغ سابق أنه لن يتسامح مع أي إخلال، موضحا أنه سيتم على ضوء نتائج التحقيقات اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون في حق كل من تثبت مسؤوليته طبقا للترتيب والقوانين الجاري بها العمل. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن فتح باب الترشح للمنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر. وتتم الترشحات حصريا عبر موقع الديوان، حيث ينطلق تسجيل طلب الجدد يوم 7 سبتمبر، فيما تنطلق ترشحات بقية الفئات يوم 10 سبتمبر، ويتواصل التسجيل إلى غاية 31 ديسمبر 2026. ويتعين إرسال الملفات عن طريق البريد مضمون الوصول في الأجل المحددة. عالميا، مقتل 14 رضيعا في حريق اندلع في جناح الولادة بأحد مستشفيات العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفقا لما أفادت به السلطات المحلية التي كشفت بأن سبب اشتعال النيران خلل في المكيف. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع حيدر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: الناس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوي نحكيو على ليكيب ناسيونال, على منتخب اقل من 21 عام, التتويجات في تارانتو في العاب المتوسط, لكن البدايه محليا من تونس. وراسلت اداره النجم ساحلي اليوم الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه واعترضت على مشاركه اللاعب يوسف البلايلي في الكلاسيكو اللي جمع الفريقين لحد اللي تعدى الترجي التونسي والنجم الساحلي. اداره النجم في هذه المراسله تعتبر ان مشاركه يوسف البلايلي غير قانونيه باعتبار على حد المراسل الفريق صحح زوز عقود مع زوز فرق مختلفة ترجي ومولودية العاصمة الجزائرية. جيو توا للمنتخب الوطني, واليوم وقع تقديم الناخب الوطني معين الشعبان اللي تحدث في عديد النقاط. مؤتمر صحفي كان حضره أحمد عدالة. من بين النقاط اللي تحدث فيها الشعباني قيمة اللاعب المحلي وقيمة البطولة التونسية. عارفوا مليح وأنه اليوم فما شبه قناعة أنه البطولة متوسطة أحيانا ضعيفة, وأنه اللاعب المحلي كيف كيف مش قادر يفيد ليكيب ناسيونال. معين شعباني عنده رأي آخر, نسمع التصريح.
4: هو واقع, ولكن ما لازمش سوبون دراماتيز لي شوز. انا ما عادش عندنا جوارات كاريمون للبرا للداخل, ايش باش نعمل على جاي؟ لازم ننهضوا الكل, راهو بالحق راهو نحكي معكم, معناها لازم المونتاليتي تتبدل. علاش سوبون نقزموا بعضنا ونقزموا رواحنا وقارين نقص في رواحنا؟ شكون باش يجي يعاوننا؟ شكون باش يمد لنا يده يقول تونس إيجا يقف على ساقيك؟ راهو نحن اذا احنا ما نقفوش, معناها كميه التشاؤم هذه معنا وعنا مش نوصلوا بها. صحيح شبعنا واحنا ما يتخافش علينا, معناها نتعداو بشيك ومن بعد ديريكتومون نمشيو للاكسبلوا. وصارت هذايا بين 94 و 96, صارت بين 2002 و 2004.
3: لقيت التصريحات وكل النقاط اللي تحدث فيها شعباني تكون بعد لحظات في ريكاب سبور. نمشيو لمنتخب اقل من 21 عام واللي انتصر اليوم الصباح على المنتخب التركي 2-1, اهداف ريان عنان دقيقه 36 وامري اللاعب التركي ضد مرماه. المنتخب التونسي هكا يترشح في المرتبه الاولى ويواجه صاحب المرتبه الثانيه في المجموعه الثانيه واللي ترتيبها المؤقت الجزائر في الصداره بست نقاط, البانيا ثاني ترتيب اربع نقاط, ايطاليا نقطه واحده, كوسوفو في المرتبه الاخيره بصفر نقطه. نكملوا مع جديد من تارانتو والعاب المتوسط والبرونزيه جديده جينا عن طريق الملاكمه. ملكة بن مبروك في منافسات وزن أقل من 75 كيلو. دونك مسيرة ملكة توقفت في الدور نصف نهائي, ضمنت البرونز بعد هزيمتها 3-2 مع المصرية نبيلة على الدين. هكا الحصيلة بالنسبة للوفد التونسي 13 ميدالية, زوز ذهبيات زوز فضيات وتسعة ميداليات برونزية. في أوروبا ريال مدريد يلعب مقابلة الجولة الأولى في لاليغا بعد تقريبا ساعتين من توا ضد ريال سوسيداد. ومانشستر سيتي أعلن اليوم رسميا على انتداب أيوب وعدي الدولي المغربي بعقد لمدة 5 مواسم. ما تمش الكشف على قيمة الصفقة ذي, لكن تقارير عالمية أوروبية تأكد أنه الترانسفير ذي نجم يوصل لمية مليون أورو, يكون هكا أغلى لاعب مغربي في التاريخ حسب المعطيات. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوان نت. يجيكم أحمد عدالة وبقيت لكيب بعض لحظات في ريكاب سبورة.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: بكم نسكن في ريكاب سبور جديدة ساعة نرجع فيها على الأكتواليتي سبورتيف في تونس ومرة ذي باش نمشيو حتى تارنتو إن شاء الله إذا كان سمحت الفرصة منه مازلنا اللوجيستيكين مازلنا ما نستحصلناش عليهم لكن باش نفرحوا إن شاء الله معاهم مع المنتخب الأولمبي في آخر مسار باش نحكيو على المنتخب الأولمبي حتى حد ما أمن به حتى حد ما تذكروا كان كيبداو يربحوا في الماتشوات اليوم باش يرجعوا يتذكروا المنتخب هذايا اللي عمل إكسبلوا في تورنوا تولون وصل للفينال واليوم يوصل لدومي فينال من الألعاب المتوسطية هذا بالنسبة لمنتخبنا الوطني بالنسبة للساعة اللي بعد لآخر مسار باش نحكيو على الندى الصحفية لمعين الشعباني شن الشروط اللي حطها للاعبي البطولة من أجل انضمام للمنتخب حكى برشا على نظرة التشاؤم قال شبعنا تشاؤم مشاي اللي موجود في هوني في الشارع الرياضي ثم باش نحكيو على كيف الخطأ اللي اعترف به معز المستيري هو أكبر أخطاء الجامعة قال هو وصلاحيات اللي باش تمنحها للمدرب الناخب الوطني الجديد باش نحكيو على النادي الافريقي اللي يقترب من انتداب متوسط ميدان ومهاجم وباش نحكيو زادة على النجم الرياضي الساحلي اللي قدم اعتراض على مشاركة يوسف البليلي في مباراة الكلاسيك وكل هذا واكثر باش نحكيو فيه معاذنا بطبيعة شكون دالي في الاخراج الاذاعي باش يكون هادية في الاخراج الرقمي عودة ميمونة هادية غبت علينا البارح على ساري باش يكون وليد الهيشي مساء نور وليد
1: مساء الخير
0: وعلى يميني باش يكون سمير السليمي دونك مرحبا بسي سمير
2: مرحبا بك
0: عملوا لك رمارك البارح على القميص ولكن اليوم بدلته
2: ما عادش لبس
0: علاش
2: هكا
1: والله الا ريت شو قميص بيه شي مشكله
0: قال لك يلبس في نفس
2: العلامه معروفه لبست اخر جمعه اللون والبارح لبست لون اخر في نفس الماركه فهمت
1: عنده معمل ماله
2: هو ستوك قديم عنده يجي 5 سنين في الدار تبكرته بالبارح
1: عادي
0: واضح به دونك شنو به بوتالي عنده ملاحظه على الدخله ساعه قبل ما نكملوا مع دالي ساعه باش نرحبوا زاد بالحاج على مستوى التنسيق الهاتفي ذكركم كانوا تنجموا تتواصلوا معنا على 23513000 على الواتساب تبعثونا مساجاتكم ونحاول إن شاء الله نقرأوا أشاك فوا الأسئلة كيما الأسئلة تم طرحها على سمير سليمي البارح بارابور القميص متاعه وحاجة ثانية دالي يقول لك وليد ديما عندك نوار ورجليه اليوم عنده شوفش تولي حسها متاع هموضة هوني به دونك هذا تقريبا الترحيب بالأولاد احنا بعد لحظات باش نمشيو الى اخر مسار ريكاب سبور
3: لحد 30 اوت بالمسح الاثري بقرطاج سهرة عملاق الاغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق
4: يا لله ويلك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى
3: والفنانة التونسية رنا زروق
5: يا ريتك فهمك كنت زي ما بفهم
3: لحد 30 اوت بالمسح الاثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا
6: ناسايا نحبك وانت ناسايا
3: تباع التذاكر بشبابيك المسح الاثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمه مدينه الثقافه الشادي الاقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين
7: ريتك ما نعرف وين
3: بمساهمه شيري ماكسويل بيكو ام ام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك اف ام
8: ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم 7 sur 7 من 7 للسبعة العشية
0: منتخبنا الوطني لأقل 21 سنة اليوم المستقبل متاع منتخب الأولمبي واللي هو بشالة بشي مثلا في العاب الأولمبية اللي غايبين عليها من 2004 يعمل إكسبلوا جديد بعد ما تأهل إلى فينال تورنوا تولون يمشي إلى نصف نهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط وقت اللي حتى حد بخطيك ما حتى على مستوى الشارع الرياضي ما أمنش به وقت اللي قلنا راه باش نلعبوا ضد تركيا والمغرب ومقدونيا خرجت الجملة الشهيرة متاع باش نعملوا نيل ضد مقدونيا ونتعادلوا مع المغرب ونخسروا مع تركيا ونروحوا دونك احنا في الاخر عملنا نيل مع مقدونيا تقريب أضعف منتخب في المجموعة ذي ربحنا المغرب وربحنا اليوم تركيا نلقاو روحنا اليوم في الدومي فينال الحقيقة بمنتخب منقوص 3 إصابات تم تعويضهم في آخر لحظة وزاد مع هذا ملعبية كلهم ديلوكو معاش كان أنيس معانا ولا ليه أنيس معانا أعطيه كلمة ساعة كلمة بعد ناخذ أنيس بوجلبان
2: برافو نتائج مبهرة نتائج كبيرة نتائج كذلك غير متوقعة قياسا بالتحضيرات الكانت منقوصة صراحة التورنوا نتاع تولون دو ماتش اميكو قبلهم ثم ديريكتومون يدخل في الكومبيتيسيون. اثنين نسق المباريات كل 48 ساعه ماتش تلعب مع المغرب ومع تركيا منافسين كبار برشا وتحضيراتهم كانت ممتازه برشا. نقايص على مستوى المنتخب من اصابات كلمه ريان الجبيري نتكلموا على الضاوي نتكلموا على صادق محمود وغيرهم من الملاعبيه اللي حضر رزازي ونيس برافو الى حد الان معناها الفريق نتاعو قايم الواجب وواضح انه فما امبيونس ممتازه جدا. طبعا نحكيوا على المستوى الفني
0: بالرغم كونه الاصابات وبالرغم كونه النوع نتاع البيرتورباسيون اللي صارت قبل ما نمشيو للتورنوا هذايا قبل ما نمشيو للتورنوا تونو وبعده بشويه اني يعني يمشي الاهلي باش يقعد باش يمشي هذا الكل تقريبا مع هذا الكل شوفوا نوصلنا
1: اي بون البيرتورباسيون معناتها ولات موجوده وحاجه عاديه احنا بالنسبه لينا ما عادش نستغربوا منها. اما يلزم بتبيع التركيز باهي ودي فوا معناها زاد الديمومه باهي والوقت معناها يخليك تخلق قوه في المجموعه نتاعك اي كان معناها الكاتيجوري شنيه. وهما دي جون فما لاعبين واعدين فما اصابات صحيح لكن برافو عليهم يعطيهم الصحه. الانتصار على المغرب مش سهل نعرفوا المغرب في اللي ناتيف الكل معناها تخدم في خدمه كبيره بالتكوين وغيره ووصلت هزت كوب دو موند في الجونيور معناها باش تنتصر على المغرب سيتي با ايفيدون. كيف كيف تركيا زاده في الاصناف في الشوبان زاده عندهم دو بونز ايكيب وقاعدين يخدموا في خدمه باهيه. النول مع مقدونيا ممكن الناس تقول لك هاي كيفاش وكي لكن معناها الحمد لله وصول نصف نهائي ان شاء الله يكملوا ان شاء الله معناها يعملوا كيما عملوا الاولاد اون 2001 قداش 25 سنه سمير تو معناها ميداي دور في تونس لهنا نظمناها ان شاء الله علاش لا يخلطوا النهائي ويهزوا ميداي دور ان شاء الله ياخذوا ميداي ان شاء الله ربي معاهم وربي يوفقهم.
0: باهي بعد سمير عندك سؤال للمغرب ذكرني فيه
2: اي
0: ما خاطي ليكيب اولمبيك احنا باش نرحبوا بتصفيقه كبيره برشا برشا برشا برشا برشا للمدرب هو صحيح هو ماهوش مسؤول وحده على الاكسبلوا اللي صار ثم اورجانيزاسيون كامله ثم اداره ثم مسؤول وسام الطيف ثم ملاعبيه اهم حاجه في النويو هذايا بكله نتاع النجاح وهم حاجة في النجاح هذي هم لعبية ولكن نراهم مدربة نيس بوجلبان. مساء النور
9: تفاصيل عدالة تحياتي لي تحياتي لكل مصنعي تحياتي سمير وليد ومصنعي لكل
0: يعطيك صحة ساعة عملت بيوس على خضر باش نجمو نكلموك
2: مرحبا
0: خاطر مهمة ياسر هذي أنيس سانسيرمون في الندوة الصحفية اللي حضرنا فيها قبل ما تمشي كنت نوعا ما متخوف ما كانش هكا صحيح ان انت كنت ممن بالملاعبيه نتاعك لكن الظروف اللي حامت حول مشاركه المنتخب الاولمبي في التورنوا هذايا من غياب لاعبين ينشطوا في اوروبا من ملاعبيه تعرضوا لاصابه مباراه الاتحاد المنستيري ثلاثه ملاعبيه لفوا تعرضوا لاصابه لكن اليوم تحس ثم هكا الغله نتاع العمل معناها
9: صحيح. كما قلت يعني في الكونفرنس دو بريس علاش كنت متخوف لزوز اسباب. السبب الاول بيان سور انه ماهيش لا ميم افكتيف اللي مشى اللي شارك في تورنوا تولون يعني 12 لاعب من 24 هم موجودين معنا اليوم والاخرين ما نجمناش نجيبوهم في اللي هو سيبا جورني فيفا وجمعيات ما حبوش يعطيهم. والحاجه الثانيه انه النومبر اللي تي تري ريدوي معناها 18 لاعبي وزوز حراس و16 جوار في تورنوا كل نهار بعد نهار كما قال سمير ماتش معناها سي با ايفيدون. هنا انت شكرت الناس كل ما ممكن اكثر ناس لازم نشكرهم هو بيان سور المعدل البدني يعني لانه عمل كبير انك اليوم في السيرتو في ريكيبيراسيون كيف كيف ستاف ميديكال قيد الدكتور سامي بن يحيى وكيف كيف حتى الاناليس اشرف الطياري اللي تعرف فور بريباري لي ماتش كل 48 ساعة ماتش دونك تحضير الفريق المنافس وتحضير جمعيتك والغلطات اللي عملتهم دونك برشا برشا فور ونذكر قاعده تعب هنا للامانه اضافه للملاعبيه تعرف في الاخر الفور هذا الكل يجمي يتعدى كوتي اذا ملاعبيتك ما يكونوش بالروح اللي قاعدين نشوفوا فيها بالابليكاسيون باللونفي لانه فما برشا لونفي في المنتخب اليوم تعدينا الصعوبات هذه من كل لانه الملاعبيه الكل تحسوا انه كل واحد حتى يلعب اللي يلعب كيما يلعب 20 مينوت كيما يلعب ماتش كامل كلهم نفس الروح كلهم عندنا اوبجيكتيف واحد انه ان شاء الله نتعدي اليوم تعدينا عملنا المرحله الاولى بيصير بارتيز من توا بدينا نحضروا بينصير الجيمي فينال ان شاء الله.
0: احنا باش نلعبوا ضد الجزائر البانيا او ايطاليا واحد من ثلاثه ذوم
9: واحد من ثلاثه ان شاء الله توا بعد شويه باش يلعبوا ان شاء الله
0: جيشين نعينهم في إخلاص
9: وربي
0: يوفقنا. لكن أنيس ما ولا غالب أنا ديما يزمني نهز ثنية أخرى قبل ما يسألوك سمير ووليد بطبيعة ويحيوك دير وصفقولك وفرحانين برشا برشا برشا برشا بالنتائج قاعدة يعملوا فيها. لكن حقيقة أنيس وقت اللي نشوفوا الأسماء الإكسبسيون يمكن به علي الدين الدربالي ما هوش حتى في الليفكتيف تاع الترجي الرياضي التونسي, يوسف الحرش يلعب في الاتحاد الرياضي المنستيري, محمد أمين علي الكابتن يلعب في النادي الرياضي بنزرتي, ريان بوقديده باش ان شاء الله بشويه يلعب في اللي اسمه في الاتحاد الرياضي المنستير, حمزه العبيدي انا تفرجت لدو ماتشام يكون الحقيقه انبهار تام بالمستوى نتاعو في وسط الميدان, ما يلعبش في نادي افريقي ومش حتى في الجروب, محمد ريان عنين يلعب, ريان الرحيمي بون يظل بدلت البوست نتاعو ليس ريان الرحيمي
9: في دخلت وسط الميدان في اللي عندي نقص وسط الميدان بعد الاصابات سيرتو
0: لي تروا فارس بوسنينة بون جاي من برا بولونيا, هيثم ضو يلعب شوية بركة في الترجي هذه تونسي, وليد زويب مازال كي انتقل لنادي راس فيقس إن شاء الله يلعب, من غير ندخل في أسماء اللي على البنك, حنزولي بون عمناول ماهوش يلعب, لعب أول الموسم, سليم الخضراوي يلعب شوية شوية في الإتوال, شمس الدين جريد ما يلعبش مع الأكابر, ريان شعبان ما لعبش برشا, أمان الله الحميدي يلعب شوية ويمكن يمشي إعارة, محمد ياسين شعبان يلعب مع الإتوال, زين الدين كادا عمناول في اتحاد بن قردين, ما يخليكش تخاف شيء ذي الملعبية ذوما النجم ونخسروهم كما يلعبوش في الفرق بتاعهم؟
9: ماذا بينا انه يلعبوا اليوم لترنوا ذوما خلاف انه قاعدين نكتبوا على مستوى الاكسبرينس بنصير وعلى مستوى انه فرصة لهم هما انهم يظهروا, نصور انه الجمعيات كما التوانسة الكل تبعوا الترنوا هذه, نصور انه النوادي الكل قاعدين يتبعوا في ملعبيتهم, متصورش انه فما نادي يشوف انه عندهم لعبي فالابل والعب سيرتو في نيفو عالي والى اكسيلين بعد يرجع ما يعطيوش فرصة ولا ما يلعبش على كل كما قلت انت راه التحدي ما كانش سهل, لكن كما قلت لك الملعبية اليوم ظهروا انه عنا بوتنسيال, اليوم مشكلة في تونس بتاتر مش وقته ما نحكي فيها شوية انه عنا مشكلة يجب نعطيه شوية ثقة في بعض ما يجب نعطيه شوية ثقة في الشبان, عنا مشكلة في الديتكسيون لانه ما عادش نراو الاسم اللاعبي يجب نشوفوا الكاليتي نتاعه ونشوفوا اسكوليو بلابل ولا قبل وتشوفش ما تراش عمره المفيد, يعني يجب في الديتكسيون تاع الملاعبية نوليو نعطيه أكثر ثقة لأنه كما قلت لك البوتنسيال موجود, أنا عنديش بروبليم تاع كاليتي في تونس, عنا بروبليم تاع ثقة وبروبليم تاع ديتكسيون يكون صحيح على كل كما قلت الحمد لله إن شاء الله نقولوا الترنوا هذه تكون معناها طال أخير ولا ميلاد بعض الملاعبية اللي مش يكونوا عندهم شان في جمعيتهم, وهذه نصور هذا النقطة من النقاط اللي ربحناها في الترنو هذه.
0: باهي باش تعمل لنا كونفرنس بريس بعد ما تروح؟
9: لا لا يزي عمل واحد بركة لأنه
0: عليه حاشتنا بكونفرنس سمير علاش تضحك؟
2: نضحك خاطر باش نقولوا الباساج معنا تو خذيه رخصة ولا
0: خذيت رخصة
2: باش تعمل في كاستيونير أخرى
0: خذيت معاه خذيت رخصة أنيسة
9: والله الرخصة ما
0: بحذاك وسام الطيف زادة ننتهز الفرصة اللي هو رئيس الوفد والمسؤول على منتخبات الشبان يخدم في خدمة كبيرة برشا برشا برشا على الأقل من متابعة اليومية اللي نتابعوا فيها احنا, ماكش باش تاخذ كيستيونير ان شاء الله لاباس, بالعكس احنا فرحانين لك على الآخر.

0: قوم به ان شاء الله بالنجاح والتوفيق في ما تبقى من المشوار. انيس المهمه نتاعو الاساسيه رقم واحد التاهل الى الاولمبياد، هكا ولا عنده تصفيات في سبتمبر يلعب مع منتخب البنيني.
1: بنينو اذا كانت عدينا نلعب مع الجابون،
0: اذا كانت عدينا الجابون، واذا كان بعد تعدينا فما معناها ربما هذا البرنامج بصفه عامه مسطرين ومحضرينه بالتشاور مع الاداره الفنيه ولا لا؟
2: تو سليم بعد ما خرجت القرعة البارح ديجا جينا نحضروا في البري كونفوكاسيون سيرتو الملاعبيه تلعب في الاوروب تاع فمالي ديلي ميديلي لازم نبعثوا قبلهم بيان سور بالتنسيق مع مدرب المنتخب الاول لانه ديما البروريتي من المنتخب الاول ومع الايفان اللي عندهم ايناف دونك كلها تحت اشراف طبعا الاداره الفنيه. اكيد انه عارف انه معناها المهمه ما يستاهلها لانه هذا مش تعديوا بها ان شاء الله كاس افريقيا، وبعد كاس افريقيا هي اللي تستاهل الاولمبياد. دونك من نجم نحكيوا على كاليفيكاسيون الاولمبياد الا من تعديوا كاس افريقيا. اليوم الحاجه الباهيه سمير ممكن انا في التورنو هذه معناها وسعت في الخيارات، يعني اليوم فما كلك زيليمون اللي بتاتر كان مشيش التورنو هذه ما تجمش ترام كيف يلعب في الفريق الثاني في في في تونس. دونك ممكن ما عندوش برشا حظ انه يكون موجود اليوم. الحمد لله انه بالتورنوا هذه بتورنوا طولون ولا عندي نويوم تاع المنتخب ولا ظهر بالنسبة لي يعني انا كبرت الخيارات. الخيارات مادام تكبر معناها واحد كيبدا عنده اكثر شواء وقتها ان شاء الله يعمل لي بون شواء، لانه مهم جدا انه لانه كومبيتيشن صعيبه والمنتخبات مو كل معسلين كله صعب ولازم نحضروا كما يلزم وان شاء الله ان شاء الله يا ربي نحقق الهدف ان شاء الله.
1: ولو انه انيس جست ملاحظه، ما نقول لك ملاحظات المستمعين، يقول لك ليه بربي يزيم المجامله راه مستوى منتخبات المشاركه اقل من المتوسط، شوف المربع شكون فيه، المربع الذهبي ثلاثه منتخبات من شمال افريقيا وربع من البانيا، ما نعرفش انا كيفاش بون كل واحد حر في اختياراته به. وليد
3: شوف اول حاجه الساعه مش نسلم على انيس ونقول له يعطيك الصحه وكملوا هكاك وان شاء الله ميداي دور. سؤال ليه مش باش نسألو أكثر ما باش نشجعو باش نعلق على الكلام اللي كان يقول فيه سورتو في خصوص الملاعبية اللي ما يلعبوش في فرقهم معناتها يلعبوا في فريق ثاني. صارت قبل مع كريم حقي ونعرفوا لومير طلع الحقي من الاسبوار وشوف الكارير اللي عملها دونك اترافير دي كومبيتيسيون باري ويزم انترينور زي دايمن بالملاعبي ويعطيه طون دو جو وعين راهي تفرق ما بين انترينور وانترينور، واحد يلانسي واحد والاخر معناها ما يلانسيش ملاعبي بورتون هو يكون عنده بوتنسيال. اليوم نتمنى وكونوا بعد الكومبيتيسيون ثلاثة واربعة وخمسة ملاعبية وعليش مش اكثر يلعبوا في الاكيب ا وياخذوا طون دو جو ويعملوا مسيرة باهية وان شاء الله ربي يوفقهم. صحيح الناس تتكلم تقول لك كومبيتيسيون ما كومبيتيسيون خويا العاب البحر الابيض المتوسط هي ماهيش معناتها كومبيتيسيون كبيرة كيما لي جوز اولمبيك ولا شامبيونا دي موند، لكن تقعد كومبيتيسيون نفرحوا احنا خويا احنا حاشتنا بفرحة خلينا نهزوها ميداي دور ان شاء الله حتى نلعبوا مع مش عارف انا مش شمال افريقيا مع حوم. تحب نقول لك هكايا اونتر بارونتيز اما فما ميريت فما ناس قاعدة تلعب والناس قاعدة تتعب وليزيكيب اللي مشاه وراو نحكيه المغرب ونحكيه كذا ونحاتي
1: وإيطاليا
3: إيطاليا
1: عندها أقوى في الكمبيتيسيون
3: وربحه وإيطاليا رأي كيب باهي وبلد منظم وتلعب بملاعبية فالابل ممش ملاعبية جايبينه معناها من الكاتريام وسانكيام ديفيزيون. التقزيم ديما موجود
1: ديما مش حكي عليهم بعد
3: ضد النجاح وضد الشيء وكيكا ديما نحبوا نميعوا كل شيء. أنا نتمنى له التوفيق أنيس خونا وصاحبنا دابور وزيد نتمنى له للأولاد زادة اللي يوصلوا إن شاء الله يفرحوا ويفرحوا عائلات.
1: وقبل ما قبل ما نعطي كلمة لأنيس راهو 2001 وقت اللي هزينا ميداي دور عملنا إكيب ناسيونال الخميس العبيدي والحاجة الثانية الحاجة الثانية عمل 40 ماتش أميكال ولعب كاس الرابطة
0: مال
1: أنيس خذا إكيب ناسيونال براتيكمون مش نقول محطمة أما بعيدة على الواقع برشا وعمل فريق انديبوندامون راهو تعدينا الديمي فينال الفينال ولا ما تعديناش مش مشكل. عمل ستاج في مارس لعبنا كونتر الكوت ديفوار يذولي دو ماتش تو يصلح لي ومن بعد عملنا تورنوا تولون فينال وخسرنا مع البرتغال والناس اللي تفرجت قالوا لعبنا خير. اليوم هنا في الدمي فينال متاع ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي الناس كل قالت تعادل ضد مقدونيا وهزيمة ضد المغرب ولا تعادل ما نعرفش شنو وهزيمة الروح وهنا اليوم في الدمي فينال. كلمة الختام لي كنيسة
2: أول حاجة كما قلت يعني اليوم

0: برافو مرة أخرى للملاعبية، لأنه ممكن كما قلت لك ستة فاصيل تلعب العشرة بتاع الصباح، لأنه حتى في إيطاليا الدنيا سخونة برشا. نتصور أنه كل 48 ماتش ما نجم كان نعود نشكرهم ونقول لهم أنه ما زلنا ما عملنا شيء، زلنا إن شاء الله قدرة ربي نوصلوا جيسكو بو. هذه المثال له مثال ثاني فتاتنا مسبقين بيها عدالة ورجال الوفد كامل وصلني باش معناها هذه مثال للوفد كامل تعزينا الكبيرة بينصير وليداتنا من بنجلدان وهجيس المدن اللي درب فيهم واللي عندي فيهم علاقات كبيرة تعزينا ليهم، وإن شاء الله ربي يصبر عائلتهم
1: الله يرحمه،
0: وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله المنتخب على الأقل دخل شوية فرحة للشعب اللي كمان بعد فيتو مشاركة غير باية في كأس العالم. الناس كل تستنى في وجه المنتخب، تعرف هذه ممكن أول إيفينمون بعد كأس العالم، ومهم جدا إنه إن شاء الله نعطيه على الأقل شوية أمل للجمهور التونسي إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليك، ونشكرك أنت وعن طريق نشكر سي وسام الطايف محمود زادة. تضحيات كبيرة باش وصلتوا خذيتوا رقم إيطالي اليوم، عندكم أيامات ما خمدوش في الموضوع بكل، اليوم خذيتوا بيوس رقم إيطالي باش كلمناكم. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، مشكورين جدا، وإن شاء الله ديما تشجيعاتنا لكم، وإحنا ديما وراكم ورا المنتخب الأولمبي، إن شاء الله يا ربي في الفينال، وحتى كان وقفت المسيرة في الدومي فينال راو سيتان إكسبوا بالنسبة لنا إحنا كانت هذه آخر مسار.

0: بعد شوية بعد شوية باش ناخذ ونيس باش ناخذ ونيس أنيس خديني يا سيبو باش ناخذ محمد نجيب مجلسي باش يحكي لنا على الاحتراز أو الإثارة المقدمة من نجم الرياضي الساحلي ضد مشاركة يوسف البليلية.
1: مؤسسة بنجايد حسين بجياش تتمني لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
2: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك كفام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بنعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
3: الأولى في تونس
2: Vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamart. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired Arbo.

0: deux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Behive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM. Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les savantages.
1: النجم الهلالي الساحلي تقدم اليوم وراسل الرابطة الوطنية كرة قدم محترف وقدم اعتراض حول مشاركة يوسف البليلي في لقاء الأحد الماضي ضد الترجي التونسي، وتأكدت إدارة النجم في مراسلتها أن مشاركة البليلي في لقاء الكلاسيكو تعتبر غير قانونية، مستندة حول النزاع القائم بين اللاعب وإدارة مولدية الجزائر التي أكدت في أكثر مناسبة توقيع البليلي معه. هو كان مفروض يكون معنا شكون من النجم الهلالي الساحلي، لكن بالطبيعة اعتذر لحساسية الموضوع لانه ثم دي ديتاي ما نجموش يدخلوا فيهم، دي ديتاي معناها تفاصيل قانونيه حبوا يحتفظوا بهم للملف نتاعهم، لكن على الاقل موجود معنا مراسلنا نجيب المجلسي اللي اخذ بعض المعطيات. نجيب، مساء النور.
2: مساء النور عداله، تحيه ليك، تحيه الوليد، وبربي تحيه كبيره اخويا، توحشتوا برشا سي سمير السلي.
3: يعايشك نجيب.
4: ربنا نجيب،
2: شحويكم خويا.
1: دليل ايه؟
2: دليل اكيد، كنت نحكي ليه عنا فما مصطلحات مع بعضنا انا قلناه.
1: باهي تفضل. ايه
2: كما قلت احمد، صارت اليوم الريكلاماسيون تعديت او الاعتراض تعدى من اداره النجم الهلالي الساحلي بعد مراسله الرابطه الوطنيه لكره القدم. هي من المفروض فما 48 ساعه، نعرف في القوانين كما فما جور فيري ما يتحسبش، بالتالي اليوم هو اخر اجل لتقديم الاعتراض. كنا نستناو من الاول هل هناك اعتراض ولا فما احتراز ولا اثاره ولا ما نعرفش الصيغه القانونيه نتاعها كيفاش بالضبط، ولكن على الاقل اليوم تاكدت باتصالي بعض الاطراف في النجم الهلالي الساحلي. يقول لك النجم استند على بلاغ رسمي صار من اداره مولدية الجزائر، وهذيك تم معاينته وتوثيقه، وهذا من بين المستندات الموجوده. عاينت ايضا تصريحات يوسف البليلي. في الاخير اداره النجم تقول لك اني فما حق نتبعه للاخر الى ان ياتي ما يخالف ذلك. من بعد القرار شنو باش يطلع، خاصة في القضية ما بين المولدية وما بين يوسف البليلي، هل الترجي عنده حق ولا ما عندوش؟ بالنسبة لي أنا عندي حق نتبعه، فما دوسي نتبعه ونضمن.
1: هو نجيب السؤال يطرح نفسه لهنا، هل أنه النجم الهلالي الساحلي من المباراة ديجا كانت عنده النية لتقديم الاعتراض هذا، ولا الفكرة جت من بعد؟
2: شوفوا أحمد، في اعتقادي وهذا رأي شخصي، نتصور البلاغ هو اللي يدردر شوي الامور.
1: مصطلح هذا كنت سامع فيه في تعليم بيري.
2: ليه
1: نبدلوها الكلمه وكا هوي
2: اللي بون شو نقول لك، معناها اللي ما لقيت
1: ليه صيغه اخرى. نجم نقولوا النجم نقولوا اللي البلاغ، اللي البلاغ ما تقصد بلاغ الترجي التونسي، النجم تقول اللي بلاغ الترجي التونسي خلى النجم الهلالي الساحلي يعمل اعتراض هذا.
2: شوفوا أنه مباراة وفاة كانت مباراة ممتازة، رينا برشا كرة برشا فرجة. بعد كسار البلاغ شفنا رد فعل من إدارة النجم الهلالي الساحلي على البلاغ هذايا. الناس تقول لك سي بون وفي الماتش، وكنا فرحنا انه تعدى ماتش. شفتوا اول ماتش في الجورني ديما مشي ماهوش ما تقاش في كرة، رينا في كرة ورينا في برشا بونتويت، ولعب التفاصيل اخرى، لعب الدورة فيه كما نشوفوا حتى البونت والاخر كفاست مركب. فما فئه من جماهير النجم متحصره، فما فئه متحصره وتقول لك على الاقل
1: عملنا مردود
2: وبوادر ايجابيه شفناها. ولكن كما قلت لك، هذا في اعتقادي انه يمكن الشيء اللي خلى الامور تتعكر باش نقولوا شويه هي يمكن البلاغ. اليوم كما قلت تاكد انه النجم عمل الاعتراض. بالنسبه للنجم يقول لك اني عندي ملف قانوني نتبعه للاخر، ما عندي ما نخسر، كما زاد النجم نربح في صورة ما يتأكد أنه فما عقد آخر ممضى من يوسف البليلي مع إدارة مولدية الجزائر، وأكيد فما يمكن تطورات أخرى للموضوع في قدم الأيام.
1: وأنت أكيد بعد الاعتراض ذي باش تتابع معنا لحظة بلحظة الموضوع، ويكون ثم تفاصيل، كل ما يكون ثم تفاصيل جديدة أكيد باش نحكيه عليها في وقتها. طبعا نجيب، ونعود ذكر للنجم الهلالي الساحلي ارتأى كونه ما يتدخلش إذاعيا أو إعلاميا لأنه عنده نصوص قانونية قاعد يتبع فيها وقاعد يحضر في الملف نتاعه ويحب يكون هكا عنده شوية صمت قبل ما يحكي في الإعلام، ونحترم الرأي نتاعهم. على الأقل نجيب خذاء المصطلحات الكل، مش مصطلحات، مصطلحات مش يحكي فيها مع دالي بعد الإميسيون، أما خذاء الديتاي الكل والتفاصيل الكل. مشكور جدا نجيب على كل المعلومات هذه، ونتابعوا الموضوع هذا. شكرا جزيلا ليك نجيب. احنا فاصل وباش نمشيو الى موضوع المنتخب الوطني التونسي والندوة الصحفية للناخب الوطني الجديد معين الشعبانية.

0: دونك الناخب الوطني معين الشعباني عمل اليوم ندوة صحفية لتقديم وبطبيعة ولتقديم برنامج وحكي على البروجي حكي على برشا نقاط. لكن قبل ما نسمعوا معين الشعباني كثم زوز نقاط في الكونفيرونس دو بريس هذايا في الندوة الصحفية ما نجموش تعداو عليهم مرور الكرام. أولهم التصريح اللي كان قام به معز المستيري عضو المكتب الجامعي والمسؤول الجديد الأول عن المنتخب الوطني التونسي عوضا عن السيد خميس الحمزاوي اللي كما قلنا إعادة توزيع أدوار صوب المكتب الجامعي. خلينا نسمعوا شنو قال على أكبر خطأ قامت به الجامعة في الفترة الماضية.
1: صحيح معناتها كانت فما خيارات غلطة وأكثرهم وأكبرهم المشاركة في كأس العرب بالفريق الأول لأنه أثرت على المردود نتاع المنتخب في نهاية كأس أفريقيا. مالغريك نعاود نأكد أنه في نهاية كأس أفريقيا لو كان ما صارتش الخطأ الفردي هذاك كنا نحكيه بتدر كلام واحد آخر. لكن هل أنه الإقالة نتاع سامي طرابلسي مالغري الباركور اللي عامله واللي هو كان تري بوزيتيف يظهر لي في الترشح بالأرقام هذيك لولا الضغط نتاع الشارع وضغط الرهيب نتاع بعض وسائل الإعلام هل أنه الحال والقرار كان يكون هكاك؟ دونك هذاك أكبر خطأ بالنسبة لي أنا.
0: سمير اعتراف ضمني كون ثم برشا اخطاء صارت اولهم المشاركه بالمنتخب الاول في كاس العرب في قطر واعتراف زاد ضمني كون اقاله سامي طرابلسي جات بسبب ضغط الشارع الرياضي وضغط اعلامي رهيب من بعض وسائل الاعلام حسب كلام معز المستيري.
2: يحيي سي معز ونهنيه بالمنصب الجديد ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. قبل البطوله العربيه كنا نبهنا وقلنا وعودنا وكررنا انه خطا جسيم انه المنتخب الوطني التونسي شارك بالمنتخب الاول تعلى كانت لبعض العناصر ممزوجه ببعض العناصر مدعمه ببعض العناصر وكل كلام هذاك الكل يودي الكالندري ما تسمحش يا ناس هزوا منتخب اولمبي ريت المنتخب تاع انيس بوجلبان كان مشى وحضر البطوله العربيه راه عمل نتائج بخير وكنا نبهنا انه فما ضغط في الرزنامه قلنا شيء ذلك كنا نبهنا له ولكن فما وقت اصرار من المكتب الجامعي على المشاركه نظرا للحوافز الماليه الكبيره وكان الكلام وقتها انه سامي طرابلسي هو الذي اصر على المنتخب الاول وهو اللي اصر على انه يكون معناها موجود في بنك الاحتياط كنا نبهنا للشيء ذلك هذه نقطه اساسيه هنا ماهوش ضغط من وسائل الإعلام ولا من الشارع الرياضي هنا نفسره في وضعية وبالتالي سي معز وقتها أصر على المشاركة والمكتب الجامعي
0: لحظة هو وقتها معز راهو عضو مكتب جامعي وندخل في الكواليس كان في خلاف عميق في عدة نقاط تخص المنتخب الوطني التونسي اليوم هل أنه اعترف بخطأ جماعي أم أنه معناه قارة ومن عشان
2: أنا نتكلم معناه. على مكتب جامعي
0: واضح.
2: مجموعة
0: أنتيتي واحدة
2: ولا مجموعة. ما نتكلمش على رئيس ولا نائب رئيس ولا سي معز ولا غيره لا نتكلم على مكتب جامعي خذ القرار فلا يتحمل المسؤولية نتاعه قرار إقالة سامي طرابلسي إذا كان المكتب الجامعي مقتنع بالمدرب متاعه وبالعمل متاع سامي طرابلسي مهما تكون الضغوطات لأنه معزة وشقال قال أمام الضغوطات الكبيرة من وسائل الإعلام ومن ومنهم هكا ولا
0: بعض وسائل الإعلام والشارع الرياضي
2: والشارع الرياضي
0: موجود الفيديو كامل على الفيسبوك قال حتى الفيسبوك أثر علينا
2: أيوة سامحني لا المسؤول مسؤول لا يتأثر بالميديا ولا يتأثر بالفيسبوك ولا يتأثر بحد شيء إذا كان أنت عندك ثقة في المدرب متاعك خاصة قبل أشهر قليلة من كأس العالم إذن خطأ مشاركة عربية وخطأ إقالة سامي طرابلسي في توقيت حساس هنا المكتب الجامعي مش سي معز فقط المكتب الجامعي يتحمل مسؤولياته بطبيعة الحال
3: ولي. شوف هو راهو اللي صار ماهوش باهي سورتو اللي وقت البريود هذيك بين الكوب اراب والكوب دافريك بالرسمي برشا ضغط ودخلت بعضها الامور الجامعه تحب تهزها الستاف وسامي طرابلسي وسامي طرابلسي خرج وما تكلمش احتراما زادا ممكن في الشعب واحتراما في الناس الكل ما حبش يصرح وخرج وقصد ربي ورجع على روحه كان ينجم بتتري يتكلم ويقول لخاطر شوف راهو فما حقائق وحاجات احنا راهو ما وصلوناش لكن فما حاجات سمعناهم وفي التوتر والا معناتها عدم التفاهم في قرار وإلا شكون هز ليكيب الاولى وشكون الى انسيستي باش تلعب ليكيب الاولى وشكون اللي قال له هز ليكيب الثانيه.
2: ولي سامي تربلسي كنت سالته انا مباشره
3: نتفكر
2: ولا سؤال قلت له يا سامي راي غطاء كبير
3: قلت ترجع عليك
2: زاد قلت له ما تنجمش تحضر دو كومبيتيسيون في نفس الوقت تقريبا. قال لي لا انا نجم نحضر ونجم نخدم وكذا. نعرف انه هو قاعد يتكلم ويحمي في في في
3: الى بري لو ريسك باش ننجح ونقدم ونعمل باركور باهي نربح دي بوان نمشي الكوب دافريك هذا وهو زاد ما خدمتوش معناتها النتائج. وساعات راهو دي فوا ساري في كره القدم راهو كره في 90 دقيقه تنجم تضرب بوتور اونترون ولا تخرج ولا ما في
2: الكوب
3: دافريك وكوب اراب زاد في الاخر ربحنا قطر وعملنا دو موفي ريزولتا مع سوريا ومع فلسطين وقامت القيامه وقبلها لعبنا مع البرازيل ولا زاغالو زاد احنا زاد راهو مانيش ناقصين
2: في هذا الكل. وفي
3: صحيح فما جزء من الاعلام معناتها فما ناس تتكلم في الصحيح وفما ناس معناها تدخلها بعضها كيف كيف عامة الناس راهو احنا نمشيو برشا بالليزيموسيون وفي ساعة ما نطلعوا عبد وفي ساعة ما نهبطوا في اسفل السافلين هذا مش مع سامي بركة راهو في اللي دومين الكل دونك لا علينا احنا اليوم قدام مرحلة جديدة
2: خلينا هنا جينا مرحلة جديدة
3: ناس تنسى اللي تعدى واحنا سيدي هنا ايجابيين وهنا خويا باش
2: وليد كملتها الاميسيون
3: كنا وراء منتخب تونسي
2: باهي باش يطلب منا هو بعد معين
3: ديما تبدا تمحن فيا ازرب ازرب اعطيني شوية وقت نحكي هاني سكت خويا
2: خويا في هذا الكل في هذا الكل حبيت نقوله وليد اللي سامي طرابلسي هو العنصر الوحيد اللي ما تكلمش
3: ايوه يعطيه الصحة
2: واللي نحييه فيه شيء زي بالرغم كيفاش صارت عملية استغناء عليه ومع هذا ما تكلمش وحتى كان عنده أكبر منبر إعلامي في الشرق الأوسط وفي العالم العربي بين وتسأل السؤال وقال نتجاوز ظروف عادية كان ينجم أي إنسان آخر يتكلم ويخرج اللي يحب عليه. ورانينا مدربين خمسة سنوات بعد خمس سنوات عملوا بودكاست وتكلموا جبدوا في رك كانوا يدربوا فيهم. قبل ما نمشيوا للفاصل الإشهاري نسمع معز مستيري كيفاش باش يتم تجاوز هذايا باش تولي الأمور منظمة في علاقتهم الجامعة مع الناخب الوطني. نسمع شنو علاقته كيفاش باش يكون عنده صلاحيات الكاملة معين شعبان.
1: لعبات الكل تعرفوا الكاركتير نتاع معين شعبان أي فني يحترم روحه يرفض إنه لعبات تدخل فيه. هذه مسألة ونقطة مهمة جدا. كونوا متأكد إنه لا معين شعباني باش يقبل ولا احنا مستعدين نتدخلوا في أي خيارات. معين شعباني قل لكم قدامكم لعبات كل إنه عنده الصلاحيات المطلقة
2: عنده صلاحية الكاملة. وليد وانت عندك صلاحية الكاملة تفضل خويا.
3: هو راهو سي امبورتون باه بضيعنا الوقت سي امبورتون انترينور يجي تونسي سورتو معين معناها عنده بيرسوناليتي ومعين نجح مع الترجي وخرج زاد تجربه ناجحه في المغرب وزاد يعني كسب تجربه في تعامله مع معناتها الاخوان في المغرب وفي تونس كي خرج زاد خرج سور اون تري تري بون نوت معناها خرج ناجح رياضيا وكمل سور لا ميم لونسي ايكيب ماهيش معروفه برشا وصل هز معها كاف وصل هز معها بطوله. اليوم معناها من حقه كمدرب ناجح على مستوى افريقيا ومدرب جون باش يشد المنتخب خاطر قبله شدوا جي 10 ولا 12 تونسي وشدوا الاجانب واحد هو معناها باللي ستات بالارقام
2: من حقه
3: ومن حقه باش يكون وان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله ياخذ لي بون ديسيزيون ويخليه يخدم. وهو قال صلاحيات يلزم خويا رونترينور تعطيه صلاحيات كي يكون سورتو انسان جاي باش يعطي حق الناس وباش يعدل واللي يستحق يلعب يلعب وتو من بعد بوتيتر باش تعدي سورمون دي ديكلاراسيون تزيدوا نسمعوه احنا مع الانسان اللي يجي يضيفنا ويعطي حق الناس وما يدخلش وانا معين نعرفه اللي حقاني وبش يخدم معناتها مصلحة كرة قدم التونسية ومصلحة المنتخب وربي عاونه ان شاء الله.
2: عنده الصلاحيات التامة تقالت الجلال القادري عنده الصلاحيات التامة وتقالت كذلك للمدربين اللي جاوا بعده منهم سامي الترابلسي عنده الصلاحيات التامة وتوا معين عنده الصلاحيات التامة واللي جاي بعد معين عنده شنية هي الصلاحيات التامة شنية الصلاحيات؟ الصلاحيات من حق المدرب هذاك واجبه أنه يختار التشكيلة متاعه ويختار فريق متاعه معسكراته وتحذيراته من الماتش ميكون متاعه هذاك المفروض مع المواجه صلاحيات باش تحكم في كرة القدم التونسية. عندك مهمة معينة بالتالي ما هيش حاجة جديدة هذه النقطة الأولى الأساسية. المدير الرياضي ولا مدير الكره في الخليج يكلموه ولا عنده ادوار معينه. انت عندك قناعه بالمدير الرياضي قبل كاس العالم وكل قلت انه قناعتنا في المدير الرياضي بقطع النظر على الاسماء، راهو ما يهمناش الاسماء، خطه المدير الرياضي ودوره الفعال والحساس وادرشنا وهذا كل سمعناه قبل توا بقدره قادر ولا ما فما حتى داعي لخطه المدير الرياضي. فهمونا خلينا نفهموا الكره كيفاش تصير، هذا هو اللي انا طالبه لا اكثر ولا اقل.
0: واضح. انا بعد فاصل باش نسمع معين شعبيني شنو الشروط اللي حطها باش ملاعب يمل بطوله يكون موجود في المنتخب الوطني التونسي، وبعض التلميحات اللي كانت واضحه في التصريحات نتاعو وخاصه فيما يخص المدير الرياضي. فاصل وراجعين.

بعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: إنتاج أوف بمساهمة موزيك فام.
1: معين شعباني مدربا جديدا للمنتخب الوطني التونسي بعقد يمتد لأربع سنوات وبكامل الصلاحيات حسب تصريح المسؤول الأول عن المنتخب السيد معز الناصري. وأنه البارح زاد فما شكون قال لي هو زاد بالتنسيق معه، أنا ما عرفش كيفاش كنت داخل أدوار،
2: لا شيء ما فهمنا شيء.
1: طيب نحاول نفهمه، أنا وجهنا الدعوة سيري ذا جدي إن شاء الله يكون موجود بحذانا باش نفهمه مدى الصلاحيات متاعه، وين تبدأ وين توفى، وشنو برنامجه بالنسبة للجينيراسيون جاي 2026 2034 2034، كيما برنامج يقدم. معين شعباني حكي على التقزيم اللي حكي عليه بكري وليد، حكي على التشاؤم، قال شبعنا من التشاؤم اما رانا تعديلا من نكسات وخرجنا منها نسمعوا شنو قال.
3: هو واقع ولكن ما لازمش سو بوان دراماتيز لي شوز، انا ما عادش عندنا جوارات كريمه للبره للداخل، ايش باش نعمل على جاي؟ لازم ننهضوا الكل راهو بالحق، راهو نحكي معكم معناها لازم المونتاليتي تتبدل، علاش سو بوان نقزموا بعضنا ونقزموا رواحنا وقارين نقص في رواحنا؟ ايش كومش يجي يعاوننا؟ شكون باش يمد لنا يده يقول تونس ايجا ايجا يقف على ساقيك؟ راهو نحن اذا احنا ما نقفوش معناها كميه التشاؤم هذه معنا وعنا مش نوصلوا بها، سي شبعنا واحنا ما يتخافش علينا معناها بساعات نتعداو بشاك ومن بعد ديريكتومون نمشيو للاكسبلوا. وصارت هذايا بين 94 و 96 صارت معناها بين 2002 و 2004 سافا فيت في الفوتبول، لي سيتياسيون يتبدلوا ماتش بماتش، لي ريزولتا دائما اللي يخليو الجو العام كان ريزولتا باهي باش يكون الجو العام باهي، كان ريزولتا خايب اكيد باش تكثر المشاكل وكثر يكثر معناها الكلام، ولكن باذن الله انا سي اوبتيميست.
1: شبعنا من التشاؤم
2: اي، لكن في الاخر اش قال؟
1: سي اوبتيميست، انا متفائل.
2: هذا هو، هذه من ناحيه ومن ناحيه اخرى قال معناها النتائج هي اللي تخلي معناها الانسان يتشائم ولا ما يتشائمش، هكا ولا كلام معين مش كلامي انا. احنا بالنتائج اللي صارت عملنا وتحبنا متفائلين، مسي نورمال باش تلقى الشارع الرياضي كل متشائم بعد الضربه القاسمه نتاع البطوله العربيه وبعد الضربه القاسمه نتاع كاس افريقيا وبعد الفضيحه نتاع كاس العالم، تحبنا متفائلين؟ فهمتني؟ انت يا معين اعطيناك هالمهمه هذه باش ترجع لنا التفاؤل تدريجيا، واحنا انا معاك وانتزوا معاك، احنا معاك معناش ملاعبيه كبار صحيح، ولكن عندنا الطموح وعندنا الرغبه باش نحسنوا الامور، لكن متشائمين بطبيعه الحال، الشارع الرياضي الكل متشائم. وقت اللي تونس كانت رايده في افريقيا ومن افضل اربعه وخمسه منتخبات، اليوم نلقاو 12 منتخب افضل منتخب التونسي على المستوى الافريقي بالارقام والاحصائيات. اليوم الكاب فيردي ولا تخر منا، اليوم موريتانيا ولا تخر منا، ما نحكيوش على غانا وما نحكيوش على مصر وما نحكيوش على المغرب ما نحكيوش على السنغال ما نحكيوش عليهم، هذوكم فاتونا فوتان، لكن نحكيو على الصف الثاني اللي هما فاتونا. اذا نكونوا متشائمين بطبيعه الحال، لكن كذلك عندنا ثقه فيك وفي المكتب الجامعي انه تدريجيا المكتب الجامعي اللي اعترف باخطائه وقاعد يصلح من روحه، هذا نتمناوه، لكن احنا متشائمين في انتظار انه النتائج تمشي. اخيرا باش نختم، كاس افريقيا مطالبين باش نكونوا مردودنا ممتاز ونتأهلوا لها الساعة ومن بعد نكونوا مردودنا ممتاز، اذا كان مردودنا مش يكون ماهوش ممتاز باش نرجعوا الى التشاؤم. هذا واقع كرة قدم وحتى على مستوى النوادي. اذا يا معين ويعرف بالقدام ليح النتائج هي المحددة من نجاح او فشل، ماهوش المشروع
1: واضح. ولانه كالعاده كل ما نسالوا اي ناخب وطني جديد ولا قديم ولا حتى قبل اي كومبيتيسيون نقولوا شنو الاوبجيكتيف الهدف، ما يعطيناش اجابه واضحه. هو قال نحب نحسن المردود ونطلعوا في الترتيب الفيفا بتتر على الـ على الـ القرعه نتاع كاس العالم. بدينا نقرب شويه لشنو يحب كيفاش يكونوا الملاعبيه. نسمع معين شعباني يحكي على كونه العمر ماهوش كريتير حاسم بالنسبه للانضمام ولا ماهوش شرط، معناها باش تكون صغير في العمر باش تكون في المنتخب، وكانه يلمح لاشياء. نسمعوا شنو قال.
3: اللي جاي ليكيب ناسيونال اللاعب الكومبيتيتيف معناها اللي عنده ريتم في ساقيه انديبوندامون من اسمه ولا من جمعيته ولا من عمره، بعد ساعات فما لاعبين يكون عمره متقدم ولي بيرفورمون. هذه الاولى. الثانيه انا سانسيرمون ما نحبش كلمه بي ناسيون، تونسي تونسي تولد البر ويلعب في كيب البر، هو تونسي هكا ولا هكا تونسي.
1: وليد
4: كلام منطقي معناها، وذي اي انترينور يكون معناتها عنده ثقة في نفسه وعنده علم معناها كرة قدم والفرق اللي مر بها والملاعبية اللي خلتهم، يقول هولك الكلام هذا، يقول لك راو فما ناس في عمر معين تعمل بيرفورمانس ما عملتهاش على لاج دو 20 و 20 22 23 برشا برشا برشا ملاعبيه ترشقوا في 30 وفي 31 وفي 32 معناها عمر الملاعب يراو ما بين 43 قلت 43 هذوك كريستيانو ميسي وجماعه ديزيكسيبسيون احنا في تونس 34 33 هذيك هي 35 ans فهمتي اما بين 30 و 33 ans مازال الملاعب يعطيك وينجم يعمل دي بيرفورمانس في العمر هذاك حتى ما عملهمش على لاج دو 24 25 خاطر وانت والبوست زادة فما ملاعبيه يكتملوا معناتها ينجوا اكثر تكتيكيا يوليوا معناتها عندهم ذكاء في في في الملعب وفي الفرق اللي لعبوا فيها دونك انا شو نقول بصراحه معين كلامه معقول جدا وكونه اي ملاعبي ركز على كلمه كومبيتيتيف خاطر من بعد راه اي انترينور يقول كلمه يتحاسب عليها فما دي زونترينور قالوا انا من عيط كان اللي يلعب في الاخر عيط ملاعبين ما يلعبوش كما صار مع لاموشي وصار مع غيره وغيره وغيره اليوم سي امبورطون اللي احنا في ليكيب ناسيونال نجيبوا ملاعبيه تلعب وملاعبيه باش يضيفونا ونخلقوا نويو وان موديل دو جو محترم يحترمونا به الناس راهو سي تري غراف اليوم ليكيب ناسيونال نتاعنا كيما تكلمت انت على الكابفير وتكلمت على برشا برشا برشا فرق وكابفير خاطر عملت بيرفورمانس كبيره ياسر ومع الارجنتين ودو دو وكذا اما برشا من الافريق حتى للازي حتى للامريك لاتين ناس تقدمت ياسر وتحس كي ايكيب كي تلعب عندها فكره موديل
2: كونغو غانا برشا منتخبات
4: سمير رانا لي سول تقريب ولا بارمي لي سول زيكيب في العالم اللي مزلنا نتعاركوا ونتخالفوا شكون الجول الاول وشكون الثاني شكون اللي يلعب في اللاكس شكون اللي يلعب على الجناب شكون في الوسط شكون القدام راهو كارثه كبيره هذه برك سمير ومن بعد خذ الكلمه
1: راهو اذا كل واحد يعطي الكلمه اللي
4: ان شاء الله معين وان شاء الله معين
1: اليوم
4: ان شاء الله معين معناتها يبدا في الحكايه هذه ويعمل اوساتور يخلق اوساتور ويخلق ايكيب تتكون من 7-8 ملاعبيه معناها لوساتور ويبدا يبني عليها الجول كذا لاكس وتطلع للوسط القدام تعمل لنا ايكيب واضح
1: ولو انه احنا رانا عندنا زوز مباريات هامين في تصفيات كاس افريقيا اوغندا وبوتسوانا لكن الجورني فيفا هذه طويله برشا الفينتر فيفا هذه تقريبا 10-15 يوم باش نلعبوا ضد زوز منتخبات افريقيه باش نحاولوا هكا باش يحاولوا يكتشف شنو الخطه المناسبه خذ 10 ثواني مش عادل 10
2: ثواني انت تكلمت الفيدراسيون مع معين بروجي هو كاس العالم الجايه اذا كانت خام على البروجي نتاع كاس العالم الجايه السن عنده قيمه 34 سنه توا ماهوش يوصل لكاس العالم تبدا تحضر من توا اذا كان الهدف نتاع كاس افريقيا في الصيف هذاك موضوع ثاني
1: واضح به شوما الكريتير اللي باش يكون ملاعبي من البطوله موجود في المنتخب الوطني التونسي وكيفاش يخزر هو للبطوله الوطنيه اللي غايب عليها تقريبا 3 سنوات او زوج سنوات
3: دي تلسك لتيكات انه ما عناش شامبيونا وانه ما عناش لاعب محلي دو فالور العام اللي فات تبعت شوية شامبيونا متاع تونس بصراحة كانت شامبيونا باهية فيها معناها فيها ريتم فما دي ماتش حتى أبار الأربع الكبار ساعة تلقى ريتم تلقى جوارات معناها كتاب ألوي اللاعب تونسي يقعد من أحسن اللاعبين اللي بيان بازي سور البلان تكتيك خاصة وفيزيك دونك نعود نقول مرة أخرى باب المنتخب مفتوح لأي لاعب تونسي كسواء يلعب في الشامبيونا ولا يلعب على الاترانجي من حقه أي لاعب تونسي يلعب في الشامبيونا باش يحلم باش يكون في ليكيب ناسيونال وإذا يستحق باش يكون موجود بطبيعة لازم يكون روندمون محترم لازم يكون مواظب معناها في الريتم نتاعو مش ماتش به وماتش لوطة ماتش به وماتش لوطة لا ولازم خاصة من الناحية الأخلاقية زادة حتى في الكوميونيكاسيون لازم يكون يعرف يحكي يعرف يتعامل ما يعملش دي ديكلاراسيون أشو هذيك من الحاجات اللي زادة تكون مبنية لأنه باش يلعب أليشيل انترناسيونال باش يكون سوبريسيون لازم يعرف كيفاش يتحكم في أعصابه
1: سمير
2: أقول لوجيك كلام معناش احنا ملاعبيه يسوي فوق ال 50-60 مليون يورو معناش عندنا ملاعبي ممكن يوصل لعشرة الباقي الكل اسوامهم دونك المستوى نتاع الملاعبيه خارج حدود الوطن ومتاع البطوله التونسيه يتقارب وبالتالي كلام معين منطقي المهم حسن الاختيار
1: واضح زاديز يكون يعرف يتكلم حسب كلام هو بالضبط مهم جدا الاستغناء عن خطه مدير رياضي باش علق عليها وليد نسمعوا شنو قال
3: معناش بوست نتاع مدير رياضي خاطر بالنسبه لي انا اذا فما ديبلاسمون يصير معناها مع لاعب ولا باش تمشي تتفاوض جو بريفير انا نمشي انا ما نحبش انترميديير تكون موجوده
1: وليد
4: هو حر بون نجم يكون استعاف من التجربة السابقة وصارت في فرق زادة ذيرة مش كان في ليكيب ناسيونال ولا الفترة اللي خدم فيها زياد وخليل وقتها وكذا، ومن بعد قدموا استقالة وخرجوا بور معناتها دي فونكسيون أخرين وربي عينهم. معين يقول لك أنا معناتها نحب جوتريت وحدي مع الملاعبي وهو حر، واتفهم ذلك، يقول لك انا اونترينور حاسي بملاعب باش نجيبه ونمشي له انا ولا نمشي له لادجوان، وتقص بعضها واختانا من القيل والقال ومشاكل منا ومنا وكلامات وخويا حر. ومن بعد ثاني قلت لك اللي باش يتحاسب راهو ديما المدرب الاول في اللي ديسيزيون في اختياراته في كذا، وهو قال لك نحب نمشي انا خويا هو حر باش نمشي.
1: هو تعليقا على الصلاحيات المطلقه اللي تم منحها لمعين شعبين، ثم حتى شكون بدا يكلم في الملاعبيه يقول لهم بدكم تجيو ليكيب ناسيونال. دليل نختم بالتصريح الاخير اللي يخص معيش عبيني، إذا كان فشل تراني أنا باش نفشل وأنا مانيش سحار.
3: قناعاتي أفكاري كما جوفوا على الفوتبول كيفاش نتعامل مع لي جوار، كيفاش خلي جوار موتيفي، كيفاش نوصل مون جوار في التوب نيفو نتاعو سورتو لي بلان لو جور دو ماتش، خاصة فيك الساعة ونص نتاع الماتش. هذا هو هذا هو مانيش سحار زاد أحمد باش نقولوا الحقيقة، مانيش سحار. راهو أنا جزء، إذا كان فما نجاح راهو أنا باش نكون جزء من النجاح بالطبيعة، إذا كان فشل راهو الفشل بكله بالطبيعة الأنترنر
2: طبعا. هو إذا كان فما نجاح هو جزء من النجاح، وإذا كان فما فشل هو جزء من الفشل. هذا اللوجيك نتاع الكرة. مي مالوريزمون في تونس في صورة لا قدرها الفشل يهزها كان المدرب، هذه عن تجربة عن قناعة. ربي معك معين، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله المكتب الجامعي يقف معه إلى النهاية.
1: إن شاء الله يقف مع المكتب الجامعي، إن شاء الله الجمهور يكون معه، إن شاء الله وسائل الإعلام يطلب منهم يكونوا واقفين معه يكونوا معه. فقط باش نختم اللي احنا كنا بروغرامي باش نحكيو عن نادي إفريقيا، على أنتي دي بيفو رسميا باش يتم الإعلان عليه في الساعات القادمة، متوسط ميدان دفاعي ومفاوضات متقدمة مع مهاجم. إن شاء الله ديما الأخبار تاخذها أول بأول على موزايكا فهم. كانت هذه ريكاب سبور، مشكور جدا سمير، غدوة ترجع القميص للمريول الجلابي
2: سويد تاع المغرب.
4: مرحبا
1: سويد تاع المغرب قال تونس الغدوي. مشكور جدا وليد، شكرا دالي، شكرا هادية، شكرا غفران اللي بيجي تقدم لكم الاخبار وبيجي يجيكم بعد شكر في كل نيش.
5: ريكاب سبور Vendredi 28 août au Beehive Club à Quviva Gamalt. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired Arbor pour la première fois en Tunisie.

0: avec nos talentueux DJ tunisiens Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Behive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM.
1: مؤسسة بن قايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بن قايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين. بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3 جي انترتينمنت. تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3SG Group, JNK Events, Hoover, Golden Carthage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Neo Pub, Planète 9 ou à Mosaïque FM.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اجتماع المجلس الجهوي للأمن بولاية تونس المنعقد اليوم بإشراف الوالي عماد بخريص يوصي بتفقد البنية التحتية والتجهيزات والأسوار بالمؤسسات التربوية والجماعية وتدارك الإخلالات، إلى جانب تنفيذ حملات تنظيف شاملة وتكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية خاصة خلال أوقات الدخول والمغادرة، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والتكوينية والجماعية القادمة. كما تم التأكيد على مقاومة الكلاب السائبة وضمان توفر الكتب والمستلزمات والكراسي المدعم مع تكثيف المراقبة الاقتصادية ومقاومة المضاربة والاحتكار والبيع المشروط. وشملت التوصيات أيضا إعداد برنامج استباقي لتأمين النقل المدرسي والجامعي والإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل وضمان وصول المساعدات والمنح المدرسية والجامعية إلى مستحقيها. الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي آخر نهار هذا اليوم الأربعاء وبداية الليل يتسم بظهور سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الشرقية. وتهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بشكل عام بين 32 و38 درجة مئوية. عالميا، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يقول إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف موقع نووي إيراني سري مزعوم تظهر كيف أن المنظمات الدولية أدوات في يد الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي. والمسؤول الإيراني يضيف أن إيران ما زالت في حالة حرب ولم يتم تأمين مواقعها النووية للتفتيش. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع شاكر في كورنيش. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس موزايك فام.

السبعة خمسة دقائق. مساء الخير ومرحبا بكم، أهلا وسهلا في كورنيش موزايك فام، تحياتي لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. بعد شوية نحكيوا على الحفلات في كامل أنحاء الجمهورية، نحاولوا نتابعوا المهرجانات وأيضا حتى التأجيلات اللي قاعدة تصير في بعض المهرجانات. بعد شوية نمشيوا للمدين وسيدي مخلوف، نحكيوا زادة كيف على تأجيل العروض، شنو الأسباب. بعد شوية نهزوكم لقليبيا، نحكيوا على المهرجان الدولي لسينما الهواة في قليبيا على دين الهمامي، سوسن معانا باش يكونوا ضيوفنا، وأيضا نحكيوا مع الممثلة الكوميدية ياسين الصالح باش يكون ضيفنا في ساعتنا الثانية.

0: إنرجي. أولا إنرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام أنتم بألف خير.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بألواحة والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك معك وين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 بغفة للموسيقار محمد علي كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يكمر الليل ربوخ الويل
1: إتليل القفصي
2: أخطاني
1: وأنت بن سعيد.
3: ركب على
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي. بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمين بانك ديليس بيات جيلي سنابل كرتاج أوريدو إستيبي سوتينول بوغا وموزايك فم.

0: كوريش مزيكا في متواصل معكم حتى شتى سابعات شوية. نحكيه على مهرجان الدولي للسينما اللي هو في قليبيا على دين لامامي سوسن معالي باش يكونوا ضيوفنا. نحكيه على البرمجة ونحكيه سادة على الورشات والمسابقات في هذا المهرجان العريق. قبلها نحكيه على تأجيل حفلات في مدينة سيدي مخلوف على أثر الحادثة الأليمة في بقردان. ريبورتينج سارة البكوشة.
1: ريبورتينج المهرجانات.
2: الكلنا تأثرنا بالحادثة اللي صارت في بنقردين، غرق مركب هجرة غير نظامية خلف موت 14 شخص وتم إنقاذ شخص واحد. الأخبار هذا كون حالة كبيرة من الحزن في الجهة وفي كامل تراب الجمهورية، خاصة مع تشييع الضحايا اليوم إلى مثواهم الأخير. الحزن انعكس على المشهد الثقافي في مدنين، وين اختارت جمعية مهرجان مدنين الثقافي الدولي إلى تعديل برمجة الدورة 46 للمهرجان احتراما لمشاعر عائلة الضحايا وتضامنا معهم في الظرف هذا. السيد وين عثامنة مدير مهرجان مدينة الثقافي الدولي وضح
3: يتم تأجيل كذلك. جعفر قاسم في اتصالتنا هو الحقيقة أنه كان من يوم أمس أنه بسنعنوا على تأجيل صبر جعفر القاسمي إلى يوم 1 سبتمبر، لكن اليوم خرج القرار رسميا بعد ما صار اتفاق بيننا وبين جعفر. مشكروه جعفر وليس بغريب هنا على جعفر القاسمي أنه يكون ديما متجاوب مع الأحداث هذه بالذات.
2: التأجيل مشملش عرض مسرحية بسيري جعفر القاسمي فقط، أما زادا تم إلغاء بعض السهرات وتأجيل سهرات أخرى منهم سهرة الفنان صابر باعي.
3: وقع تأجيل عرض الفنان الكبير أمير طرب صابر باعي اللي كان معناها موجود معنا في الدورة يوم 22 أوت إلى يوم 2 سبتمبر. تجاوب الفنان كان في لحظة زمنية فارقة وأكد أنها راهو الحادثة الأليمة هذه وهي فاجعة معناها من ستنا الناس كل ترحموا عليهم، وبعث معناها تصريح مصور وكان معناها موجود معنا في كل التفاصيل لحظة بلحظة.

0: في القهر فرض نفسه، يبقى الحزن واحد والتضامن واحد. ربي يرحم ضحايا بن قردان وربي صبر عائلاتهم.
1: ريبورتينج المهرجانات كورنيش.

0: أولا إنرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لاشونس أبرتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 ألف. وبرتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من ربحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: هذه ليلتي.
0: بعد النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025، يتجدد الموعد هذه السنة مع صوتي.

بلدية أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فلامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لاديفا أمينة فاخر.
1: وأنا غني يا حبك أنا وغني
0: وديجي باش في ميموريز. La Diva Emina Fakhet accompagnée de la troupe Riaz Boudinar الأحد 30 août في فلامور جمارت. اتسكر تلقاو على سكرتي.ان و ابليكاسيون ايجا او على 22 09 09 09. La Diva Emina Fakhet الأحد 30 août في فلامور جمارت بمساهمة موزايك فام. كورنيش لانفيتي دو جور
2: كورنيش موزاي كفاب جنازوكم لقليبيا للدورة 39 المهرجان الدولي للفيلم الهوات في قليبيا بدأ نهار 23 متواصل حتى نهار 29 أوت. وضيوفنا على دين الهمامي مدير البرمجة. سي علي مساء الخير.
3: عسلين ومرحبا.
2: شنو عملك يا علي؟
3: والله انا في افضل حال في استعداد تام ديجا انا في المسرح توا
2: تحضير
3: للسهره اللي تبدا بارتير من 9:30 دونك الاستعداد ديت على شده وديجا بديت المسابقات.
2: جميل اجواء الفيفاك. خلنا نسلم على سوسن معالج ساق بكل شيء عضو لجنه التحكيم جائزه فيفاك لمنظمه العفو الدوليه. سوسن معالج مساء الخير.
4: مساء النور شاكر ليك ولسي علي اللي فاسهم تقابلين لهنا واللي يسمعوا فينا الكل على موزايك فام.
2: انا والله تمنيت انه نعملوا الانترفيو ذي في الفيفاك في قليبيا غادي المهرجاني منفلتوش هي كل عام كل سنة.
4: والله اسمعني انا تعرفني مرخلي شاي في قلبي والله الحقيقة متعربي وسائل الاعلام الرسمية معناها لقتين ما مش مونيش نشوف فيهم موجودين نغمل معه يبدأوا موجودين إذاعات معلها بابا لا هني أسوقها بكل ود
2: سوقها أنا
4: الوسائل عليهم الكل معناها
2: هذا المهرجان أنا كل عام منفلتوش عليه يعرف هذا معناه وحتى كنت عضو لجنة التحكيم فيه. مهرجان عريق مهرجان قليبيا كل تحتفي به مش قليبيا بركة تونس الكل تكون موجودة في
4: الوطن القبلي الكل
2: الوطن القبلي وتونس راهو ما تعرفش
3: تونس من جنوب لشمال تبدا حاضرة معناها
2: تبرمج العطل نتاعها على الفيفاك معناها لما ناس تقيس كونجياتها وقتاش الفيفاك هذايا معناها مسألة مفروغ منها وقليبيا الكل تعيش على وقع الفيفاك. باهي خلينا نبدا مع علي الدين الهمامي مدير البرمجة. علينا نبدأ معك بالشعار الدورة هو شعار يتمحور حول الصورة زمن الحروب والأزمات. هل حسيتوا أن صناع الأفلام عندهم رغبة باش يحكيوا على الواقع السياسي والاجتماعي من خلال ما تقدم لكم من أفلام؟
3: الحقيقة فما معناها مجموعة كبيرة من الأفلام اللي تتماشى مع التيمة هذه اللي نوعا ما قريبة للأرضية الثقافية للمهرجان والجامعة التونسية لسيمان هوات. أنه سينما وصورة تعبر على الوضع الحالي المعاش سواء في تونس ولا بما أنه مهرجان دولي في تونس ولا خارج تونس بالدول المشاركة. دونك فما الأفلام حتى الجمهور معناها قاعد يشوف في أفلام معناها في صلب تيمة المهرجان اللي اخترناها سنة.
2: شو اللي عينتوه عليه مثلا السينما الهاوي اليوم ولا أكثر احترافا من حيث الكتابة من حيث التصوير من حيث المونتاج نحكي مقارنة بالسنوات السابقة على الأقل حتى اللي شفتها
3: برابور السنوات السابقة ولا دونك هناك مش نحكيه التقنيات تطورت لكن على مستوى المعالجة السينمائية والكتابة والستركتور فما الحقيقة معناها نحكي الآن معناها على سينما هوات مستقلين والسينما المدرسة معناها تقنيا تلقاه الفيلم يرتقي لكن من ناحية المعالجة من ناحية السرد فما بعض النقص الحقيقة وذي وين في أي لجنة انتقاء أفلام معناها تعطينا الملاحظة هذه مش نحكي على لجنة تحكيم لجنة انتقاء لتعدي أفلام للمسابقة معناها الحقيقة فما بعد شوية معناها على المعالجة السينمائية خاصة تأثير لسوبر السوشيال ميديا انستغرام تيك توك كل أثر معناها في جينيراسيون جديدة دونك عنا برشا خدمة الحقيقة كفيديراسيون كديزيكول كديزانديبوندون برابور الفورماسيون
2: انت شنو اللي
3: فما نقص كبير في الفرجة معناها تحسوا انه مالوروزمون جينيراسيون جديدة فما خاصة أكثر بل الجينيراسيون القديمة كانت لسيني كلوب هي معناها المتنفس يتفرجوا في سينمائيات العالم من الاتحاد السوفيتي من أمريكا اللاتينية معناها من الهند معناها كانت فما اون باك جراوند
2: كبيرة برشا.
3: محترمه كبيره برشا اللي تخليهم معناها يقوموا بافلام حتى كان تقنيه ما تكونش في مستوى احترافي, لكن طريقه الطرح والفيلم ككل معناها عنده قيمه فنيه وقيمه فنيه مش فقط, لكن زاد عنده ثقل اجتماعي وسياسي. نعرفوا اللي برشا افلام تعرضت في الفيفاك معناها غيرت قوانين طرحت برشا مشاكل. منصه مهمه كما قلت هو شيخ المهرجانات العربيه والافريقيه واللي ينتظروه معناها سواء في تونس ولا خارج تونس سنويا.
2: صح, انت حكيت على القيمه الفنيه بتمشي لسوسن معالج عضو لجنه تحكيم مسابقه حقوق الانسان. سوسن في لجنه تحكيم انتم كيفاش توازنوا بين الرساله الحقوقيه اللي انتم فيها في هذه اللجنه وبين القيمه الفنيه للعمل اللي تقدم لكم انتم كلجنه تحكيم؟
4: والله جوستمون هو يمكن هذايا معناتها لو تيرايمون لو ديسيرمون اللي نعيشوه في لجنه التحكيم فيما يخص سيرتو معناتها السينما البديله والسينما المستقله بصفه عام, على خاطر نعرفوا اللي في العالم اجمع السينما المستقله ما عندهاش الامكانيات معناتها اللي تسمح لها باش تكون ساعات معناتها ملمه معناتها تعطيك اون اوفر اللي كومبليت على مستوى الايماج على مستوى خاطر ديما تقعد فما مشكله نتاع تمويل ومشكله نتاع امكانيات. توا الاجيال هذوما جديده عندهم تعديت معاهم الثوره الرقميه, دونك ابناء الثوره الرقميه خير شويه من الجيل نتاعي انا, اما ديما سي توجور ان ديسيرمون معناها بالنسبه لاي وهذا ينجم ياكدوا اي فنان ولا اللي يدخل في لجنه التحكيم ديما فما ان ديسيرمون ما بين لانتونسيون ما بين الموضوع ما بين الفكره وما بين التريتمون واللي قعد معناها اللي ما خلطش انه يلم به السينياست. ديما نحاولوا انه انا شخصيا انا بيان سور يصيروا نقاشات وعركات في الجزء تحكيم كبار معناها انا شخصيا كاساس المعالج ديما نحاول انا بالنسبه لي نسبق الموضوع ونسبق التريتمون معناتها نتاع الفكره ونتاع التيماتيك على الامكانيات, على خاطر نقولوا ديما سينما الهوات كيقولوا سينما الهوات معناتها نقولوا اللي نحن هنا فاس دي سينياست اللي مازالوا كيحطوا ساقيهم اللي مازالوا باش يزيدوا يتحسنوا سور لو بلان تكنيك على مستوى الجماليه الصوره على مستوى التقني بصفه عامه. ولكن انا شخصيا كاساس المعالج ديما نحاول اني اللي يهمني هو الفكر نتاع اللي يحملوا الفيلم والفكره اللي جات بها الفيلم واللي دافع عليها المخرج.
2: انت حكيت على التقني بس بالك انت القضيه مهمه والمعالجه مهمه, فالتقني بالنسبه لك انت ساعات نجم تتغاضى عليه شويه انت كعضو لجنه تحكيم؟
4: انا نجم نتغاضى اذا كان فما دي لاكون نتاع نتاع نتاع سينياست ديبيوتون على خاطر بون اماتور مش ما يعنيش ديبيوتون هو راهو اليوم في العالم كيقولوا اماتور معناها هو موقف من موقف معناتها اماتور معناتها مستقل معناها هو موقف من السائد من المين ستريم معناها السينما المين ستريم او السينما التجاريه. ولكن بالنسبه كي تشوف العمر نتاع نتاع المخرجين كي تشوف الباك جراوند منين جايين اش خدموا البلدان اللي جايين منها, خاطر مهم زادة كي يبدا مخرج جايك من بؤرة التوتر ولا من بؤرة فيها صراعات ولا اكيد معناها باش تاخذ بعين الاعتبار هذاك الكل معناها اللي خليه يهز واللي خليه كيفاش وصل الفيلم نتاعو. دونك يظهر لي اللي تقعد ديما السينما ولا الفنون بصفه عامه هي في خدمه الفكره الفكره اللي تخدم الانسانيه اللي تدافع على القضايا الانسانيه في مفهومها العالمي معناها في مفهومها اليونيفرسال. بعد جلدي اليوم يظهر لي في وقت معناها عام 2026 بالفاسيليتي بالتكنولوجيات بالتطور التكنولوجي هذا كي ينجم يمنعه, اما اللي ما عندوش فكر ما ينجمش يخلق لروحه فكر حتى ولو انه ان بون تكنيسيان.
2: حتى نشوف على دي الهمامي في اداره البرمجه ثم فيلم اخترتوها عليه رغم انها ماهيش مثاليه تقنيا معناها, لكن قوتها كانت في الفكره وفي طريقه طرح الفكره.
3: صح بالنسبه للافلام معناها فما معناها افلام اللي تقنيا ماهيش معناها ما فيهش حاجات معناها الى سور التكنيك دو فيلم, مي الفكره معناها موجوده لانتونسيون موجوده تريتمون. مي كما قلت سوسن معناها سينما بديله هي معناها هي مغايره وهي تيار ضد السينما السائده اللي هي السينما التجاريه. دونك ما فماش لهنا اون برودكسيون كبيره, دونك يتعاملوا مع دي زوتي صغار معناها باش ينجموا يوصلوا يصوروا افلامهم. دونك فما افلام اللي تقبلت وبراتيكمون تكنيكمون معناها ما فماش معناها انه باش ياسوري 100% مي يستحق الفيلم انه يكون موجود, خاصه من ما تحصلش على فيلم بركه اكثر فما نقاشات تاع افلام, فما تجربه يتعدى بها معناها المخرجين الشابين معناها اللي ديباز معناها هو صحيح نهار بركه ما يقعد على طول الجمعه العباد تتناقش معاه من دي بروفيسيونيل دي سينيست اماتور دي زونسيان, معناها هذه فرصه. وحتى فما افلام ما تقبلتش وجي ومخرجيها معناها وكي يشوفوا المسابقه الدوليه والمسابقه الوطنيه يحاولوا العام اللي بعده انهم يعاودوا افلامهم ويعاودوا يبعثوا. دونك هذه فرصه معناها لقاء مهم
2: لانه زاد ثم الورشات, لانه ثم اللقاءات, ثم النقاشات بعد الافلام. هذه روح الفيفاك الموجوده. لاحظت حضور واضح للذكاء الاصطناعي على دي في الاعمال اللي تقدمت معناها
3: الحقيقة؟ فما في جزء من الأعمال معناها فما الذكاء الاصطناعي, لكن على سبيل المثال فما فيلم في المسابقة الدولية فيلم تونسي أنيماسيون تخدم معناها بالذكاء الإنساني ومعناها في الجينيريك في الآخر يلانديك فما حتى حتى حتى أوتين تاع الذكاء الاصطناعي. دونك فيلم يستحق على الآخر. فما كلكو فيلم اللي يستعملوا فما كلاسور فما اللي يستعملوا بطريقة سطحية. دونك هذه ديجا برمي دي تيماتيك اللي حليناهم عم ناول سينما والذكاء الاصطناعي نقاش كبير ديجا مش في تونس بركة في أغلب السينمايات معناها.
2: توما كافي فاك ويت وتخموا مثلا في انه يكون ثم مسابقة للأفلام اللي تخدم بالذكاء الاصطناعي. ما نساوش احنا زبير حيو صديقنا اللي هو خذ جايزة في
3: اكيد وابن الجامعة
2: وابن الجامعة صحيت وابن الفيفاك معناها فكروا معناها كإدارة برمجة انه يكون ثم قسم للأفلام اللي تخدم بالذكاء الاصطناعي في الفيفاك نجم تكون
3: هو تناقشنا فيه ذي الموضوع, لكن الحقيقة من ناحية الكم الحكاية معناها تقعد انك تستنى في أفلام معناها مخدومة برنسيبالمون كلها بالذكاء الاصطناعي, لكن ما عندناش الكم ذي اللي باش تحل سيكسيون معناها متاع مسابقة بالذكاء الاصطناعي. نصور في العوام القادمة معناها باش تكثر الانتاجات اللي في ربط بالذكاء الاصطناعي, ووقتها معناها نحاولوا انه تكون فما سيكسيون في الفيفاك مخصصة للسينما بالذكاء الاصطناعي.
2: تماما الفيفاك ديما تفتح المسابقات هذيا منها مسابقة حقوق الإنسان مسابقة الأفلام اللي تعنى بقضايا الفساد, يعني ديما ثم التجديد في برمجة الفيفاك. سوسن معالج عضو لجنة تحكيم مسابقة حقوق الإنسان, ثم أفلام حقوقية نجم تمشي أكثر في المباشرتية, أنت كعضوة لجنة التحكيم كعضوة كيفاش فرق بين فيلم يطرح قضية بذكاء وفيلم جاي لقن في المشاهد منها في موقف كانوا
4: يقرفي؟ لا كيسيون تري بيرتينونت شاكر, على خاطر فما ما تعرف مساله حقوق الانسان ومساله الحريات اليوم معناتها في سورتو في البلدان اللي عاشت ثورات الربيع العربي واليوم بالريزو سوسيو بالانفتاح اللي صاير على العالم فما شويه ركوب معناها ما نقولكش ليه معناتها كيما في كل المجالات الفنيه. دونك جيسمون ترجع ديما للانتونسيون معناتها انت كي تتفرج تفرح ما بين مخرج بالحق معنى بال بال بال بالقضيه اللي يحكي عليها بالحق وجعته ساعات, والاغلبيه تلقى ساعات افلام اللي يحكي على حومته يحكي على بلاده يحكي على امه يحكي على حاجه اللي تمسه هو شخصيا. طبعا هذيك يقعد معناتها هذيك الاحساس اللي وصله لك يقعد هذيك اللي حسيتنا به وهذيك اللي نلوجوا فيها على خاطر الغايه الكل انه الشباب هذايا اليوم في العالم الكل كيفاش ياخذ الكلمه وكيفاش يكون عنده موقف وشنو نظرته هذيك اللي يخليك تتغاضى معناها حتى اذا كان الفيلم ماهوش ابوتي حتى كان تكنيك تعب شويه حتى كان فماش انتاج كبير موراه. دونك وي مهم انه تمشي تحاول تمشي انك تلقى كيفاش تشوف ان تلقى انا هو اللي ريبريزونتاتيف دو سا جينيراسيون. انت تعرف اللي الفن والسينما والفن بصفه عامه مرتبط ارتباط معناتها عضوي وعلى الاخر بالحقبه التاريخيه اللي يجي فيه بالحراك السياسي والمجتمعي اللي جاي منه. دونك انت تحس معناها تحس اذا كان هذا معناتها جاي ماخذ التيماتيك على خاطرها سيتون تيماتيك نقولوا نحن في اسواق السينما نقولوا تيماتيك فوندوز فهمت، خاطر تبيع ولا خاطر على موزة، فهمت؟ وإلا إذا كان هو بالحق حامل القضية هذيك سي أورغانيك، معناها حكاية تهم حومته، تهم أمه، تهم دارهم، حاجة عاشها، هذيك اللي يخليك تفرق ويخليك أنك بتبيع تمشي تحاول أنك تعطي أوفر حظوظ للشبيبة هذية اللي واعية بالحق، معناها ما هيش جاية تعمل في السينما على خاطر تحب تولي سينياست وتعمل اسم وتاخذ دعم كبير وكل، أكثر منه شباب اللي هو واعي واللي هو ماخذ السينما كأداة وكوسيلة للنضال، كوسيلة للعمل المجتمعي، كوسيلة للتغيير بيانسيغ، وللتغيير وللبش ياخذوا كلمتهم زي دراه طبعا ممكن ويلزم، مش ممكن يلزم، مش حاجة ما هوش ممكن ديما وما هوش سهل برشا، على خاطر احنا نحب ولا نكره ولا غالب فما نجم يتغشوا، اما انا نقولها على خاطر ندافع ديما على الشباب وندافع على بلاصة الشباب في كل شيء، معناتها في المجالات الكل، معناتها عندهم رأي. اليوم نحكيه على الجنزين، اليوم نحكيه على شبيبة معناتها الميتريز لوتي انفورماتيك، انت حكيت على الذكاء الاصطناعي، معناتها اليوم نعيشوا في عالم اللي حاشتنا بالشباب هذوما باش يحطونا في مصاف الدول.
2: وهذه المعادلة استاذ معالج، انا السؤال هو السينما اللي تنجم تغير ولا السينما اللي تكتفي بدورها انها تسأل وتفكر وتناقش، معناها دور السينما انه تطرح القضيه، تسال وتفكر، مش تطرح التغيير الحقيقي. فانت مؤمنه كانك بسينما قادره حقيقيا على التغيير؟
4: قادره على التغيير، هي سينما قادره على التغيير، انا نمن اللي هي سينما قادره على التغيير، وشفنا والتاريخ اثبت انه صارت اعمال غيرت مجرى التاريخ وغيرت مواقف دول وغيرت معناتها في الواقع، في واقع الشعوب برشا. دونك انا مع السينما اللي تغير، مع السينما اللي تكسر التابو، مع السينما اللي تتعلي في النقاش، معناها تهز في مستوى النقاش، على خاطر هذيك سنه الحياه وهذيك سنه التطور، معناها التاريخي يلزمنا الشباب هذوما، يلزمنا ان يلزم تكون عندهم احاطه، يلزم تتعطى لهم لي مويان،
2: يلزم انت شباب تستعمل القرار، حتى انت شباب، انا في سيف من مجموعه الشباب تعود فيها كلمة شباب،
4: والله
2: شباب شباب ما شاء الله عليك، شفتك في ورشة كلام زادة كيف كيف، تبارك الله عليك. من نحيو
4: تحية اليوم وفريال زرادي يخدموا كلهم منظمات المجتمع المدني، شباب محلي يعمل الكيف، شباب متطوع، شباب رغم المشاكل اللي نعيشوا فيها الكل معناه والظروف وكل
2: فما ما عادي سفا عندكم مين
4: دبوزة لكل مواطن
2: انا عايش مدير برمجة نجم يوفر الماء ولا على الدين
4: دبوزة لكل مواطن، تحية لدارة المهرجان اللي قرأت حساب الضوء في الواحد ما يقصش الضوء، تقص على قليبي الكل، اما في المهرجان في القلعة البروجيكسيون ما يقفوش والضوء موجود، وشكرا لهم الكل
2: والماء على متوفر سي علي، ما متوفر
1: هو تعريج على حكاية الضوء لحكاية حاب نشكر ليكيب تكنيك دو بروغراماسيون، خاطر صارنا اشكال ولت البارح قص معناها الضوء في المسرح، دونك تبديل ستركتور من با في 5 دقائق باش امننا السهره وباش الافلام زاده ما تحرمش، معناها تعرف اذا تاجلت ليله صعيب برشا كان باش نجم نعوضها
2: بالطبيعه. هو باش نسالك سؤال عليه، سؤال سريع، الفيفاك ديما وهذا نحضر عليه انا سنوين يحب يحافظ على هويته التاريخيه في نفس الوقت يحب يجدد المعادله ذي كل عام، معناها
1: كل عام
2: كيفاش تحافظ على روح الفيفاك وكيفاش تغير وتولي مهرجان مواكب ومهرجان معناها في هكا في اجابه سريعه لان الوقت يداهم فينا.
1: في اجابه سريعه، معناها المهرجان والجامعه كانت ديما محاوله ان تكون طبيقه، مثلا كما قلت موضوع الذكاء الاصطناعي، معناها ما تمش طرحه في جمعيات او في قطاع المحترفين في تونس، اول من تم طرحه المهرجان الدولي للهوايه الاقليميه الدوره الفارته دوره 22، معناها زاد المسابقه نتاع الافلام اللي توصل لنا، انا ديما نمن انه المهرجان الاهم حاجه هي الافلام اللي تم عرضها واللقاء اللي يصير ما بين سينما الهوايه المحترفين الصحفيين، هذه كل تطور من التجربة متاعهم ومن نظرتهم للسينما البديلة، على خاطر ما عندناش برشا فضاءات البديلة
2: للنقاش خاصة في هذا
1: ولا هو هذه فضاء الكلمة الحرة
2: طبعا
1: من خلال الصورة من خلال الصوت.
2: خويا يعطيكم الصحة على الدين الهمامي مدير البرمجة سوسن معالج زاد كيف كيف عضو لجنة التحكيم. ولو مشيتوا للبرد معناها في فطور صباح في الفجر حسبوني معكم.
4: ننوي
2: لك غطفة معنا. ننوي معكم في فاك فضاء للنقاش فضاء كليبيا الكل تحتفل بي على الدين الهمامي. نحييك برشا زاد أخويا.
1: شكرا
2: لكم وعيشوا الفيفاك عيشوا سينما في كليبيا كورنيش. بعد الأخبار متواصلة حتى للتسعة.
5: مؤسسة بن قايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بن قايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل نهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس
5: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28, 29, و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com. بمساهمة بودابرود وموزايك فام.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مصالح المراقبة الاقتصادية بنابل تتمكن من حجز إجمالي 25 ألف لتر من المياه المعدنية عقب تدخلات رقابية مكثفة بمعتمديات نابل والحمامات وابن خلاد من أجل عدم احترام هوامش الربح القانونية والامتناع عن البيع بين المهنيين واعتماد أساليب تجارية ملتوية وفق المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. رئيس الفرع الجهوي للهلال الأحمر بتونس التونسي بمدنين منير كسيكسي يفيد بأن الهيئة الوطنية للمنظمة دعمت الفرع بسيارة إسعاف ثانية للمساعدة في نقل جثامين ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية من أبناء بنجردين، ووضعت على ذم فريق خلية أزمة لمتابعة الوضعية والتدخل عند الحاجة، مؤكدا استعدادها لتقديم أي مساعدة للجهة في علاقة بهذه الحادثة سواء من خلال توفير المعدات أو تسخير المتطوعين. دوليا، الرئيس الإيراني يؤكد أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الرامية إلى خنق اقتصاد بلاده، فيما أعلن الحرس الثوري أن الاتفاق الذي تتم مناقشته مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يشمل تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من المضيق. مقتل 4 أشخاص في ضربة عسكرية أمريكية استهدفت زورقا يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وفق ما أفاد الجيش الأمريكي. وكان الجيش قد أطلق في مطلع شهر سبتمبر الماضي عملية ضد ما يقول الرئيس دونالد ترامب إنها شبكات تهريب المخدرات الناشطة في أمريكا اللاتينية، ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من 200 شخص في ضربات نفذت في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ وفق إحصائيات وكالة فرانس بريس. الشرطة في نيبال تقول إن عدد الوفيات جراء السيل الجارف الذي ضرب منطقة على الحدود بين نيبال والتبت في جبال الهيمالايا اليوم ارتفع إلى 157 قتيلا، فيما يقدر عدد السياح المفقودين بالمئات أغلبهم هنود وعدد من الأمريكيين والكوريين والبريطانيين. ويشتبه في أن زلزالا ضرب المنطقة وتسبب في انهيار الجزء السفلي من نهر جليدي على نهر ليندي في نيبال، مما أدى إلى حدوث السيول، ويمر النهر عبر كل من نيبال ومنطقة تبت. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع شاكر في كورنيش. الأولى في تونس.

0: بجدية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدقة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني معك بالجو الحلو.
2: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونري درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك FM.

0: متواصل معكم حتى للتسعة بعد شوية. ياسين الصالحي ممثل مسرحي كاتب صانع محتوى وكوميدي. مسرحيته ياسين الصالحي ما يضحكنيش عملت جولة جميلة جدا في برشا مهرجانات. بعد شوية هو ضيفنا في كورنيش موزايك اف ام. قبلها باش نحكي وفي بورتري يسرى المحنوش اليوم نحكي عليها في بورتري ليندا.
1: قبل ما تعرفها شاشات العالم العربي عرفها الجمهور التونسي من خلال البرامج التلفزية. كانت طفلة صغيرة عفوية ناشطة عندها ثقة كبيرة بالنفس وجريئة. نحكي اليوم على الفنانة يسرى محنوش. ولدت يسرى محنوش كما اليوم 26 أوت 1987. كبرت في بيت فني بامتياز. هي ابنة الشاعر الحبيب محنوش، أمها الفنانة هزار وعمها الممثل القدير حسين محنوش. كان 2007 أول اختبار عربي لها. في الموسم الرابع من سوبر ستار ظهرت بنية تونسية صوتها أكبر من عمرها وتمكنت من الوصول إلى

2012 كان العام اللي لمع فيه اسمها عن طريق The Voice في الموسم الأول بأداء أغنية حبيب أمالي، وإن كانت أبهرت لجنة التحكيم بالطاقة الصوتية اللي عندها.

0: صوتها الجميل والمفعم بالإحساس خلى القيصر كاظم الساهر اللي أمن بخامتها الصوتية من اللقاء الأول يطلق عليها سيدة الطرب.
1: يسرى سيدة الطرب حقيقة، يعني حرام عليك يسرى، والله حرام عليك. شو هم يعني، وانا فتينا على جون بهالإحساس الحلو وبعدين طلعتي على الطرب واو ما شاء الله عليك يعني.
0: وهذا اللي قالته يسرى محنوش في حوار مع موزايك في علاقة باللقب العزيز عليها برشا.
2: الطرب وما تعطيش التاج، كي جمهورك يكتب لك حاجة هو حر، يكتب لك نجمة تونس الأولى، يكتب لك سلطانة الطرب، يكتب لك سلطانة السلاطين، هو حر. أرقام زيدة أما إيش تفضليك زيدة كيف كيف لقب سيدة الطرب اللي هو أنا ياسور نحبه عليه نحبه. أنا وقتها في برنامج مع فنان كبير برشا كيما كاظم الساهر، هو زيدة تم تلقيبه بالقيصر، هو كي سمعني قال لي سيدة الطرب أنت، هو لقبني وجمهور خذيها، هذيك لقب عزيز عليا، جمهوري تبنيه وعندي معاه تاريخ. راهو أنا نحب اسمي، من أمي سميتني يسرى، جمهوري يحب يسميني سيدة الطرب، أنا نقول له حاضر ربي خليكم ليش قلهم ليه.
0: اختارت يسرى محنوش ترجع للتراث العراقي من بوابة ميحانة لناظم الغزالي وقدمتها بتوزيع جديد في اختيار فني خلى الأغنية تتجذر.

بعدها توالت أعمالها وإصداراتها وتنقلت بين اللهجة العراقية الخليجية التونسية وغيرها، وأكدت قدرتها على التلون بين اللهجات من غير ما تفقد هويتها الأصلية. على امتداد السنوات واصلت يسرى محنوش بناء رصيدها الخاص، استفادت من تعاونها مع عدد من الملحنين والشعراء، وكان والدها لحبيب محنوش حاضر في مسيرتها. ما كانش كأب رافق خطواتها الأولى في عالم الفن كهو، بل أيضا كشاعر ألقاو كلماته موجودة في أعمال كما حيت حيت يا قلبي وعلي بابا، وتواصل هذا التعاون في أعمال أخرى كما جينيريك مسلسل جبل الأحمر.

0: تقريبا من الجمهور، كان اول ظهور لها على ركح مسرح قرطاش في 2008، وتواصل الظهور لسنوات اخرها هذه السنه في الدوره 60 من مهرجان قرطاج الدولي، وان رجعت بعد 3 سنوات على الركح كانت سهره تونسيه طربيه بامتياز. يسرى محنوش الطفلة اللي طلعت وهي في سن 5 سنوات على الركح وهي تغني عمرها ما غادرته، تغير العمر، تغيرت المسارح، تغيرت الأغاني والإنتاجات، لكن الشغف هو نفسه.
1: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
2: كاليبسو Jeudi 27 août, le Calypso accueille El Kitch Al-Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haitham et Jennifa. El Kitch Al-Arabi, c'est le jeudi 27 août. Billets en vente sur l'application IJA.
1: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
3: Corniche, 30 juin, 7 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin, 9 juin,

0: كورنيش الانفيتي دو جور
1: كورنيش موزايكا فم تواصل معكم حتى شل التسعة سعيد باستقبال وياسين الصالحي ممثل مسرحي كوميدي شنو نقول اخر صانع محتوى
2: تحب لي
1: شو الصفة اللي تضحك وتحبها ياسين
2: الحقيقة والله كما قال بالضبط مواطن
1: مواطن
2: عادي
1: مواطن عادي عنده مسرحية اسمها ياسين صالحي ما يضحكنيش ما شاء الله عروض في سوسة نابل جمال تبرقة كامل أنحاء الجمهورية تقريبا إذا حتىش 19 أوت آخر عرض كان في برويس سليانة
2: ومن بعد كملنا زدنا عروض في فرنانة وفي نبر ومن بعد مشينا لصفاقس
1: ما شاء الله
2: ومشينا لصلقت
1: ما شاء الله
2: المهدية
1: ما زلت معروض ولا باش ترتاح شوية
2: تو يزمني نرتاح بصراحة
1: ورا بعضهم كانوا العروض
2: ورا بعضهم كانوا
1: ومش سهلة بالنسبة
2: تجربة جديدة ما كنتش تصورها هكا الحقيقة
1: من ناحية معناها أولا ساعة لقاء الجمهور حاجة نتصور
2: حاجة مهمة على الأخر أما التجربة للجو متاع الارتيست على سيرسان اللي يعمل لك تطور كبير رهيب على الأخر يعني تتطور بالحق بالحق الجمهور كل يوم الكونسنتراسيون متاعك كيفاش تتبدل نظرتك للركح كيفاش تتبدل كانت تجربة جديدة ومختلفة يعني عبارة فما كزيت جدد في مخي تحلو يعني للمسرح والركح
1: طبعا شوية نحكي على العروض اللي بربما ماتوا مبرمج زادة كيف كيف في جولة أخرى
2: صحيح.
1: حتى في شتاب تواصل ياسين صالحي
2: باش نواصلوا
1: ما يضحكنيش شكون قالك ما يضحكنيش ياسين صالحي
2: في القصة ولا في الحياة ولا في
1: كيما تحسبها
2: والله لا هي على خاطر والله لا ريت شنو أنا في الحقيقة العمل المسرحي اللي نقدم فيه ما هوش الهدف منه ريالمون حقيقة انه العباد تضحك ولا هو الضحك موجود الجمهور قاعد يضحك قاعد يتفاعل ولكن الحقيقة أنا مش هذاك الهدف الحقيقي أو الهدف الوحيد من أنك تطلع للركح وتقدم عمل فن
1: ماذا؟
2: ينجم يكون الضحك هو آلية من الآليات باش نتناقشوا في مواضيع مختلفة وحاجات مختلفة يطرحهم الإنسان على الركح وعلى المسرح
1: يعني من العنوان ثم موقف ياسين صالحي؟
2: لا ما فماش موقف
1: ما يضحكنيش موقف مراني يا جماعة ما جبتكمش باش تضحكوا
2: مش بالضرورة يعني فما شكون راه يحضر المسرحية ونجم يستمتع بها من الأول للآخر من غير ما يضحك فما عباد وصلوا يحضروا لي بثلاثة وأربع مرات يقول لي باش نتجاوز مرحلة الضحك خاطر كي نحضر المرة الأولى نضحك قاعد نتفاجئ بالمواضيع فيضحكوني لكن نحب نركز في النص أكثر ونشوف المعنى اللي ورا النص فمش كون وصل حتى أربع مرات بالحق يحضر لل
1: يحب يفكك للعمل. المسرحية
2: يحب يفكك المسرحية ويفهم شنو وراء الضحك
1: أما شكون وراها الفكرة متاع أنه ياسين صالحي ما يضحكنيش هذا العنوان أي. اللي وراه انت تقول موش موقف لكن بعد ثم فيناليتي شنو وراه
2: والله وراه العقل متاع ياسين صالحي فهمتني قاعد يقترح علي في اقتراحات مهمين ياسر وانا قاعد نتبع فيه بالضبط والحمد لله فما نجاح وفما حاجة به يعني
1: كما قلنا مسرحية ما زلت تنتشر ما شاء الله برشا بلايس في تونس حتى ثم بلايس ربما انت اول مرة تمشي لهم
2: صحيح اول مرة نمشي لهم
1: بفضل المسرحية
2: اول مرة حتى نمشي لهم في الحياة يعني وحاجة باهية انك تمشي وتكتشف احنا تونس بلاد صغيرة على الاخر مع ذلك فما اختلاف بطريقة باهية ما بين العباد والناس تولي تشوف الناس من قريب تشوف حاجات اخرى يعني حاجات مختلفة فما بلايس تسمع ليهم ما تعرفهمش كي تمشي لهم تكتشف ان البلايس هذوكم يمكن اهم حتى من الحاجات اللي تكون تعرفهم العقلية متاع الناس هم الناس محليهم طريقة تصرفات العباد فما بلايس فيهم عباد متربين ياسر بالحق معناتها راه تتفاجئ معناتها بالتربيه والاخلاق نتاع العباد والضيافه نتاعهم وكل شيء يعني كل شيء
1: هل في كل فتص. عمل مع الجهه اللي تزورها تعمل ابديت ياسين للنص
2: من غير ما انت حتى من غير ما انت تشعر لانه الجمهور عنده خصوصيه راهو حاجه معناتها يعني تعرف احنا التوانسه قد ما نشبه لبعضنا
1: قد ما منشبهوش
2: لبعضنا اللي هي حاجه توقف المخ معناتها حاجه تخليك عندك فضول اكثر وعندك حب انك تبحث اكثر وتطلع اكثر باش تفهم علاش الشيء هذا موجود يعني
1: انت كل جهه مشيت لها اللي عرض مسرحية ياسين صالحي ما يضحكنيش حاول تفهم خصوصيه المنطقه وتدبتيه مع التكس
2: صدقني انا كل بلاصه مشيت لها كل مره طلعت فيها على الركح حسيت روحي نعرف المسرحيه من اول وجديد
1: بيه.
2: يعني راهو فما العلاقه في المسرحيه الجدار الرابع مكسر مع الجمهور يعني فما علاقه وانت تفهم العلاقه ذيك من خلال النفس الضحك التفاعل الريتم نتاع القاعه فما مقاطع في المسرحية في بلايس معينة يتفاعلوا معهم بدرجة كبيرة في بلايس أخرى أقل في بلايس أخرى المقاطع اللي هم أقل واللي يتفاعلوا معهم بدرجة ما أكبر في بلايس أخرى فأنت تفهم صنوع المقاطع ذوكم الناس هذو شنو أكثر حاجة تمسهم وشنو أكثر سوجي يمسهم فتفهم شنو المواضيع والإشكاليات اللي موجودة في البلاصة هذيك أكثر وأكثر
1: فما حذير أنت تقول أنا في المنطقة هذه ما يزمش نحكي على موضوع معين. الريبليكا هذه
2: الحقيقة ما نكذبش عليك, أنا مسرحيتي في البلايس الكل هي نفسها. يعني الحقيقة أنا العرض متاع ياسين صالحي ما يضحكنيش في المسرح البلدي هو نفسه في دقاش في توزر وإلا في مهرجان قفصة, لأنه هو هكاكة, مش أنا قاعد ننقص وإلا نجي للبلاصة هذه نقول ليه مانيش, هو هكاكة, هو عرض عائلي يلم العبد الكل.
1: انا نخدم مفهوم عرض عائلي بالنسبه لك انت؟
2: بالنسبه لي انا عرض عائلي هو العرض اللي ينجم يجيب الكبير والصغير زوز مع بعضهم, الكبير يضحك والصغير يضحك, وفي نفس الوقت ينجم يلم العائله من غير ما العائله مثلا تكون متقلقه من بعضها على مواضيع معينه ولا سجيات معينه. او عطيت هيك فرونتال
1: عندنا مسرح مش عائلي في تونس,
2: ما نعرفش, انا ما نجمش نصنف اسكو هو عائلي ولا ما هوش عائلي, ما نجمش نصنف, ما نجمش
1: نصنف بالمقارنه بمسرحيتك.
2: الجمهور هو اللي نجم يصنف على خاطر العائلات تختلف, فما عائلات هذا يساعدهم يقول لك انا ما يقلقنيش نجم نتفرج فيها انا وعائلتي وامي وصغاري وهو حر, وفما عائلات يقول لك لا انا ما نجمش نتفرج.
1: كيف الاجابه؟
2: مش عارف حتى في الدنيا الاجابه
1: عرفت من انك انت تصنف مسرحيات غير عائليه لانه هو ديبار يا سيدي.
2: شوف انا الالوان المسرحيه الكل, انا كشخص الالوان المسرحيه الكل نحترمها ونقدرها, لكن فما الجمهور هو اللي يحكم من بعد, هذيك حقيقه اخرى تختلف. انا بالنسبه لي انا فما حاجات نجم ما تقلقنيش كي نتفرج فيها, ولكن نفهم ونتفاهم انه الجمهور نجم تقلق. مع ذلك انا كي نقدم في حاجه نحب نلم الناس الكل, انا مشروعي الثقافي نحب نعمله ونحب نلم الناس الكل. والاكثر من هكاك انا نعتقد انه النصوص اللي نكتبها باش تلم الناس الكل اصعب من نصوص اخرى, فانا نلقى دي في نلقى تحدي في الحاجه هذيك فتجذبني اكثر وتعجبني اكثر.
1: الشخصيه الرئيسيه هي في مسرحيتك هي الانسان,
2: أي
1: هو البحث في التاريخ التواسي من خلال اللغه من خلال احداث تاريخيه, هذا هو محور المسرحيه. مانيش باش نحرقوها المسرحيه, نحب الناس تمشي تتفرج, فهو المحور التونسي. قديش ومنين جبت تواريخ التوانسه ومواقف التوانسه باش نجم كتبت كل هذا؟
2: هو فما ديزاستيوس مثلا يتعلمهم الانسان في الحياه, كيفاش تعمل ريسيرش على حاجه معينه, يعني تحاول انك تتعلم. والحمد لله انا كنت في فترات كبيره من عمري انطوري بعباد باهين برشا, يعني كسواء اساتذه باهين ولا اصحاب اذكى مني بياسر, يعني علموني برشا ديزاستيوس وبرشا حاجات. انا فتولي تعرف كيفاش تعمل ريسيرش, تعرف تجيب المعلومه وتعرف كيفاش تسمع وتعرف كيفاش تركز, يعني تركز مع اللغه نتاع التونسي, تحاول تفهم التونسي في شنو قاعد يقول في اللحظه ذيك, اللاوعي نتاعو شنو يحب يقول, وتحاول تفهم على الابعاد التاريخيه اللي خلتنا نوصل للحاجه هذيك ومامتهم غير ما تكون ثقيله ورزينه على المستمع والا المشاهد, فتحاول تخرجها بطريقه الضحك.
1: تخاف ساعات انه الكوميديا بتاعك تلطيف وتزيين للواقع اكثر منه نواجه الجمهور بالحقيقه؟
2: في وقت معين يمكن تنجم تعمل ستر ولا ساترين تلطف به الواقع باش تخلي الناس ترتاح, على خاطر من بعد باش تعمل بومباردمون تاع هاو الواقع كيفاش. يعني انا المدرسه الرومانسيه هو التلطيف في الواقع يعتبر مدرسه رومانسيه او معناتها باش تعمل رومانسيه للاشياء.
1: اي جوستومون راني نلطف لكم في الواقع اللي باش بيكون خايب نتاعكم. اي
2: ساعه درج اما بعد نجم تدخل للواقع, معناتها هاو الواقع كيفاش. وراي الضحك في الحقيقه وقت اللي يكون يمس الحقيقه راهو نجم يكون قاسي اكثر حتى من الواقع بحد ذاته.
1: جوستومون في عرض نجم تكون انت في عرض مسرحيه الناس قاس عليها الماء وقاس عليها الضوء وانت تلطف لهم في هذه الاجواء.
2: تنجم مش تلطف, العباد تعرف انك انت ساعات تعطي كلام يظهر كأنه تلطيف ولا يظهر كأنه تزيين, ولكن في الحقيقة ويحمل حقيقة مرة, يعني حقيقة قاسية وحقيقة مرة على الأوضاع اللي نعيش فيها. معناتها اليوم
1: خطير الكوميديا لو ياسين صالح؟
2: أنا مانيش خطير,
1: لا فهمتني. أنا كوميديين مشاو حتى إلى سباق رئاسي,
2: فما هذوكم كوميديين فهمتني ولا في ما عرفش أنا كيفاش يخموا ولا كذا, أما أنا نعرف اللي أنا إنسان مانيش خطير, أنا إنسان بسيط أكثر من البساطة. يعني
1: كلا البساطة هذيك مفروغ منها, لكن الكوميدي نجم يكون كوميدي سياسي.
2: كل حد وشنو التوجهات نتاعو, كل فترة والفترة نتاعها زاد وين انت بالضبط, خاطر الكوميديا فيها الوان. تنجم مثلا خمس سنين هذم تخدم في لون معين, خمس سنين اخرين تخدم في لون مختلف, وكل فتره زمنيه وشنو تستحق وشنو حاجه.
1: في ياسين الصالحي انت الكوميدي اللي يفكر اللي ينقد اللي ينقد الاوضاع الكوميدي اللي
2: داخل. والله انا راهي تخوفني الحكايه هذه, كثير عباد تقول تفكر وانا نعرف روحي كشخص في الحياه كيفاه, كون خلينا نفكر بالرسمي راهي فما كارثه صايره بالحق في
1: ما تاخذهاش بالسونس هذاك. انا نحكي في ما تقدمه كي تسعى انه جمهورك ما يضحكش, وزي اللي قلت لي اكهو يضحك ويخم.
2: هو ينجم يضحك اخسر فما في ستار الاولاني نجم يضحك ويخم, هذوما زوز موجودين. وراو الجمهور التونسي اللي يحب يضحك ويخمم راهو كبير برشا معناها. راهي يعني انا وقت اللي راهنت على الحاجه هذه من الاول راني عارف اللي انا رابح راه.
1: وهذه الخطوره يعني اللي نحكي عليها. الخطوره مش ديما كلمه عندها معنى سلبي.
2: انا تخوفني كلمه خطر هذه تخوفني
1: في معنى انه انت كوميدي صاحب موقف وكوميدي
2: حتى صاحب موقف جدا تخوف. انا المبادئ الكبيره تخوفني وكلمه الذكي ياسر تخوفني وكل هذوما كلهم يخوفوني. انا نشوف روحي انسان بسيط نحاول نتعلم قدر الامكان اكثر من هكاك الحقيقه ما نجمش نتجاوز.
1: شنو يضحكك انت يا سي صالح؟
2: برشا حاجات انا يضحكوني برشا حاجات في الدنيا من حاجات بسيطه ياسر تنجم تضحكني. الحاجات مركبه والا حاجات معقده يعني انا والمشهد اللي نشوفه. انا ساعات نجم لطف يا ربي مثلا نشوف حاجه تقلق عباد والا فيها مشكل انا تنجم تضحكني الحاجه هذيك لانه نشوف
1: قداش فما هذيك اسمها شماته يا سي.
2: لا مش شماته والله لا لانه قداش فيها اعتباطيه فهمت يعني مثلا تلقى واحد غارق في شبر نتاع ماء من لطفش تعاطف معاه انه غارق في شبر نتاع ماء من بعد شوي تضحك خاطر غارق في شبر نتاع ماء.
1: يا سيدي صالح ما يضحكنيش هي مسرحيه باش نكملوا نحكيو مع ضيفنا بعد الفاصل.
0: Vendredi 28 août, au Beehive Club à Quoiviva Gamart. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired, Albour, pour la première fois en Tunisie. The pain and beat, a silent sleeper, you won't hear a peep. Enzo Seffredi, de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club à Quoiviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM.
1: يا سيد صالحي ضيفي في كورنيش موزاي كفاب سعيد باستقبالك يا سيد.
2: والله نفس الشيء
1: ومبرمج هذا من مدة حكينا في الموضوع برشا عروض في كامل أنحاء الجمهورية إن شاء الله تتواصل هذه العروض. توا باش يرتاح يا سيد صالحي مرحلة
2: اي باش نرتاح الخطر بالحق يعني عديت الصيف كامل وأنا في الطريق
1: ماراثون
2: في الكياس من كيوسك لكيوسك يعني نعدي ساعة ولا ساعة ونص سرسان ونعدي ستة سوايع في اللوتوروت يعني وليت حافظهم انا حسبتهم كالشلط البيض
1: في الميكرويز
2: الشلط البيض اللي موجودين في اللوتوروت وليت حاسبهم.
1: ورا كل هذا فريق كبير يا سيد
2: موجود فريق كبير برشا يتجاوزوا حتى ال 120 واحد يمكن يتجاوز حتى الجمهور اللي يحضر لي. والله في الحقيقه احنا كيب ريدويت على الاخر صغيره برشا امل كلها تخدم يعني في ثلاثه اربع خدم نستغلهم استغلال فاحش الحق نتاع ربي
1: تحيه اليوم
2: والحق نتاع ربي قدام الناس الكل قدام الشعب التونسي يعني نعترف اللي انا كل واحد في العمل نتاعنا ماخذ ثلاثه ولا اربعه طاشات يعني تلقاه مخرج تلقاه في نفس الوقت ليه باللوجيستيك تلقاه في نفس الوقت يعني يخدم الكيب نتاعنا فيها ثمانيه من الناس نوجه لهم تحيه الناس الكل بالواحد بالواحد ما نحبش نسميهم خاطرنا انسان اناني نحب تقعد
1: الشهره
2: والواحد موجوده كان هي انا ولكن بالحق تعبتهم برشا سيف السنه كان عليهم ضغط رهيب وضغط كبير ولكن نجحوا بانهم يوصلوا العروض انها تتعمل للكل فبالحق نقدم لهم تحيه من كبيرهم لصغيرهم التقنيين اللي في الاضاءه المخرجه نتاع العمل علي سميعي بنيه صغيره في العمر مزات كي تخرجت من المعهد العالي للفن المسرحي كانت موجوده في العمل صديقي سليم اللي وصلنا للبلايص الكل زاده فهمت فما رجاء بنت خالتي
1: تحيه لها
2: صغيره زاده كيف نهزها للعروض خالتي تخاف عليها كل ما نجيبش نهزها تقول لي جيب امك في ثمي
1: حطها
2: في الدار نهار لون نهار ثاني
1: رهينه
2: بعد فقت لي هي طلعت تاخذ في امي رهينه باش ند بنتها باش من بعد كرجعها ان
1: شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. مسرحيه تعو الى انه الناس تفكر مش باش تضحك هكا هو مسرح يجري
2: القاب يا خويا انا كان الجمهور قال مسرح يجري الله يبارك
1: انا اتسائل
2: اي تحب الحقيقه من غير اي فما جرأة فما برشا جرأة
1: وين تنجم توصل الجرأة هذه؟
2: الجرأة انك تحكي في مواضيع ينجم يكونوا مواضيع صعب برشا على انه المجتمع التونسي يحلهم. انا نشوف انه مثلا موضوع التربيه نتاع الصغار والعلاقه الطفل بالوالدين نتاعو من اكثر المواضيع اللي هما تابو في المجتمع التونسي هو موجود في المسرحيه. نشوف انه التراساج نتاع اللغه نتاعنا اللي ترفلكتي شخصيتنا كتوانسه موضوع تابو موجود في المسرحيه. نشوف انه التاريخ نتاعنا التاريخ وقت ناخذوه من زوايا اخرى مختلفه على التاريخ اللي قريناه في المكتب ولا التاريخ اللي عنده بعد سياسي واضح ولا ايديولوجيا سياسيه واضحه يكون زاد التابو خاطر العباد بتكتشف اوجه جديده للتاريخ نتاعنا النفسيه البسيكولوجي زاد العلم الاجتماعي المجتمع نتاعنا وقت تبيكي حاجات معينه مربوطه وقت تدخل في مقارنات مع مجتمعات اخرى هذا الكل يعتبر جراه ولكن جراه بنوع نتاع فيانا ونوع نتاع التربيه تخلي العباد تقبل منك حتى كان العباد تعرف انت قاعد تمس في بوانات معقده وصعيبه
1: عندك حد لهذه الجراه
2: انا الهدف نتاعي في الحقيقه اني نوصل المعلومه مش انه نستفز العباد دونك الحدود نتاعي اني ديما نحاول نفركس على الاليات اللي تخليني نوصل المعلومه للمتفرج اكثر من اني نستفزه ما نحبش نكون من روحي بطل بقدر ما اني نحب نوصل معلومه معينه باش انا نهار اخر كي نكبر نلقى مجتمع مخيري نجم يهزني في كوبري معنا
1: سمعتك في حوار في الميادين قلت فيه الجمهور الصعيب جمهور التونسي قعدت نحلل في الكلمه هي الكلام اللي يتقال دائما من الفنانين والجمهور التونسي صعيب وذواق والا فعلا عندك خوف من الجمهور
2: لا الجمهور صعيب انا بالنسبه لي ديما نتعامل مع الجمهور على انه صعيب سواء في الريسيرش نتاعي ما نحبش نعمل حاجه باناليزي يعني ولا حاجه كيما نقولوا احنا ما عندها حتى معنى ولا نعمل ريسيرش نقرا ثلاثه فقرات وندخل نحكي ما نحبش نكون هكاك دونك نحب نخلي ديما نخزل للجمهور انه صعيب باش كي نطلع انا سيرسين نكون النص اللي عندي يكون قوي برشا ونكون انا في سيف زون معناتها ما نكونش هكا اللي ينجم الجمهور يلقى حاجه رتيبه ولا ممله ولا يقلق يعني
1: شي غصب حاجه صارت لك مع الجمهور
2: في
1: موقف صار لك مع الجمهور
2: في حياتي الكل ولا في ياسين صالحي ما يضحكنيش
1: في ياسين صالحي ما يضحكنيش
2: في ياسين صالحي ما يضحكنيش الكل كان سافا يعني حتى لحظات معينه مثلا ولا صارت فيه مقاطعه من شخص ما في وقت ما خطرنا فيها من فيش بلي على الحاجه هذيك الفيديو هذاك الدار برشا يمكن لكن الكل كان باهي الحق الجمهور نتاعي كان ديما يدعم كان ديما موجود يعني حتى في لحظات معينه مثلا تلقى بيله نتاع الميكرو قصد الصوت قص الجمهور يستنى ويصبر ويصفق ويستناك ويكون موجود معك يعني الحق فما نجمش نقول صارت حاجات صعيبه لكن في مسيرتي ككل من اللي بديت في الوان مانشو وبديت في الضمار وبديت خرجت مره في عرض في 2015 مازلت هكا مبتدئ نجرب في الكوميديا لمده 15 دقيقه ما ضحك لي حتى حد لمده 15 دقيقه هذا في 2015 يعني قديم كانت هذيك من اصعب اللحظات اللي من المواقف اللي يصيروا يعني تحس روحك عباره طالع باش يعدموك في اللحظه هذيك
1: ولا رغم كل الهدف انك ما يضحكش الجمهور اكثر من انه تسعى انه يفكر هذا ديما اللي انت
2: احنا نحكيوا على 2015 ياسين مازلت التجربه نتاعو ما هيش كامله مازلت متعلم مازلت مانيش فاهم الثنيه نتاعي وين بالضبط مازلت نتعلم في اليات الاضحاك كيفاش تكتب فان الهدف نتاعي ساعتين نضحك فوقتها قاعد نجرب بالطرق الكل اني جست نخلق ضحكه عند الجمهور من بعد وقت اللي يتمكن الانسان شويه من الاليات هذوكم ولينا نجربوا في بلايس اخرى وفي مجالات اخرى تنجم تفيد اكثر تخلي العباد انها تفكر
1: مؤمن فعليا انه الكوميديا تنجم تغير هذا الشعب ياسين صالحي
2: انا مؤمن نحب نؤمن بالحاجه هذه نحب نؤمن انه الشعب باش يتغير مش حتى ينجم يتغير باش يتغير مؤمن انه الشعب هذا ينجم يقدم حاجات طياره برشا
1: بالكوميديا
2: مش بالكوميديا فقط
1: أنا مش خليني في اللاكس اللي انت تعاون فيه انه الكوميديا تعاون بالحق تنجم تبدل
2: تنجم
1: جمهور شعب
2: تنجم تبدل مش بالضروره شعب ولا جمهور هذين احنا نحسبه بالكبير نجم يكون انه تعاون انسان انه يملك اليات انه هو يتبدل ولو شخص ولو واحد يعتبر انجاز مش بالضروره ولو مش بالضروره نبنيونا تحت صحابره وكي تزرع شجره انجاز يعني مش دونك بالنسبه لي انا ايه الكوميديا تنجم تغير تنجم تقدم برشا حاجات الكوميديا وقت تبدا بيان سيبلي يعني.
1: متسامح مع المبالغه في الكوميديا انت
2: مبالغه بمعنى
1: يعني انه ممثل مسرحي يبالغ في الكوميديا تجم توصل حتى انه اللي قدامك تحطه في موقف متاع انه هو الموضوع الضحك
2: شوف انا كشخص عندي اليات نخدم بيهم ملزم بيهم في شخصي انا ما نضحكش على عباد ما نضحكش على اشكال الناس ما نضحكش على لهجات ما نضحكش على عادات تقاليد معينه ما نضحكش على اشياء يعني انا ما نقزمش غيري ما نحطش غيري في موقف باش يحس لي انا خير منه مانيش خير من العباد ولليوم والغدوه والبعد غدوه انا ما نعتبرش روحي خير من حتى حد وفي نفس الوقت ما نعتبر حد خير مني يعني كل انسان عنده ما يميزه وعنده حاجاته اما انك ضحك على العباد هذه نجم يدخل في انك تتنمر على العباد اكثر منه يعني
1: ولا ثم كوميديين حتى كنا نمشيو شوي لفرنسا مثلا تكنيك يستعملوها باش انه هما مثلا اللي تلقاه في الصف الاولى هو موضوع للتنمر ولا الكوميديا ليه في عرض
2: انا شوف انا ما نحكمش اخزر انا كيما قلت لك انا ما نجيش العباد يعني ما نجيش على الكوميديا ذا باش نجلد ونقول يعمل في حاجه خايبه ولا مبتذله عمر فما حاجات يقعدوا ابتذال يعني كيما الكرة بالضبط. فما تكنيك، فما تكنيك في مستوى معين، مستوى طالع، إنسان متمكن كتشوف كوميدي يخدم في حاجة تعرف له متمكن، تعرف له تكناس. وفما كوميدي كتشوفه تعرف له قاعد يدعثر. يعني ما هوش أنا مانيش باش نجي مثلا في راديو ولا في فيديو ولا قدام العباد نقول راه هذا قاعد يدعثر ولا هذا ما هوش باهي، ما نحبش نحط روحي غادي. بعد 5 سنين نتمنى له أنه يتحسن ويتطور إفادة للساحة الفنية ككل. لكن فما آليات تعتبر آليات مبتذلة، منها أنك تشد إنسان في وسط العباد ضحك عليها، ضحك عليه الناس وقت اللي هو ما يستحقش.
1: لن ولن تعمل هذه الحكاية؟
2: لا سبحان الله ما نجمش نقول لا ولن. وأنا تو كاين ولي عبد ما نفهمش، خاطر الحياة تنجم تحطك في تجارب تخليك تتبدل، تخليك تعمل حاجة ما هي شيء.
1: كيف يجيك واحد في عرض ويقعد لك في الصفة الأولى ويتلفت للناس يبيوكش بيكم تضحكوا صارت لك انت مثلا؟
2: تصير، فهمتني ولا تصير؟ أنا وقت تكلمت تكلمت في دقيقة 28 مثلا، وقت سورسين تكلمت في دقيقة 28 احتراما للجمهور، مش أنا مش أنا تقلقت، ولكن فما جمهور قاس بالفلوس، فما ناس تحب تركز، وفما عنصر ولا بالحق في وسط 900 بشر يضحك، فما عنصر ويدور. ولا يدور العباد يقول لهم مش بيكم تضحكوا يعني، ولا هو يقول لهم مش بيك بجنبه راه بجنبه زوز صغار تكبسوا مساكن يعني عملوا هكا نخزر لهم كبسوا يديهم ولا ساكتين ما عادش يحبوا يضحكوا في في في مسرحيه قاعده تحكي في حاجات يعني مزيانه وتوصل في معلومه باهيه تنجم تكون ما تضحكش. مش معناتها كي ما تضحكليش يعني انت خايب، ماكش خايب، نجم ما نضحككش، نجم اصلا نمشي معك ابعد ما نعجبكش وحقك هذايا. اما ما تقلقش عباد جايين يحبوا يستمتعوا، ما تعرفش عليه المتفرج هذاك يعلم به ربي هو قصتي كي متاعه وعليه جاي اصلا يحب في ساعه ونص يضحك مره على الاقل، ما تحرموش منها انت هذيك. فهمت
1: ياسين صالحي ما يضحكنيش، وشكون ياسين صالحي اللي ما يضحكوش من الكوميديين؟
2: من الكوميديين
1: اي بس سامع عنوانك ياسين صالحي ما يضحكنيش تنجم تقول لي مثلا عاش اي اسم لطفي العبد اللي ما يضحكنيش،
2: ليه مش
1: فلان الفلاني ما يضحكنيش؟
2: والله
1: باستعارة عنوانك حب الاستعارات
2: بالاستعارة ليه؟ بالعكس انا شوف باش نقول فلان ما يضحكنيش راني ما نقولهاش الحقيقة، لاني نتمنى النجاح للعباد الكل يعني، حتى كان هو ريال مو ما يضحكنيش بني بالروحي ولا انا وياه وحدنا راس راس كان نتقابل انا وياه تنقول راك ما تضحكنيش، اما قدام العباد وقدام الناس ان شاء الله ربي يعينه وان شاء الله
1: نمشيو للعالم العربي.
2: فما شكون اصلا ما يضحكنيش ولكن نستمتع ياسر بني نتفرج فيه البرة في العالم، هو ما يضحكنيش ولكن نستمتع اصلا باني نتفرج فيه لاني نعرف الرسائل اللي قدم فيهم قداش قويين وقداش يبحث في مجالات مختلفه يعني
1: كيما
2: صعيبه ياسر. فما برشا امريكان مثلا نتفرج فيهم ما يضحكنيش، ما تسجل الضحكه ولكن الكلام اللي قاعد يقول فيه يعجبني، اللي انتريسون يبحث فيه في خفايا انسانيه مهمه ياسر يعني برشا برشا
1: في العالم العربي.
2: في العالم العربي
1: سهلك
2: اي
1: شكون اللي يضحكك؟
2: اي
1: مش لازم يضحكك
2: برشا برشا يضحكوني راه مش نضحك يعني انا نضحك يعني في الحياه نضحك انسان ضحك ونضحك ونحب الضحك معناه ان
1: شاء الله بالتوفيق. باش تواصل عروض المسرحيه يعني قديش بالنسبه لك انت في استراتيجيه نتاعك قديش باش تعيش معاك ياسين صالحي؟
2: تصور المسرحيه حد صيف العام الجاي، تصور حد صيف العام الجاي بالنسبه لي انا باش انا زاده في حد ذاتي من ما نقلقش منها.
1: شو انت لي باش تعرف مدى انه قد نجم تعيش المسرحيه؟ ما شاء الله العروض متواصله،
2: العروض متواصله، الطلب موجود لليوم. انا بالحق قاعد في مرحله اني مانيش قادر اني نوفر الطلب نتاع العروض حقيقه يعني، والحمد لله هذه حاجه باهيه. دونك نحب نكمل العروض هذوكم.
1: فما تفكير في عمل جديد قام
2: بيان سور؟
1: فما كتيبه؟
2: بيان سور بيان سور بيان سور، هذاك ديما يكون موجود اون باراليل او ميم طون، خاطر احنا في تونس عندنا برشا حاجات الانفراستركتور ماهيش كامله كومبليتمون نتاع باش كيما برشا بلايص ولا برشا بلدان، دونك يزمك اون باراليل تبدا تخدم يعني.
1: لو عندك الماده الدسمه المقصوص والضوء من عندك من الماده
2: هذوما كلهم راهم بالنسبه لي انا نشوفهم مظاهر، مظاهر يعني ظواهر ومظهر يعني كيما نقولوا احنا فما عوامل وفما المظاهر. انا راهو نحب نعالج العوامل ونحب مره في تونس نوليو الناس الكل ولا الناس اللي تفكر ولا تخمم ولا تقول احنا نخمم ونمشيو نحكيو في العوامل، لانه احنا قعدنا في تونس العوامل موجوده، عوامل اللي تخلينا ما عندناش ماء وما عندناش، ومش كان نسنا 10 سنين التالي و5 سنين التالي و5 سنين القدام و10 سنين القدام، باش نقعدوا ديما كل مره نحكيو على المظاهر، المظاهر ونساو العوامل، ما يلزمنا نمشيو للجذور.
1: صح. اري القدام موسم الثالث
2: هذه هاني قلت لك انا خايف كان نتكلم ونقول موجود ولا ما هوش موجود، تو بسام يتغشش وما نلقاش روحي في في الواحد الثالث
1: موجود
2: براسي هكا
1: انت موجود
2: أنا قاعد
1: إن شاء الله بالتوفيق لك ياسين صالحي وتتواصل عروض مسرحية ياسين صالحي ما يضحكنيش وتجيب هذا هنا في راديو موزيك إف إم. كنت سعيد باستقبالك
2: إن شاء الله. شكرا نفس الشيء.
1: تحية لكم نشكر تحية كامل الفريق. موعدنا جدد يومين كالعادة من 7 إلى 9.
3: أولا إنرجي تتمني لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك. الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم. الأولى في تونس.
4: لا بدنا نروح
3: لديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
5: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
3: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك فام.

بكم في هذا الموعد الأخباري. المرصد التونسي للطقس والمناخ يعلن أن ولاية القيروان سجلت اليوم درجات حرارة قياسية بلغت 49.8 درجة لتقترب من الرقم القياسي المطلق وهو 50.3 درجة الذي سجل في سنة 2021. والمرصد يضيف أن القيروان احتلت المرتبة الثانية عالميا في درجات الحرارة المسجلة اليوم الأربعاء بعد مدينة مهران الإيرانية التي سجلت 50 درجة. والمرصد يضيف أن ولاية باجة حطمت رقمها القياسي البالغ 48.9 درجة بتاريخ 10 أوت 2021 وسجلت اليوم 49.2 درجة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن في بلاغ منذ قليل إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وذلك بسبب النقص المسجل في القطارات. والإلغاءات ستشمل اليوم رحلة القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس الذي ينطلق عادة على الساعة 9:15 ليلا. كما ستلغى يوم الغد الخميس 4 رحلات، وهي الرحلة من الكاف إلى تونس على الساعة 5 صباحا، ومن صفاقس إلى تونس على الساعة 5:15، ومن المتلوي إلى تونس على الساعة 27، ومن جابس إلى تونس على الساعة 10:50. وأرجعت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القطارات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات سوف تتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القطارات. دوليا، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول إن رئيس الوزراء القطري سيزور طهران غدا وسيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. الحماية المدنية الجزائرية تعلن إجلاء عدة عائلات في ولاية جيجل بعد أن وصلت حرائق غابات إلى مناطق سكنية، ومن بين 37 حريقا مشتعلا حاليا في أنحاء الجزائر تطال 5 منها ولاية جيجل، وقد استدعى حريقان إجلاء السكان. شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام تتوصل إلى تسوية تاريخية مع 29 ولاية أمريكية في إطار الدعوة التي تواجهها بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على منصاتها عمدا، حيث قبلت دفع أكثر من 16 مليار دولار في إطار هذه التسوية. وبموجب التسوية ستفرض شركة ميتا وبشكل تلقائي حدا أقصى على المستخدمين المراهقين لمنصتي إنستغرام وفيسبوك يبلغ 2 ساعة يوميا، إلى جانب فرض حظر على استخدام التطبيقين من منتصف الليل وحتى 6 صباحا. ومن المقرر أن تدخل التعديلات التي لا يمكن تخفيفها إلا بإذن من أحد الوالدين حيز النفاذ في الولايات المعنية خلال 6 أشهر. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن في هابي أور مع ملك.

تونس. هابي اور لزين الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني، موزاي كفام.

مسائي كفام مع السلامة. مرحبا، شكرا لكم على اختيار ذاتنا. موعد جديد من هابي اور يوميا من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم وين ما كنتوا. www.mosaikefm.net لابليكاسيون موبيل موزايك فام، واتساب موزايك فام 23513000. صوركم فيديوهاتكم، شاركوا معنا بيان سور، بتربحوا الليلة برشا كاش. مش 100 دينار، ما همش 200 دينار، اما 1100 دينار الليله للربح. مليون و100 محترمين جدا، قبل راس الشر بالضبط. مليون و100 كاش من اداء موزايك فام. 23 513000، 23 513000. تبعثونا تصاوركم فيديوهاتكم، بارتاجيو معنا اللحظة وين ما كنتوا، في الكهرباء، في الاوتوروت، في الدار، تحوس في الكورنيش، وين انت موجود. خربخ هذا لي اليوم، لحظة عايش خم عشان ما في حد شيء. فلوس 100 ألف و100 دينار، مليون ومية كاش. 5 أسئلة، 30 ثانية، 10 نصف تعليل. الموعد في غود لشانس، نجموا تكونوا من ربحين. زوز متسابقين معنا مش كونوا معنا اليوم يلعبوا. دونك يبعثونا مساجات، يحبوا يشاركوا يدخلوا في القرعة. 23 500 13 ألف، مليون ومية محترمين جدا. تعرفوا تخلصوا المية والضو والانترنت وتعملوا تحويسة زادة وشوية مصروف وتصب لايسانس ومنعرفش شنو ياخذ شنو تعملوا بيهم، ولا الانسكريبسيون تاع الاولاد، ولا تنجم ممكن نجم يعرف في صيف سبتمبر مش في اوت. تنجم تقص زادة بيتا طيارة، تنجم تعمل برشا حاجات بيهم. اون توكا 1100 دينار، 5 أسئلة، ركزوا مليح. ثقافة عامة، تاريخ، جغرافيا، رياضة، شنو ياخذ نجم نحكيو عليه، تاريخ، فن، كورة، بامبورت اللي موجود من لي سوجي باش يكونوا موجودين. سؤالات ماهمش صعاب برشا، شوية تركيز. 30 ثانية، 1100 دينار كاش. 23 500 و13 ألف. لي ميساج بداو ديجا. عسلامة، مرحبا بكم على واتساب موزايك اف ام، قاعد نستقبلوا في الميساجات نتاعكم. ان توكا كيما العادة لي رونديفو تعاودتو بيهم، كسوا ساريات، كسوا ساريات افلام، كسوا زاد الموسيقى، البلاي ليست نتاعنا هوت سيليكشن، الميكس نتاع سليم في اخر ساعتنا، في اول ساعتنا الثالثة، وفي اخر ساعتنا الثالثة الموعد يكون مع جينيراسيون. اليوم اخترنا جينيراسيون 1999، لي تيوب اللي ضربوا عام 1999 في الار ام بي، في السوفت روك، في الريغي، في اللاتينو وغيره من هذا الكل. اخترنا 5 تروات اليوم سبيسيال ليكم انتوما مع 11:30 نتاع الليل. دليل الاخراج عسلامة، مرحبا، اهلا وسهلا. كيف معنا لبنى ولا في الاخراج الرقمي، كيف زاد الناس كل موجودين، الناس كل تخدم في موزايك، ما يجي واحد يخدم مع واحد، الناس كل تخدم في الديجيتال. كيف معنا حاج في ستاندار موزايك اف ام على 71 113 ألف. بيان سور ولا بداو عسلامة. ثم شكون قال لك انا وزهري، فما برشا اسامي ما نحبش نسميهم توا، ومن بعد نعملوا طلب شكون يشتغل معنا في القرعة الليلة باش يربح معنا ال 1100 دينار. هابي اور اي بيان سور الموسيقى نون ستوب على موزايك فام. خليكم مع بوتش في جيت هاي ويز يو، نزل معكم حتى نوصل. تابعونا كما العاده على موزايك فام.net.

موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جامارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر. ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخت أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فولامور جامارت. اتسكر تلقاهو مع رانسكريتي بونتين وأبليكاسيون إيجا أو على لا ديفا أمينة فاخت الأحد 30 أوت في فولامور جامارت بمساهمة موزايك فام.

0: الصبر. عاصل حاليا وصلنا حتى لتسعة واربع وعشرين دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. مثلا معكم في هابي اور حتى نوصل ليل.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة لتسعة لنوصل ليل.
0: شكرا لكم على الاستماع يوميا في هابي اور حتى النص الليل في السهرية. فما سهرية شفنا فيهم ساعات صف شوية قدام الكيوسك, تعرفوا اللي مات الفارطة. تونس كان شهدت اضراب نقولوا عشوائي او فجئي وما كانش ناس في بالهم, وكان خلق نوع من الازدحام في محطات الوقود. كيف تعاودت الحكاية هذه؟ انتم تسمعوا فينا في الكيوسك, يهمكم برشا الموضوع هذا اللي كان قاعدين تعبيه في الليسانس قوي شوية في الراديو في علاقة يهمكم.

0: مستمعين.
1: مرحبا. فما إضراب ولا لا في الأيام الجاية؟ غدوة بعد غدوة.
0: غدوة بعد غدوة ما فما حتى شيء. الحالة عادية. احنا صحيح فما جلسات وما وصلناش فيها لحاجة كبيرة وأقرينا مبدأ الإضراب. أما حتى برقية الإضراب ما زالت ما خرجتش.
1: واضح.
0: تخرج غدوة. أما العادي أنه برقية الإضراب تخرج وبعدها بعشر أيام مينيموم الإضراب.
1: واضح. أنتم حددتوا موعد الإضراب سيستيم؟
0: احنا حددنا موعد الإضراب
1: وقت إيش؟
0: بش يكون 23 و24 سبتمبر.
1: واضح.
0: دونك خليلنا لرواحنا أكثر من الشهر باش هكاك نلقاو أرضية متاع تفاهم وإن شاء الله نسبقوا الخير وإن شاء الله ما فما.
1: يعني المواطنين توا سيسليم ما عندهمش علاش شادين الصف على الكيوسك؟
0: ما فماش علاش. نطمنوا المواطنين الكل أنه الليسانس متوفر وأنه البرودوي موجود في الكيوسك الكل وأنه الإضراب راه مازالو شهر. معناتها اللي بش يعبي اليوم ماهوش بش يشدوا شهر.
1: وإحنا في الشهر هذا نتمنى وأن تصير مفاوضات مع السلطة وأنكم تتواصلوا لاتفاق. سيسلي مدام أخذينك لكن لو كنت تقول لنا هكا بإيجاز شنو المطالب متاعكم؟
0: هي المطالب ماهيش مطالب جديدة. هي تطبيق اتفاقات قديمة من 2019 وعندهم سيرتو المساهمات في الصناديق الاجتماعية اللي هي قاعدة تتقفلهم على شهرهم أما ما هيش قاعدة تتصب في الصناديق الاجتماعية. وليت الخدامة حتى كي بش يمشي ويداويو ما الكرنيات متاعهم متاع المعالجة واقفة دونك لا ينجموا يداويو هما لعائلاتهم. وهذا هو الحقيقة النقطة الكبيرة المهمة.
1: فما مفاوضات مع سلطة الإشراف توا ولا ما زال؟
0: مفاوضات مباشرة الحقيقة ما فماش أما فما اتصالات.
1: واضح يا سيدي. واضح.
0: وإن شاء الله من هنا لوقتها نلقاو حلول والحلول موجودة وسهلة و
1: قانونية وعادية. إن شاء الله.
2: سيسليم. سيسليم مرحبا بك مرة أخرى على موزايك فهم وشكرا لك على التدخل السريع متاعك اليوم معنا. سؤال ممكن مش نكمل على كلام خولة في علاقة بالإضراب. ليمات الفارطة كنا شدنا إضراب عشوائي للسائقي متاع النقل المحروقات. هل إنه فما ريسك اليوم إنه تتعاود الحكاية ذي لأنه يعني شفنا اليوم حكاية الصف اللي موجودة العبيد على الكيوسك هو تخوف من إنه ينجم يصير يعني إضراب بطريقة معناها ما هيش معلومة عند الناس بطريقة عشوائية وذلك علاش أي كلمة نجم تكون على شبكة التواصل الاجتماعي تخلق نوع من البلبلة والعباد تمشي ديركتومون للستاسيون. فما ريسك أنه تتعاود الحكاية هذه مرة أخرى كما صار الأسبوع الفارت ولا لا؟
0: هو اللي صار المرة اللي فاتت هي حركة عفوية فجئية كانت صارت على خاطر فما زوز ثلاثة خدامة واحد هزمرته باش داوي ما نجمش يداوي واحد اخر هزولد وتزامنوا مع بعضهم دونك كان تحرك عفوي وهذاك علاش احنا دخلنا باش نقطروا العملية دونك رجعت العباد تخدم وتوا هنا قاعدين نقطروا في المشكل ونحاولوا نلقاو في حل احنا والإدارات المعنية واللي هما راهم 99% منهم قطاع خاص.
1: واضح. واضح. يعطيك الصحة سي سليم السحيمي الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية. دونك ما فماش إضراب ما عندكمش عليه شادين الصف الكيوسكيت. التزويد قاعد يتم بصفة عادية والإضراب مبرمج بعد شهر 23 و24 سبتمبر.
2: هو طبيعي خولة اليوم ولات أي كلمة تتهبط على فيسبوك أي ستاتيو هبط على فيسبوك الناس تدخل فيها حالة من الهكا من الذعر والبلبلة ونمشي ونجري ونعبيو بلان تاع ايسونس وهاو ثم المازوت ماشون بلان وتتغام من هذا كل. فرجاء نطلبوا من الناس اللي ممكن تكتب على شبكة التواصل الاجتماعي واللي متعودة ديما تكتب الاستاتيو كل بربي نكونوا مسؤولين شوية على كلامنا لأنه أي كلمة اليوم سهلة توصل لأي منطقة ولأي إنسان شاد تليفون وأوتوماتيك ما يخلق النوع ذي من الاكتظاظ الكبير رابط شاد الصف على الكيوسك وانتم اللي قاعدين في الكيوسك سواء كان كرابتك مازال فيها شوية سونس نشت كان تعمل دورة وترجع غدوة تشوب مثماش راهو مثماش إضراب ونعود نذكروا خولة الإضراب شكون في سبتمبر
1: سبتمبر 23 و24 سبتمبر
2: ولا 23 و24 سبتمبر عبيو من نهار 20 مش نهار 22 مش تصيرش برشا مشاكل في اللي كيراتيك صح ميرسي بوكو خولة شكرا لك على التدخل فيك احنا مازلنا معكم حتى لنص الليل في هابي اور على موزايك اف ام
3: اه يا حلو
4: لا
3: ليلة السياحة التونسية.

0: تقدم النجم العربي آدم. النجم العربي آدم. تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
1: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
0: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك فام.

0: إيهاب بليف على موزايك فام نصو حتى للتسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلامة للجميع مازال معكم حتى نوصلين. نعاود نذكر مرة أخرى الناس اللي موفينا في كرهبهم توا اللي موجودين أمام محطات الوقود أو تزود بالوقود الكيوسك أون جينيرال، نقول لكم راهم ما ثماش إضراب، لا داعي لوجود الصفوف هذه الكل قدام الكيوسك. دعوة للمواطنين نتاعنا بيان سور أنهم يتجنبوا الصف ويتجنبوا بطبيعة الحال الانتظار هذا الكل الوقت هذا الكل، على خاطر كان معانا سي مسحيمي وكان وصلنا في علاقة بالإضراب هذا. الإضراب الكونفيرمي هو نهار 23 و24 سبتمبر 2026، لا اليوم لا غدوة لا بعد غدوة لا وجود الإضراب، النسق موجود بالنسبة للتزاوج بصفة طبيعية جدا بصفة عادية. فرجاء قاعدين نجينا برشة تشكيات على واتساب موزايك كفام 23 513000، قاعدين نشوف في حاجات ما نحبش نحكي عليهم في الغاديو مالوغوزمون، مي قاعدين نشوف في مظاهر الناس تستغل في حكاية الإضراب هذايا، والناس قاعدة تتعرض العديد من الإشكاليات قدام الاستاسيون. دونك رجاء ميسالش الصف، راهو غدوة نجم استنى غدوة صوب الكيوسك مع الليسونس على روحك في الكيوسك. دونك ما ثماش إضراب ميسالش وصلوا المعلومة، نجموا ترجعوا في اللي ترى غدوة الصباح بعد غدوة راهو الليسونس موجود وتزود بنسق طبيعي جدا إلى أن تخرج برقية الإضراب في علاقة بالإضراب هذايا، وبش يتم الإعلان رسميا على الإضراب وقتش بش يكون، واللي مبدئيا بش يكون 23 و24 سبتمبر 2026. ولا هذه معلومة نعطيها مش بكل تحافظ، بكل مسؤولية نقولوها، والانترفيو موجود منذ دقائق على باج موزايك فام على فيسبوك، نجم تسمعوا المسؤولين شنو قالوا في علاقة بالإضراب. دونك نعاود مرة أخرى، لا وجود لإضراب في علاقة بالوقود وقطاع نقل المحروقات، ليسونس مازال موجود. خاولة دخلت معنا، مرحبا يا خاولة، ميسيرش. مرحبا خاولة، أهلا وسهلا، ميسيرش. نعرفش فما ميزاجور في ثلاث دقائق لها، ما نعرفش.
1: أي فما ميزاجور. معنا بالتليفون السيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل، السيد خالد بتين. مرحبا بك سي خالد.
2: يعيشك أختي، مرحبا بك.
1: مرحبا يعيشك. ما نعرفش قاعدين يطلبوا فينا العبيد، والكيوسك معبين توا بالعبيد اللي شادين الصف، قالوا أنه فما إضراب محروقات، اللي هو ما فماش إضراب هكا ولا سي خالد؟
2: هو في الحقيقة سمعنا أنه ثم إضراب بنهرين قاعدين باش يصدروا فيه برقية، لكن ما شفناش البرقية ما صدرت شراه. واللي قالوه أنه الإضراب، واللي سمعناه واللي تأكدنا أنه الإضراب باش يصير، إذا كان باش يصير وباش يعلن عليه قالوا باش يكون نهار 23 وإلا 24 سبتمبر.
1: صحيح، كان معنا سيسليم السحيمي كان معنا بالهاتف وأكد لنا أنه بعد شهر الإضراب نهار 23 و24 سبتمبر،
2: وهو كذلك. هذايا أنا اللي في بالي بيه، معناتها هذايا اللي سمعت بيه. وإحنا ننتظر في أن هالبرقية باش يصدرها، ما زالوا ما صدروهاش، ربما لن تصدر. معناتها إذا كان إحنا خطر العمل جاري، معناتها حتى مع الرخيان السواق شاحنات محروقات ومع أعرفهم معناتها صاحبي الشركات النقل نقل المحروقات، إن شاء الله باش نوصل للحل. ما ثم حل، هو ثم حل في الأفق ما موجود، وما ثم حتى مشكل. معناها أول حاجة المحروقات موجودة والسواق يخدموا على رواحهم، وأنا نزيد نطمنهم من موقع هذا معناتها ومن موزايك فام، لأنه لابد باش نوصل للحل. وإحنا حكينا معهم، وأنا شخصيا ما أنا حكيت معهم نهار اللي عملوا كل الوقفة الاحتجاجية متاعهم الخميس اللي فات، و معناها والحقيقة معناها تخلق نوع من البانيك هيك والقلق معناها عند المواطنين، ولكن في الأخير رجعوا يخدموا وما زالوا يخدموا ومواصلين يخدموا وفاهمين اللي احنا حكينا معهم كل وضوح، باش نلقاو الحل، ولابد باش نلقاو الحل إن شاء الله. ولذا حتى المواطنين ما يلزمهمش يتقلقوا، معناها يصبروا، الليسونس موجود، معناها غدوة يلقاو معناتها موجود في كل المحطات بدون استثناء. وحتى اليوم خاطر اليوم كي تكاثرت معناتها شو اسمه معناتها الجايين المحطات، حتى الليسونس الموجود كله تقريب معناتها وفاوه مع انتهاء من المحطات، يعني لكن نطمنهم انه ما ثم حتى اشكال.
0: سي خالد بتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتوزيع البترول العجيل. دونك نطمنوا المواطنين اللي يسمعوا فينا توا على موزايك اف ام 9:37 دقيقة متاع الليل انه التزود بالوقود باش يكون بصفة طبيعية.
2: بالتأكيد بصفة طبيعية وطبيعية جدا، معناتها ونزيد نقول أنه المحروقات موجودة، واليوم بالذات جاء بطو معناها عادي في سيره العادي جاء تونس بنزرت، وقاعد تو حاليا زاد يفرط في الليسانس بالتحديد، والليسانس موجود كسسوا في المخازن نتاعنا في تونس في رادس معناتها والا في الصخيره. وها وباقي مازال معنا عندنا بطو انكور وغدوة إن شاء الله المحطات الكل تتزود بما فيه الكفاية.
1: بيسي خالة توا إذا كان فما برشا صف توا سيكل الكيوسكيت بشوفها منها المحروقات. دونك برمجين أنه تكون فما كميات أخرى استثنائية باش تخرج اليوم ولا غدوة؟
2: غدوة على الصباح بكري هم يختموا ديما الصباح بكري. غدوة على الصباح بكري إن شاء الله الكماين تعبي من المستودعات نتاعنا المستودع في هنا في الشمال في رادس. وإلا بالنسبة للمحطات الجنوب في صخيرة دونك ويهزوا الليسانس والمازوت للمحطات الكل ويكون موجود معناتها ما عندناش حتى قلق. احنا ما ناش متقلقين من ناحية هذه معناتها واضحة الأمور قدامنا المحروقات موجودة والسواق يخدموا وصحيح ثم إشكال مع السواق قاعدين نحلوا فيه تدريجيا وقاعدين في تنسيق مع وزارتنا ومع الإدارة العامة للمحروقات ورئاسة الحكومة تبع في الموضوع وما ثم حتى إشكال معناتها غير بركة المواطنين يكونوا معناها يمشيوا بطريقة هادية معناها ورسينا معناتها باش ما نصيرش إشكاليات نتاع
1: كما كان يقول لنا قبيلة سي سليم السحيمي أنه التحرك الأولاني اللي قاموا به السواق نتاع المحروقات كيف ما وصف هو قال تم بصفة عفوية لكن المرة الجاية باش يكون بصفة مؤطرة يعني وقت محددين الموعد نتاع الإضراب اللي هو شهر آخر نهار 23 سبتمبر.
2: هي معناها التحركات اللي كيما صار نهار الخميس اللي فات معناها تحرك عفوي وفجئي وغير قانوني معناها زاد ماهوش ما يجيش هكاك معناها أنه بدون سابق إعلام يجيو نوقفوا النشاط نشاط نقل المحروقات وهذاك زاد حتى ما يجيش ماهوش قانوني وماهوش باهي ويخلق معناها حالة من البلبلة واحنا ما في غينن على معناها التحركات العشوائيه اللي كيما هكا. احنا كي يعلموا كل شيء الناس تتفاعل معاهم وهذا اللي صار. وانا تنقلت انا نهار الخميس اللي فات وحكيت معاهم على الميدان مطولا معناها الشوفه والحمد لله انه توفقنا في الاخر انهم رجعوا يخدموا وفهموا المساج وبارك الله وفيهم انهم فهموه. لكن احنا زاد هنا متجندين باش نلقاو الحل. احنا قاعدين نخدموا على الحل من نهارتها واحنا نخدموا على الحلول. فهمت
0: سي خالد؟ سؤال ممكن اللي سؤال العام نبعد شوية على الإضراب ولكن اليوم سؤال مطروح واللي ممكن يثير بعض التساؤلات. اليوم كما صار الإضراب اللي فات في علاقة بنقل المحروقات دونك هنا نطمنوا المواطنين أنه كميات المحروقات موجودة في تونس معناش موك متاع كميات.
2: لا موجودة هذه سيرتو هذه معناها نأكد لك أنه الكميات موجودة وكيما خدمنا طيلة أشهر توا معناتها ما صارتش حتى بينيري ولا ريبتير دو ستوك معناتها رانا مواصلين بنفس النسق وعقودنا موجودة ومحطوطة مع المزودين العالميين اللي يزودونا بالمحروقات ومعناتها ما ثمش إشكال لحقيقة.
1: ورأي هذه يعتبر حاجة باهية برش على خاطر العالم الكل دخل بعضه بالحرب الأمريكية الإيرانية.
2: نعم هذا إنجاز لتونس. تم سياسة حكيمة رشيدة من أعلى هرم السلطة سيد الرئيس معناها رفض حتى زيادة في أسعار المحروقات وإلى حد الآن ما تلقاش بلاد ما زادتش في المحروقات. إحنا في تونس ما زدناش في المحروقات وإحنا في تونس الليسانس ما نقصش علينا والناس تحوس صيف كامل وفي كل الأوقات والمناسبات واللي جيونا من برا يتزودوا بالمحروقات بالليسانس بالغازوال ويمشيوا معناها في البلاد الكل ويحوسوا في الشتوت وكذا ومعناتها وتعدات سيزون هاي للحق ما فماش حتى نقص المحروقات. اللي صار هو تحرك متاع أصحاب المهنة السواق احنا نفهمهم لكن التحرك نرمال ما يزم يصير في وقت زاد مقبول مش في أي وقت. احنا فاهمين
0: تحرك مؤثر
2: شيء.
0: يعني
2: يزم هو يكون مؤثر من ناحية ويكون زادة في وقت باش ما الناس ما توليش زادة تلوم على اللي يتحرك في وقت معين خاطر التحرك جاء نهار معين في نهار 20 أوت ونهار 20 أوت نعرف شنو معناتها وقتها في البلاد وكذا. دونك ما يلزمش نركزوا على الفرص هذه باش نعملوا التحركات نتاعنا. التحركات إذا كانت تكون معناها مؤثرة وبريئة يلزمها تبعد على معناها الشبهات.
0: وبالنسبة للسواق نتاع نقل المحروقات اليوم سي خالد فما حلول جذريه بالنسبه لهم باش ما تعاودش الاضرابات هذه
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا متمسكين بانه تكون ثم حلول جذريه وقاعدين نحكيوا مع وزارتنا ومع الاطراف الكل وان شاء الله قدره ربي نلقاو الحلول.
1: واضح. هي بقية الإضراب نورمالمون باش تخرج غدوة، فيها الإضراب باش يكون بعد شهر، يعني نورمالمون شهر إن شاء الله يكون توقيت كافي أنه تصير فيه مفاوضات مع سلطة الإشراف.
2: احنا بقية الإضراب ماهيش جديدة في تونس، معناها حتى حد ما يمنع أنه تصير بقية إضراب ولا كذا، لكن احنا إن شاء الله في المدة هذه نلقاو الحل، وبالتالي معناها ما يصيرش الإضراب من أصله، وتبقى الأمور عادية كما عدناها، وإن شاء الله ما تنس كل
1: شكرا لك
2: بركه يتفهموا شويه وكذا.
1: شكرا لك سي خالد بتين رئيس المدير العام لشركه توزيع البترول العجيل، ونزيدوا ناكدوا ما فماش اضراب، ما عندكمش علاش دين الصف في الكيوسك.
0: دونك فوالا الساعه الاولى من هابي اور برعايه خوله العبي
1: واللي باش يخلط يعبي طبعا غير ما يعبي بلا يخري الغيره، يعني خاطر كي تو باش يفرغوا الكيوسك باخذوا ان شاء الله صبيح قال كما قال سي خالد بتين باش يعاود يعبي مره اخرى باش تكون فما كميات استثنائيه تكفي الجميع.
0: دونك توضيح للناس اللي تحكوا بينا توا على موزايك اف ام، اللي يسمعوا فينا سورتو في كرابهم زادوا يتفرجوا فينا على باج موزايك اف ام، انه الصف الطويل والاقبال الكبير على محطات التزود بالوقود راهو اوتوماتيكمون باش يخلق مونك في الكيوسك. مش معناه ثم غريف، لانه سي بون الكيوسك عنده طاقه استيعاب معينه نتاع وقود وكل، دونك طبيعي جدا انه الناس كي تمشي 50 و60 كهرباء تشد الصف على على على ستاسيون، طبيعي جدا انه بعد ساعتين ثلاثه تقول لك سي بون ما عادش عندي حتى شيء في الريزرفوار.
1: سامحني تو انا احنا لقينا حل للمواطنين القريم فماش اضرب، شنو الحل؟ انا بزربع ساعه على الموجزه الجديده.
0: دونك فوالا خليك بعدين النجم تاعتي البلان تاع السهريه تخاول اذا كنت عامل كامل ديجا
1: الغاء الموجزه الجاي
0: الغاء الموجزه اللي ما فماش الغاء الموجزه الجاي العشرة ان شاء الله خاولة تنجم تعدى على روحك لو عادي جدا.
1: سبايدر وومن مش حاضر الموجزه
0: حاضر حاضر الاخبار نتاعك ربع ساعه اخرى من تبع على موزي كافيه. من عاود نذكر مره اخرى ميرسي خاولة تعدى بعدين، ميرسي بوكو خاولة على كل الاخبار. السيت نتاعنا موزي كافيه بونيت تلقاو كل التفاصيل. نعاود نذكر مرة أخرى، نعاود نذكر مرة أخرى، نجموا تمشيوا وتعملوا سهرية تمتعكم وما ثم حتى إشكالية، وتصبوا الإسانس متاعكم تابعها، واللي عنده شوية إسانس يكفيه الغدوة يمشي يصب غدوة وما يصبش اليوم. راهو كما كان ندخل معنا سي خالد بتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل، كان ندخل معنا سي سيم سحيمي زادة كيف كيف من كل الجوانب حكينا واستفسرنا، والناس تطلبوا فينا على موزايك كيف على واتساب إنه راهو مثل ما يشدرب فما إيسانس. نعود نعرف الناس ما بينا فهمنا يقول لك سيبوه ما عانيش إيسانس، أعطيني السهرية وين
3: الجو الليلة.
0: ألو نجم تسهروا الليلة في الفيرما وين تلقاو أمل شريف في الفيرما سكرة، نمشيو للكلوزري زادا في سكرة وين تلقاو كونسيب ماما مية دريس كود بلو أند وايت مع مانو مادو ودي جي سادة موجودة. الليلة في ليدون في ريستورون المارسة تلقاو ذا تروباك تايم ماشين مع عدلي. بالنسبة لفيلا دي دون تلقاو الليلة ريم النقاش مع نوتخ دي جي ريزون موزايك فام دي جي مارو. في المولود الليلة تلقاو لا بيتيز الكونسيبت هذا اللي موجود الليلة في مولو. في أين اللي لا تلقاو بيت تونسي، في جولين تلقاو الليلة كاراوكي مع كريم الخرياني، بعد الجست جوليا زادة موجودة في نفس الكونسيبت. في الفولامور جمار تلقاو بيانو بيانو مع عزة ونجيم وإنيني أو إنيني فولا، ثم تلقاو دي جي دريدي في نفس السهرية. الليلة في فلو تلقاو الكيتش العربي الأصيل يبدأ دجا اليوم مع هيثم وشريفة. نكملوا مع البيهايف في تونس وين تلقاو هشك بشك شو زياد سعيد وفراس زيود زادة كيف كيف في نفس السواغي. في الموز جمار تلقاو ليلة دي جي سليمة، وفي الماجوغي تلقاو زهر لايف باند مع ساف دي جي سات. سنتر فيل تونس الحبيب بورقيبة في الحبيبي داون تاون تلقاو ريبيرس اوف ذا كول ليلة باي كي ام اس جاز وروتس وريثم. بالنسبة للحمامات ليلة في لوبيرا وين تلقاو دي جي صابر بورشينا، في ذا فيمس تلقاو دي جي حافظ، في الكوزي بار تلقاو فلاش باك 90s والألفينات مع بانجالا، في البوبوت حمامات نور تلقاو داسك لايف باند، في سوسة الليلة فتري هاوس تلقاو سيرين ميلاد، وبعد تلقاو معها راش. بالنسبة للجولف تلقاو الليلة ريبيليون. فوالا هذا بالنسبة لسهريات نتاع الليلة.

خطفوني تسمعها بعد شوية من عند عمرو دياب وجانا دياب. خليكم بيان سور مع الأخبار والسبور إكسبريس. مازال معكم حتى النصري. ذكركم مثمش إضراب أما ثم مليون ومية دينار كاش من دي موزايك فام للربح 23 500 و 13 ألف تجب تربحوا معانا ليلة مليون ومية. وغدو تعبيو لفلان إذا كان ثمك يوسكي لسانس قدر تربي لباس سمورة واضحة 5 على 5.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاست بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل نهاد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي يؤكد لموزايك أن برقية الإضراب التي من المنتظر أن تصدر غدا الخميس تتضمن الإعلان عن إضراب عام في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من شهر سبتمبر القادم. والمتحدث ينفي وجود إضراب في اليومين المقبلين ويدعو المواطنين إلى عدم اللهفة على اقتناء المحروقات قائلا إنه لا داعي لوجود صفوف أمام محطات توزيع المحروقات حاليا. من جانبه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد في تصريح لموزايك أن توزيع المحروقات يتم بشكل عادي وطبيعي وأنه سيتم غدا صباحا تزويد محطات التوزيع بالكميات اللازمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي بعدد من مناطق الجمهورية خلال الفترة الممتدة بين الساعة 9 ليلا ومنتصف الليل وذلك تبعا لوضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وأستيك توضح أن عمليات القطع في حال اللجوء إليها ستكون متقطعة ولن تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة مؤكدة عودة الكهرباء دون سابق إعلام مع وجوب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. دوليا الرئيس الإيراني أكد أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الرامية إلى خنق اقتصاد بلاده فيما أعلن الحرس الثوري أن الاتفاق الذي تتم مناقشته مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يشمل تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من المضيق. زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مناطق في كولومبيا دون أن يتسبب اليوم بأضرار أو إصابات إلا أنه أثار مخاوف السكان بعد أسبوعين فقط على وقوع زلزال عنيف. الشرطة النرويجية تعلن إيقاف فتى في 16 من العمر يشتبه في تخطيطه لتنفيذ عمل إرهابي على دار حضانة. طقس يوم الغد الخميس 27 من أوت يكون حار وعامة قليل السحب فمغيم جزئيا. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة بأغلب المناطق. البحر قليل الاضطراب. الحرارة دون تغيير وتتوصل مرتفعة مع ظهور الشهيلي. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أحمد عدالة في سبار إكسبريس.
0: في تونس
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الذي بعد شوي نحكيوا على تصريحات طارق سالم للقناه الرسميه لنادي صفاق سي سي اس تي في، باش نحكيوا على اخر اخبار انتقال دانو الى الدوري الليبي، ولكن البدايه باعتراض النجم الرياضي الساحلي واخر تطورات ملف يوسف البليلي. النجم الرياضي الساحلي راسل الاداره راسل الرابطه الوطنيه لكره قدم محترفه وقدم اعتراض حول مشاركه اللاعب يوسف البليلي في لقاء نهار الاحد اللي فات بين النجم الرياضي الساحلي وترجي الجهاز التونسي حسب المعلومات اللي عنا اللي كان أمدنا بهم مراسلنا في الجهة نجيب المجلسي وأكده لنا مصدر رسمي من الإدارة من هيئة التسيرين نجم الهدس يعني فأنه مراسلة النجم للرابطة فيها ما يفيد كون مشاركة البليلي في لقاء الكلاسيكو تعتبر غير قانونية. على شنو استندت هيئة النجم الهدس يعني استندت على بلاغ مولودية العاصمة الجزائري وعلى تصريحات لاعب قامت بمعاينتهم الزوز عن طريق عاد التنفيذ وأرسلتهم إلى الرابطة وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة. بالنسبة للترجي هذه التونسي كان حصل على إجازة اللاعب من لجنة الإجازات حسب مصدر رسمي من الترجي هذه التونسي أكد كونه اللجنة تسند الإجازات بناء على وضعيات قانونية تخص الملاعبية وعقود الإمضاء ما بيناتهم هم وما بينات الفرق وبالتالي ما ثماش حاجة في التيميس للتسجيل الدولي للاعبين البلاتفورم تاع تسجيل اللاعبين أو المنظومة الخاصة بتسجيل اللاعبين تمنع الجامعة التونسية لكرة قدم أو شكوى من الفيفا تمنع الجامعة التونسية لكرة قدم أو لجنة الإجازات بالتحديد اللي تخدم تحت صلب الجامعة التونسية لكرة قدم تمنحها من إسناد الإجازة للاعب يوسف البليلي في انتظار تطورات ملف هذايا. تعود مع أخبار الترجي هذه التونسي كنا حكينا منذ يومين كون أشرف الجبري باش يواصل كنا أكدنا كونه بنسبة 99% بليتو قلنا باش نكونوا أمناء وصادقين في كلامنا كنا كونه 90% أكثر فإنه في الريون دانوس سيغادر الترجي هذه التونسي جديدة وكونه الترجي أعطى بشكل رسمي موافقته على مغادرة اللاعب فلوريون دالو نحو الاتحاد الليبي وتبقت بعض التفاصيل تخص خاصة الامتيازات اللي باش يحصل عليها الملاعب هذا فلوريون دالو إذا كان يغادر الترجي التونسي إلى الاتحاد الليبي يعني قداش باش ياخذ سالير من الاتحاد الليبي دونك الترجي أعطى موافقته الرسمية لمغادرة الملاعب هذا في انتظار إتمام التفاصيل. المدير الرياضي نادي الصفاقسي طارق سالم عمل حوار مع القناة الرسمية للفريق سي اس تي في تلقاها على صفحة نادي الصفاقسي على الفيسبوك وعلى شانل يوتيوب متاع نادي الصفاقسي. طارق سالم تعرض لعدة مواضيع خلنا نبداو اخترنا ثلاثة نقاط الحقيقة اللي كنا حكينا عليهم قبل هوني في موزايكا فيم لكن خلنا نبداو علاش طارق سالم اللي هو قال انا اخذت القرار وحدي علاش طارق سالم اختار انهاء العلاقة التعاقدية مع محمد كوكي وعدم تجديد العقد مع محمد كوكي وتعيين نبيل كوكي. نسمعوا حوار طارق سالم مقتطف من حوار طارق سالم لـ CSS TV.
5: عمناول ماهوش سنة الأهداف متاع عمناول ماهيش الأهداف متاع سنة. شفت بعد تقييم موسم كامل أنه ماذا بينا تغيير في الإطار الفني صاروا أخطاء شفت أنه يلزم التغيير أما في نهاية الموسم الأهداف واضحة الأهداف أنه نعملوا سيزون خير من عمناول. إذا عمناول ترشحنا للكاف العام الجاي يلزمنا نلعب على مرتبة مؤهلة للشامبيونز ليج لأن النادي الصفاقسي طموحاته أكبر من كأس الكاف لازمنا نرجع للشامبيونز ليج خاطر هي اللي تعطي ترجع اسم النادي مش معقول نادي الصفاقسي يقعد سنوات ما يشاركش في الشامبيونز ليج.
4: هذايا علاش اختار طارق سالم كونه يتم تعيين محمد الكوكي او يتم تعيين نبيل الكوكي مادام مكان محمد الكوكي. حكى على مفاوضات مع عده لاعبين سالوا المحاور اللي في قناه السي اس اس تي في على الاسماء وهذه كانت الاجابه نتاعو.
6: واجب لانجولي جولينيو نحكي على نورماني برشا اسماء اخرى بركات الحميدي عزمي غوما حقيقه التفاوض مع الاسماء هذوما اسكن تصفيق يتفاوض حقيقه مع هذه الاسماء؟
5: لا الوحيد اللي تفاوضنا معه هو جولينيو جولينو المدرب السابق لنادي الصفاقسي هو اللي ما نصحه بعدم الامضاء مع نادي الصفاقسي. فما لاعبين بار برانسيب ما يرجعوش لنادي الصفاقسي على خطر اللي عملوه باش يخرجوا من نادي الصفاقسي. انا ما نسمحش لنفسي خطر فما فريق اسمه نادي الصفاقسي فماش ملاعب يعمل المستحيل باش يخرج من نادي الصفاقسي بعد سنه كيف شل في تجاربه يحب يرجع لنادي الصفاقسي.
4: هو حقيقة واضحة ويحكي على بركات الحميدي في المقابل الملاعبي اللي كان فوضوه الكونغولي يحكي على المدرب السابق للنادي الصفاقسي ألكسندر سانتوس حسب المعلومات اللي عنه. هل سيتم تعويض هشام بكار اللي تعرض إصابة خلال مباراة الملعب التونسي ومرة أخرى جدوله إن شاء الله تمنيتنا بالشفاء العاجل وعودة سريعة الميدين. نسمعوا شنو قال
5: بكار. ماهيش باش تكون إصابة ماهيش متاع موسم معناتها متاع 3 شهور ماكسيموم 4 شهور. إذا لقينا معوض في المستوى بوركوبا أما إذا كان مش نجيب ملاعب يجيست على خاطر باش نعبي بلاصة معناتها أنا عندي ثقة في الملاعبية إن شاء الله بن علي معناتها في الأكس معناتها على اليسار حبشية كيف وتنجم تكون زادة حلول أخرى تكتيكية هذه عند المدرب.
4: وحكي على عدد مواضيع أخرين من بينهم انتقال ترافيس موتيابا، وأكد هو قال أنا كنت ضد وأنا ضد مغادرة ترافيس موتيابا وحتى موندي كوم، وأكد اللي كنا حكيناه في موزايكا فام منذ تقريبا شهر أو تقريبا ثلاثة أسابيع قلنا أو أكثر تقريبا قبل ما يرجع موتيابا لتدريبات، قلنا كونه ترافيس موتيابا عنده عروض وقتها ثم شكون قال لي ما ثم حتى عرض، كيما موضوع الكونغولي كيما موضوع بكار كيما عدة مواضيع أخرى. الحقيقة التصريحات متاع طارق سالم كويرونت برشا مع الأخبار اللي تعدت خاصة بالنادي الصفاقسي في موزايكا فام على مدى الشهرين اللي فاتوا. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 تونس تفوز على تركيا 2-1 وتتأهلك إلى الدور النصف النهائي. رسميا تبقى فقط الإعلان الرسمي من الرابطة المحترفة للرابطة الوطنية كرة قدم محترفة أنه تم تأجيل بطولات الشبان بعد تقدم 12 فريق من أصل 16 بطلب لتأجيل انطلاقة البطولة اللي كانت مبرمجة نهار 30 أوت ذي بسبب ارتفاع درجة الحرارة. اليو اس اوبن خبر مزيان برشا يجينا، عزيز دوغاز يتأهل إلى آخر دور تأهيلي للتور برينسيبال متاع اليو اس اوبن بعد ما فاز على كيريان جاكي اللي هو تيدو سيري رقم 10 والكلاسي 107 عالميا في كلاسمو اتي بي، فاز عليه 6-4 4-6 ثم 6-4 في ساعتين و17 دقيقة. نختم بأهم النتائج خارج تونس، ثم برشا كورة هو الحقيقة، لكن الخبر اللي يمكن هكا بلزموا بتاريخ النادي صادم شوية بأنه أولمبيك ليوني يغادر مرة أخرى التشامبيونز ليج من الأدوار الإقصائية بعد ما خسر اليوم مع فينرباتشي 2-1. ريال مدريد يفوز 4-1 على ريال سوسيداد في الليغا، وفي بالنسبة للدوري السعودي الفيصل يتعادل 1-1 مع الفتح، والدرعية يتعادل 1-1 مع الخلود. وخبر يهم الانتر كونتيننتال كاب اللي الاهلي جدة فاز 1-0 على اوكلاند سيتي وهكا باش يلعب ضد ماميلودي سان داونز. النشره هذه كل اخبارنا هذه تلقاها على موقعنا موزيكا فام بوينت، خليكم تغم عمالك وكامل الفريق فيها هابي اور.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك.

عيسى حنغني كمان وكمان واحنا مش نلعب وزادها ونربحوا الكاش كمان وكمان 1100 دينار كاش من هذا موزايك فام 23 500 و13000 على واتساب موزايك فام. لكن قبل الرئاسة بكم سامبل

أفريل 2017 نحكيه على تيتر خرج من عند الرابير الأمريكي فيوتشر اسمه ماسكوف. ماسكوف بيانسور التيتر ذي لقى نجاح كبير في عالم الراب في أمريكا، كان الأول في أستراليا، في أمريكا، في فرنسا، في اليوكي، في بريطانيا، في كندا وغيرهم من بلدان العالم. ولكن فيوتشر الرابير الأمريكي مع البروديكتور متاعه اختار أنه يعمل السامبلينج من تيتر خرج عام 1978 من ألبوم اسمه The Selma Album Musical Tribute to Dr. Martin Luther King Jr.

0: تيتر من عند كارتون ويليامز اسمه بريزن سونغ, وهو عبارة أوماج أو تكريم لروح الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور. ماسك أوف فيوتشر تطفي على الموزايك.
1: Color out is.

0: لاف بيونسي جاي زي على موزايك كافي من الصحة للعشرة وخمسة وثلاثين دقيقة وقاية الكاش. ذكركم اللي اللعبة الليلة على 1100 دينار من أهداء موزايك كافي. معنا زوج متسابقين معنا. نحب نسلم أول حاجة على مدام ملك عسامة. مرحبا
1: عسامة,
0: شو أحوالك مدام؟
1: الحمد لله.
0: ماكش تسوق في الكهرباء؟
1: لا كنت
0: تسوق. كنت تسوق وصايت وقفنا على اليمين ولو سنة للدارة.
1: أي.
0: مرحبا بك مدام, تخدم كوميرشال في شركة. مرحبا بك, حاب نرحب جدا بالمسابق الثاني اللي معانا سي وليد الحاجري. مرحبا
2: وبيك عسل. مرحبا.
0: مرحبا بك. مرحبا بك على موزايك كفام. شو أحوالك سي وليد؟
2: والله الحمد لله في الخانة هذه. الحمد لله لبيت.
0: الحمد لله منسمة شوية هكا مفرهدة الأيامات.
2: لا لبيت لبيت قايلة في الليل لبيت
0: سمية واربعينك هاو سبا. الحمد لله الحمد لله. سي وليد مدام ملك سلموا على بعضكم.
2: مرحبا بك مدام ملك.
1: وبيك
0: ألو. مرحبا بكم الزوز. خليني نفسر لكم قانون اللعبة. قانون اللعبة سهل برشا, ما فيش برشا فلسفة, دونك حابكم تركزوا معايا مليح مليح. مدام ملك سي وليد, اللعبة على 1100 دينار. سامشكم شلعب لولاني وسامشكم شلعب الثاني. خمسة أسئلة 30 ثانية. خمسة أسئلة 30 ثانية. اللي يغلط في سؤال فقط يخرج من اللعبة بصفة أوتوماتيكية. سامشكم شلعب الأول وسامشكم شلعب الثاني. اختاروا شكون بالشلعب لولاني.
2: كما يقول المثل ليديز فيرست, انا نخلي المدام هي اللي تختار, تبدا هي ولا نبدا انا.
0: مدام ملك
1: يبدا انت.
0: يبدا سي وليد. موافق سي وليد؟
2: موافق بيان سور.
0: باه دونك كي تسمعوا الموسيقى هذه معناها نلعبوا في الوقت. أمورنا واضحة, كي نوصلوا لآخر الموسيقى هذه يعني نوصلوا لثلاثين ثانية باش تسمعوا أليرت. أوكي؟
2: أوكي.
0: كي تسمعوا الأليرت معناها حتى ولو كان جاوب بالصحيح في الأليرت هذيك كمام إجابة متاعك ما تتحسبش لأنه الأليرت في 31 ثانية. متفاهمين؟
2: متفاهمين واضح.
0: السوفي سمعت صوت هذايا معناها في الوقت. سي وليد حاضر؟
2: حاضر إن شاء الله.
0: أمورك واضحة مع الجغرافيا والتاريخ وكذا؟
2: نحاول ولبس. احنا وريزو صار يقص ويرجع إن شاء الله يكون لبس. وريزو
0: إن شاء الله يكون لبس. أي سي وليد مدام في سورة ما سي وليد جواب على الخمسة أسئلة راك تخرج أوتوماتيك ما. إذا كان هو يغلط في غلطة تتعدى المسابقة عندك أنت. أوكي؟
1: أكيد.
0: واضحين. يلا نبدأ سي وليد
2: إن شاء الله.
0: حاضرين يلا نبدأ في 3 2 1 أونيفا. وقتاش وفات الحرب العالمية الثانية؟
2: 1945.
0: ما هي أكبر ولاية في تونس؟
2: ما هي أكثر سمح لي قصر
0: ما هي يزود؟ أكبر ولاية في تونس؟
2: أكبر ولاية في تونس تونس العاصمة.
0: نو no. لا لا يا سي وليد. تطاوين.
2: للأسف تطاوين.
0: تطاوين أكبر ولاية. إجابتك الأولى صحيحة. 1945 نهاية الحرب العالمية الثانية. احنا مش نحكيه على ولاية من ناحية السكان, نحكيه على أكبر ولاية كمان مساحة.
2: من ناحية المساحة هذا فهمت بالغلط. يلا
0: مش مشكل سي وليد. اشكون تحب تسلم يا أخويا؟
2: نحب نتسلم على مزيك, نحب نتسلم على العائلة الكل والناس اللي تعرفني.
0: يعطيك صحة. ميرسي بوكو اللي كنت معنا سي وليد. مانا غزمون بحش معنا اليوم ال 1100 دينار. مدام ملك أهلا. أهلا شو أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: عندك شانس باش تربح مليون ومية.
1: مش عارف
0: وين ماشي المليون ومية كنت تربح.
1: خذيه
0: تورونتري. خذيه تورونتري. فوالا معنا باش نشوفوهم نسلموا عليهم تعدي ولا نروح. ايه ايه لل فما سؤال على الكورة. حاول ركز.
1: ده
0: انا اعطيتك لمحة صغيرة خاطر جاني غالمون الرجال اللي ديما تفرجوا في الكورة معناها عنا فكرة. دونك مدام ملاك ما تخسرش الوقت.
1: ده
0: ما تعطيش اجابة غلط. ما عطيتش ما قيتش اجابة. قول باس نرجعوا للسؤال مرة اخرى. نبدأ؟
1: ايه
0: نبدأ. 3 2 1 أونيفا. ما هي عاصمة اليمن؟
1: عاصمة
0: سمحني مدام.
1: نعم.
0: ما هي عاصمة اليمن؟
1: صنعاء.
0: صنعاء. شنو اسم ملعب صفاقس؟ كما تقول ولدك في عقلك شات جي بي تي خاطر الوقت وفاق. والله الذكاء الاصطناعي ما ربحش الفلوس. مدام ملك هاي اللي علاش كنت حاب تسلم
1: عزمي على الكل حبيب الكل عليكم
0: انتم. سلم برشا على ولدك. سلم عليه برشا برشا قل له خف شويه ديك على كلافي. ميرسي مدام ملك يعطيك الصحه. شكرا لك اللي كنت معنا. مانيش فاهم انا علاقه التونسي بالجي بي تي كما يقول راهي ماهيش في 30 ثانيه نجموا نجاوب على 5 اسئله. جيمري بيان كسما متسابق فقط في شهر اوت كان شارك معنا وكان جاوب على السؤال الخامس ال 31 ثانيه فقط. مالوغوزمون ما ربحش معنا. السلام عليا برشا. غدوه اللعبه باش تكون على 1200 دينار كاش. 1200 دينار كاش. 1,200,000 محترمين مهمين يعملوا 66 كيف. 23 513 ألف على واتساب. اللعبة غدوة على 1,200,000.
3: هابي أور من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل.
0: بعد شوية الموعد يكون مع أوت سيليكشن. اليوم داري اختار لكم مجموعة أويزس. خليكم مع راغب علامة في فورا غرام على موزايك فام.

0: غير فارة مزيكا كفام. مازال معكم حتى النص اللي هي اللي سمعته ورغب علامة فورا غرام دالي قال يضحك فيها في اللونتين وحكي لي حكاية ما نغوز موسيد المستمعين ما نجفش نحكيها دونك غالبا ذي والله يحبوا تحية كبيرة اسماعي بن عيسى نسلموا عليه برشا خاطر اسماعي الوقت اللي خرجت الغنية ذي سميها فوران غرام دونك دونك كنا اسمها فورا غرام توصلنا حتى ال11 غير با وقايت هوت سيلكشن
1: هوت سيلكشن by Dali bin Ahmed.

مغرومين The Beatles، مغرومين The Rolling Stones، مغرومين زادة The Stone Roses، Manchester، مغرومين برشا مجموعات وانسبيري الموسيقى متاعهم البرشا مجموعات. على باس كان اسمهم The Rain، ما كانش اسمهم كما اسم المجموعة، هو اسمهم The Rain قبل. من بعد المجموعة تحول اسمها إلى مجموعة Oasis أو Oasis. Oasis بدأت عام 91 النشاط الفني متاعها عام حتى عام 2009. نحكي على مجموعة متكونة من كل من ليام غالاغر في الغناء، نحكي على بول أرثر في الجيتار، بول ماكيغان في الباس، وتوني ماكرول في الباتري، ومن بعد جان نويل غالاغر زادة في الجيتار السولو والغناء زادة اللي هو الخو تاع الشانتور البرنسيبال. نحكي على جانر موسيقال كنا مضروب ظهر برشا في التسعينات، نحكي على البريت بوب، وكنا عملنا سبيسيال لوتر فوا مجموعات متاع البريت بوب. اليوم نحكي على مجموعة اللي حتى ميم كولد بلاي في حد ذاتهم، ولا The Killers ولا Snow Patrol ولا Arctic Monkeys، خذوا من عند مجموعة Oasis وكملوا عليهم المشعل في الموسيقى ولا في الجور اللي قاعدين يخدموا فيه. أو الجروب كان أو الألبوم سامحوني كان عام 94 اسمه Definitely Maybe، بعد 95 خرجوا ألبوم Morning Glory، بعد 97 خرجوا Be Here Now، 2000 خرجوا Standing on the Shoulder of Giants، 2002 خرجوا Heathen Chemistry، 2005 خرجوا Don't Believe the Truth، و2008 خرجوا Dig Out Your Soul. هذم ليز ألبوم ستوديو متاع مجموعة Oasis لاختيار متاع اليوم من عند داري بن أحمد على موزايك FM. بعد شوية تسمعوا من أشهر غنياتهم، نحكيوا على Wonderwall. خليكم تتشيت مع Don't Look Back in Anger من عند Oasis. بعد شوية تسمعوا زادة Go Lay Out على موزايك FM. Enjoy.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. إيقاف فرنسي في إيطاليا على خلفية تحقيق في الاتجار بالأسلحة بعد العثور على 3 صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومعدات عسكرية أخرى في شاحنته خلال تفتيش مروري روتيني وفق ما أعلنته السلطات الإيطالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة، رغم أنه لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في شهر فبراير. وما زال مجتبى خامنئي رسميا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، لكن غيابه عن المشهد العام وتنامي نفوذ شخصيات مخضرمة في الحرس الثوري الإيراني ساهما في تغذية التكهنات بشأن احتمال وفاته أو فرضية أنه لا يمسك تماما بزمام السلطة. الشرطة في نيبال تقول إن عدد الوفيات جراء السيل الجارف الذي ضرب منطقة على الحدود بين نيبال والتبات في جبال الهيمالايا اليوم ارتفع إلى 160 قتيلا، فيما يقدر عدد السياح المفقودين بالمئات أغلبهم هنود وعدد من الأمريكيين والكوريين والبريطانيين. وخبراء استندوا إلى صور أقمار صناعية يقولون إن السيول القاتلة التي وقعت بالقرب من الحدود بين نيبال ومنطقة تبات الصينية ربما نجمت عن انفصال جزء سفلي من نهر جليدي وسقوط هذا الجزء في قاع الوادي على عمق مئات الأمتار. ولم يتضح بعد سبب انهيار الكتلة الجليدية، لكن مسؤولين من نيبال أشاروا إلى زلزال وقع في المنطقة قبل دقائق من السيول كسبب محتمل للكارثة. ويساور السلطات على الجانبين القلق من أن يكون العدد الإجمالي للضحايا أعلى بكثير من الجثث التي جرى انتشالها حتى الآن. إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية توافق على دواء ابتكرته شركة ريفولوشن ميدسين لعلاج سرطان البنكرياس بعد أن أثبتت تجربة أجريت على نطاق واسع أنه يرفع معدل بقاء المصابين بالمرض على قيد الحياة للمثلين، مما يمنح أملا جديدا للمصابين بهذا النوع القاتل من السرطان. وتمت الموافقة على بيع هذا العقار الذي تؤخذ حبة منه مرة واحدة يوميا، وهو متوفر حاليا في الولايات المتحدة بسعر $39,800 ويكفي لمدة 30 يوما. مسؤول في منظمة الصحة العالمية يعلن توقف تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا في أوغندا وانتهائها بالكامل مقابل عدم السيطرة على هذا المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مالك في هابي أور.
0: الأولى في تونس هابي أور، الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني، موزايك FM.

0: مرسي بوكو سيدي نسومي على الموسيقى. مازال معكم حتى نوصلين على موزايك فام. هذه هابي اور.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: إيه بقى بعد شوية باش نحكيو على جينيراسيون رونديفو كوتيديان. نحكيو فيه على الموسيقى, نختاروا اون جينيراسيون نحكيو عليها. باش نحكيو على عام 1999 والموسيقى اللي كانت ضربة وقتها. نحكيو على توب 5 بالنسبة لعام 1999. بعد شوية تسمعوا حسين ديك في محلك. خليكم تسويت مع كولابوراسيون ما بين شان بول فيتشرينج ساشا في I'm Still In Love With You على موزايك اف ام. هذه هابي اور, طريق السلامة للجميع.
2: Say a dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing.

نونستوب على موزايك فام بالحق نونستوب سورتو نو جينيراسيون ان رونديفو نحبوا برشا يوميا واليوم نسافروا معاكم لعام 99 جينيراسيون عام 1999 خرجت برشا موسيقى خارقة للعادة والموسيقى كانت عندها طابع آخر وكان عندها ممكن شارم آخر سيخطو إنه ما كانش تم يوتيوب كان تم الغاديو كانوا تم ليشان تي في كما ام تي في وغيرهم ليشان وكانوا الكليب يتعديوا على الشانات هادو ما وانا في الغاديو بيانشير يتعديوا في البلايليست كما نحن طابق نسمعوا في موسيقى دونك عامتها عام 99 تصوروا عامتها خرجت غناية بايلاموس من عند إنريكي إيغليزياس أيوي الغناية من عام 99 هذيك نحكيو على غناية بايلاموس تسمعوا زادة بعد شوية نحكيو على الجنر الأخرين زادة نحكيو على الراب والهيب هوب كولابوراسيون زادة ما بين دكتور دري مع سنوب دوغ في ستيل دري 99 زادة خرجت تراذية لكن تو سويت خليكم مع ريكي مارتن ريكي مارتن كان وقتها مش ترند كان تما الترم بتاع ترند ريكي مارتن كان ضارب مش نورمال سيغتو غنيته

جوي على موزايك فام. مازال جينيراسيون فيها دو تيتر بالنسبه لي، لكن قبلها حمد سلام برشا على دليل كان معرف الاخراج، ميرسي بوكو زاد لبنى في الاخراج الرقمي، شكرا لحارث حاج في ستاندار موزايك فام. كريستينا اغليرا كانت خرجت تيتر اسمه جيني ان ا باتل عام 99، لكن قبلها سمعكم ديسنيز تشايلد في سي ماي نيم على موزايك فام. مع شويه موعد اخبار نصرين مع خوله الكعبي، تقابلوا غدا نفس التوقيت على موزايك فام. كان معكم ملك لوني.

نفتح وننقص في الكوجينة سخيفة دراع خليته أنا قلت ندور دمي هالغنية حياتي سنة 2019 مبروك علينا life is life.

0: احنا في طول الجيل متاعنا نعرفوش نقول كلمة باهية، نعرفوش نقول محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لا حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا شطيت اشو ماشي شملت يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذاك.
3: عنده ما يعمل في حياة النهار كان انه يشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيت على شنيا البيت يلموا في الجامعات.

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. موزايك اف ام لا

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي يقول في تصريح لموزايك إنه لا وجود لإضراب مبرمج في اليومين المقبلين في قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن الوضع عادي. وسحيمي يوضح أن الجامعة أقرت مبدأ الإضراب لكن برقية الإضراب ستصدر اليوم الخميس، ويبين أن الإضراب المزمع تنفيذه مبرمج يومي 23 و24 من شهر سبتمبر القادم، داعيا المواطنين إلى عدم الاستفافة أمام محطة الوقود باعتبار أن موعد الأضراب ما يزال يفصلنا عنه قرابة الشهر. من جانبه خالد باتين المدير العام لشركة عجيل ينفي أيضا لموزايك وجود إضراب في قطاع المحروقات، ويؤكد أن التزويد يتم بشكل عادي وأن محطات الوقود سيقع تزويدها بداية من صباح اليوم بعد نفاد كميات الوقود لديها نتيجة الازدحام وتوفد المواطنين على التزود بالمحروقات بسبب اعتقادهم خطأ بوجود إضراب في هذا القطاع. دوليا الإذاعة الجزائرية تنقل عن وزير الداخلية قوله إن 12 شخصا لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات. السلطات البلجيكية تعلن تعزيز انتشار الشرطة في بروكسل عقب سلسلة من حوادث إطلاق النار المرتبطة بعصابات تهريب المخدرات. وشهدت العاصمة البلجيكية التي تضم مقر الاتحاد الأوروبي تصاعدا في أعمال العنف المسلح في الأيام الأخيرة، أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص واستهداف مركز للشرطة. شركة استشارات أمنية نيجيرية تقول إن المسلحين الذين يقومون بعمليات خطف في نيجيريا جمعوا خلال عام واحد ما يقارب من 5.8 مليون دولار من الفديات التي حصلوا عليها بعد خطف مدنيين. والشركة تحصي 7825 شخصا تعرضوا للخطف في سنة واحدة، مضيفة أن ما لا يقل عن 1142 شخصا لقوا حتفهم. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. موزايك FM. Retro Night.